0: الهيدروجين الاخضر، وخاصه ثم اتفاقيه اخرى اللي كونوا المواني الباخرات الجيل المواني خاصه قاعدين يعملوا توا في بلايس باش يعبوا فيها الهيدروجين الاخضر باش تولي السفن اللي تجينا غادي باش تولي ما عادش تستعمل المازوت، تستعمل تولي تستعمل كان في الهيدروجين الاخضر. هذاك علاش بنحضروا في رواحنا للطاقه المتجدده هذه.
1: هذا خبير باهي حاتم، كيما الخبير اللي عطيناه في بيجه نذكر المصنع الكبير اللي تحل في ولاية بيجة اللي مش يختص في صنع مكونات السيارات الكهربائية والبطاريات زاد بتاع السيارات الكهربائية، معناها مصنع كبير بالحق اللول موجود
0: كابلات اللي تعدل
1: الكابلات كابلات تعدل البطاريه. البطاريه
0: هذاك علاش هي قبل كانت عندنا نحن
1: نحضر في الارض،
0: عندنا الكابلات اللي خاصه الفولكسفاجن كنا قبل في تونس هنا عندنا برشا مصانع نعملوا في كيما قلت
2: في سوق
0: كابلاج تاع الكهرباء الفولكسفاجن تو حاليا باش تولي الكابلات اللي لونها اورانجي لاني باينه حتى في السيارات الكهربائيه تلقى الكابلات كلها بالاورانجي. تو باش نعملوا الكابلات هذه مخصصه للسيارات الكهربائيه.
1: باه سي سمير كهرباء كليو كلاسيك يقول لك اذا الاكسيليرو هي تبدا تخض ما تجاوبش نسكت ونعاود ترجع تخدم عادي برجع. بعد شويه يرجع نفس المشكل.
2: اذا كان السيد هذايا عنده فنتي الروسور يشعله في التابلو بالنسبه للكليو كلاسيك اذا كان عنده روسور يشعله في التابلو راهو فنتي اترافير ديغنوستيك راهو فنتي سيسيور مش يكون عنده كور دو بابيون بوتونسيومتر دو بابيون اون باراليل. واضح هذا هو فنتي. وشنو يعمل كي تضرب هذاك فنتي يولي يشعل الروسور يولي تيف مود ديغرادي ما عادش تريبونديلو. كي سكت نحن نحكوا كي سكت ويرجع يخدم يقع له كوريكسيون فنتي رابيديتي مي فنتي يقعد الديفو قايم فيت سي توفيق
1: يبقى يرجع.
0: حاجه اخرى بلايسي سمير اللي بالحق يعني نعتبروه يعني بان مي قليل ولي في قبيه خاصه لاباري دو فران. لاباري دو فران كي تفسد هذيك في العام خاصه في الفولكسفاجن
1: خطره كيما حوال كلاسيكي
0: لاباري دو فران كي تفسد تولي فيها اكل خضه هذيك ويشعل الرسول.
2: ما قلتوش حد اخي نحكوا في الرونو
1: جستومون. لا لا لا نحكوا على الرونو. انا سؤالي على الرونو
2: سؤال على الرونو زيد نعاود راهو اذا كان شعل الرسول في التابلو راهو فنتي اترافير ديغنوستيك راهو مش يجبد يقتصك بالماكينه هذيك مش يطلع عنده بوتونسيومتر دو بابيون وكور دو بابيون راهم يتبدلوا. وتحب نرجعوا بامور منطقيه صحيحه راهو فنتي ابري 1500 كيلومتر راهو فنتي لازم يخمم في 150,000 راهو لازم يخمم فنتي بيس كونسومابل باش تبدل.
1: باه باه نذكروا اذا كان برشا مستمعين يحبوا يتصلوا بينا خاصه تصلوا على الدياغنوستيك برشا يحبوا يصلوا على الدياغنوستيك كيفاش يتم عمليه الدياغنوستيك كيفاش يوقع تشخيص المحركات باش نعملوا البان 78 227 700. سمير تو يظهر لي اي واحد عنده بان يخاف طول يمشي يعمل دياغنوستيك
2: اكيد مربوط بتشيك جين فنتي مربوط بتشيك موتر كان شعل راه فنتي مش ثم تغييرات ثم فنتي كونسوماسيون ثم فنتي ما ديماريش بالكدا ثم موفاز ديماراج ثم برشا حالات خاطر تو ربطوها بتشيك موتر فنتي تشيك موتر كان شعل لك. ننصح خويان الكل راهو اذا كان فنتي شعل راهو فنتي اذا كان شعل والكوت فاخ خلينا نمشي لا راهو ثم في البارتي دو سوف دي كالكيلاتور راهو ثم بان فنتي قايم الذات
1: وقاعد ربما يزيد وقاعد يتطور.
2: مي جو بريفير فنتي يعمل ديغنوستيك باش يصلح في الوقت باش ما تتفاقمش الاوضاع.
0: هذاك علاش سي سمير في برشا كراهب توا جديده ربطوا الحكايه هذيا لكن ثم عندك بان حتى ولو صغيره تشعل لك المراوح الاثنين وملي تحط كونتاكت المراوح تشعل يعني ما يخليكش حتى ثانيه باش تمشي كهرباء تمشي طول تعمل
2: اوتوماتيكمون فهمتي المروحه هذيك فهمتي ليزي تشيك موتور ليزي المروحه فهمتي في الكهرباء الجديده فهمت لكن داروا المراوح فهمتي كسوا واحده
0: دوزيام ديريكت تخدم
2: دوزيام ديريكت فهمتي هذيك تعمل سيكوريتي باش ما تسخنش
0: بالضبط
2: وفهمتي وتربتك ديريكت فهمتي تربتك باش تمشي سينو يضربوا المراوح
0: يضربوا المراوح.
1: باهي مازال ثم شكون يسال توا على بالله الات تفقد ضغط العجلات في المحطات تاع الوقود. يقول لك انا مشيت باش نعمل باش ننفخ العجل نتاعي درت عليهم المحطات كلها مكسره كلها مسكره كلها ما يشتغلش. اعطونا القانون يا ولادي وين ثم تفقد ثم مراقبه للمحطات هذه والا لا
0: ممنوع. هو الحقيقه ممنوع عندك التواليت وعندك لا لا لا لا
1: ضغط العجلات
0: هم الاثنين من في كراس الشروط يزم يكونوا متوفرين
1: متوفرين ما مش يخدموا برا دور تو المحطات الكل يقول لك 24 ساعه 24 ساعه ما هو مش يخدموا قصري القانون المراقبه مش كنت تم وزاره التجاره
0: وزاره التجاره وهي راهي شركه
1: الجويه للتجاره
0: الام هي اللي قاعده تراقب شركة الأم ديما تراقب تراقب في خاصة في الهواء نتاع ضغط العجلات.
1: أنا في بالي اللي دار الجهوي للتجارة عندها شكون؟
0: اللي دار الجهوي الجزرية نحكي على حاجة أي. يعني باش تشكي.
1: إي القانون.
0: وتنجم تشكي حتى للإدارة الأم، الإدارة الأم قاعدة عندها سيرفيس تكنيك قاعد يدور في كامل الجمهورية على الحكاية هذه، قاعد يمشي ويصلح.
2: الإدارة الأم تقصد في توتال ولا شيل ولا
1: أي هم المسؤولين على عملية التركيب والتصليح.
2: هي بكلية بصراحة في الحكاية هذه فهمتي هو سبحان الله حتى في الليل
1: حتى في الليل فمش نستخدم في الليل الشعب
2: مشكل يلزم ثم هو موجود في كل المحطات
1: في المحطات أنا مش نصب المازوت والليسونس ما نلقى مش ندفع بخدمة
2: إي والله علاش نلقى الليسونس ونلقى الدنيا كلها فهمتي وما نلقاش الهواء أبسط حاجة
1: به الفولكسفاجن تلغي 100,000 وظيفة في 2030
0: مادام الصين كل ثانية تصنع كهرباء مادام الصين كل ثانية تصنع كهرباء
2: اخويا
0: حتى
1: يعني ما عادش نشوف الكهرباء الألمانية ولا باش تنقص
0: ألمانيا الفولكسفاجن حاليا الفولكسفاجن الشركات نتاعها قاعدة تهزها للصين وتخدها فيها غاد
1: خاطر القطاع الغيار رخيصة
0: خايفة عاملة شراكة مع الصينيين شركات صينية باش تخدم بالاسم نتاعها فولكسفاجن وتتخدم عندها غادي وتربح وما عادش نفسها يعني ولا شريك معاه فرق بين شريك وفرق بين منافس خلي الصين هي اللي تخرج كراب فولكسفاجن
2: في بالك سي توفيق توفنتي كراهب الصين تخدم في كراهب شنو في كراهب فولكسفاجن ولا
0: تخدم
2: فهمتني
0: التيكروس حاليا التيكروس قاعد تخدم في الصين
2: بولو سيدان فهمتي اكسيتيرا فهمتي ولا تخدمت المرشي وبدي تخدم فكت يعني تفكت اصلا
0: حتى السيارات حاجه واحده حتى السيارات الكهربائيه تو سيسير حاليا تو قاعده تخدم فيها الصين سياره كهربائيه بالعلامه التجاريه تاع
2: فولكسفاجن نصلي على النبي تقدم شيء كبير
0: ما عدا امريكا ما عدا امريكا ترامب اللي عمل رسومات 100% على السيارات الصينيه اللي داخل الامريكي يعني مش كيما الامتيازات الجبائيه باش تدخل سياره لا عمل لهم 100% دخل سياره صينيه خاطر قاعده تنافس السيارات الامريكيه 100%
1: 100%
0: 100% تخلص 100% تدخل راهو
1: تدخل تفضل
0: 100% تدخل
1: شكرا لكم يعطيكم الصحه هكا كله كملنا مع ليكيب نتاعنا بعد شويه حديثنا باش يكون في السلامه المروريه نسمعوا نغم لسعد يعطيك الصحه سمير العبيدي مشكور كل الشكر حاتم الشادلي يعطيك الصحه شاكر البرهومي يعطيك الصحه زاد كيف ومنظر يعقوبي وباش نكملوا حديثنا بعد في السيكوريتي روسيا نغم ثم نواصل

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء، وجد التحية لكل ملتحق بنا على موجات راديو كيف. بعد شوية باش يكون ركن المسابقات والجوائز، وعندكم 3 جوائز في انتظاركم اليوم. عندكم 100 دينار من هذا شركة برجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، موجود في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. برشا طلبوا التليفونات، قالوا نعاودنا التليفون متاعه 42 181 501، 42 181 501. ومدرسة تعليم السياقة اللي يصبح جار الكيف تهديكم زادة تكوين مجاني في قناة طرقات باش تاخذ الكود بلاش، ومن بعد يزيدكم 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية. وزادة مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة اللي زادة تعلمك الكود وتعلمك باش تاخذ الكود من الاول من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات التكوين، كلها تكوين مجاني في قناة طرقات. وزادة توفرك القانون طرقات عن بعد وعبر الانترنت. تقطع تفاصيل 22 53 8 8 8. بعد شوية يكون معنا سيد العقيد، إن شاء الله نتحصلوا عليه. سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير أقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور، باش نحكم معاه على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية جندوبة ولاية باجة. زادة حابين نشوفوا مدى تقدم تنفيذ الإجراءات والتدخلات المبرمجة في السلامة المرورية. احنا خذينا المعطيات الكل وخذينا المعلومات الكل من عند سيد العقيد، أكيد باش يعطينا أبرز القرارات والتوصيات اللي انبثقت على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. سيد العقيد أيمن الحكيمي، مرحبا بك.
1: طيب سي توفيق ليك ولكل الإدارة العامة وكافة مستمعين بإذاعتك.
0: مرحبا سيد العقيد، نعرف خذيناك في وسط عمل وزحمة العمل ومشاكل العمل نعرف، ولكن مسيرش المعلومة نحب نوصلها للسادة المستمعين باش على الأقل نجم نساهموا بتقليل من عدد الحوادث. اللجنة الجهوية للسلموري بولاية باجة انعقدت مؤخرا، حابين نشوفوا مدى تقدم تنفيذ الإجراءات والتدخلات اللي برمجتها في السلام موري. سيد العقيد.
1: نعم سي توفيق، يعني نهار الثلاثاء 29 سبتمبر 2016 نعقد اللجنة الجهوية للسلام المرورية بولاية باجة. من أبرز يعني المخرجات بتاع الجلسة ركزنا على تحليل أسباب الحوادث المرورية فيها، تأكيد على أهمية التعامل خاصة مع المعطيات، ونحن نعرف الدور الكبير بتاع المعطيات في تنفيذ المخرجات بتاع الجلسات الكل، خاصة إذا كانت المعطيات في حد ذاتها هي بوابة أو طريق مش نعرف مكان الخطر والانتظار. لذلك اعتبرنا أنه المعطيات الأحصائية أداة لتوجيه التدخلات الميدانية. نعرف اللي التدخلات الميدانية في بولاية تم بلاستيك بطيء وبطيء جدا، على ذلك ركزنا المعطيات مش نجم نسمحوا من الانتقال من التدخل الظرفي إلى مقاربة استباقية قائمة على الوقاية والمعازل الميدانية، خاصة في نقاط تكرار الحوادث. نعم يمكن يتمش نقاط تكرار الحوادث نجم تولي نقاط سوداء، وهذا شيء ما نسموش به وما نحبوش نوصلوله. على ذلك طلبنا انسيار لكافة البلديات للتجهيز كذلك نعالج نقاط تكرار الحوادث، مش نجم نمر من نقاط تكرار الحوادث إلى نقاط الاختطار. اللجنة الفنية اللجنة الفنية المنبثقة على اللجنة الجهوية للسلامة المرورية كانت في ولاية باجة سابقة منذ 27 أكتوبر 2024، قمنا بمعاينة كافة المعتمديات

0: قد ترى الحواس لقاد اختبار لأماكن تركيز مخفضات السرعة خاصة أمام المؤسسات التربوية. هذه كانها تقدير لما أنجز. عودها أنه الإنجاز بطيء وبطيء جدا. كذلك تم الاتفاق نقدم على برنامج حملة البحث الفني العربي للعربات باش ديما نركزوا على البرنامج هذا كي كان مجرد حملة أسبوعية باش يولي حملتين أسبوعيتين خاصة وأنه مجاز الباب على مدى 3 سنوات تحت المرتبة الأولى على مستوى جميع معتمديات الشمال الغربي وتحتل المرتبة 12 وطنيا في معتمديات جمهورية تونسية.
1: فاش هذه في عدد الحوادث سيد العقيد؟
0: في عدد القتلى والجرحى وعدد الحوادث كذلك. يعني نسبة كبيرة وخطيرة جدا. كنا وعملنا حملة تحسيني بمجاز الباب. كانت نسبة الخطورة يعني كي نوصلوا نسجلوا 90% من الشاحنات الثقيلة لا تستجيب للشروط الفنية للفحص الفني هذا خطير وخطير. كذلك في توفيق هذه التدخلات تجي في إطار مقاربة بين الرقابة والردع من جهة والتحسيس والوقاية من جهة أخرى بما يضمن معالجة مختلف العوامل المؤدية إلى الحوادث. ماهوش يعني عدم يعني الاقتصار على الجانب التحسيسي فقط أو الزجري فقط، لا، حتى التربوي. كانت توصيات السيد ولي باجة رئيس اللجنة الجهوية السلام المرورية النادي التربية على السلام المروري تنطلق فعليا ويقع متابعتها ومتابعة يعني المؤسسات التربوية اللي ما انطلقتش فيها نظام متابعة جديد. نعم. هذا باش يتم في موجب جلسات كل 15 يوم سواء تجمع بين جميع البلديات تجهيز وكذلك المؤسسات التربوية.
1: خلاص معك في نفس النسق سيد العقيد، أكيد وأنه اللجان الجهوية بكل ولايات تونس خاصة ولاية الشمال الغربي كلها ثم العقد وثم المنزلت ما انعقدتش، ولكن وقتاش نمر من التشخيص إلى التنفيذ الفعلي حتى نتفادوا الحوادث هذه قاعدة تقع على طرقاتنا كل يوم سيد العقيد؟
0: هو في ولاية الشمال الغربي لجان فنية انعقدت لجان الجهوية للسلام المروري في ولاية جندوبة مثلا عندنا نقاط اختصار وكذلك نقاط تكرار الحوادث نسق قاعد يرتفع وأشرت لها في الحصة السابقة سي توفيق عندنا مخفضات السرعة وعالجنا في كافة الطرقات الوطنية ومازلنا يعني الخدمة بدت وكتشوف إنجاز فعلي وكتشوف مواصلة حتى من الحواس سي توفيق وعندنا قاعد تم تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى حتى الولايات اللي
1: الصوت قاعد يتقطع سيد العقيد ما عرفش المكان متاعك ربما اي الصوت قاعد يتقطع سي ايمن الصوت قاعد لو كان تغير المكان متاعك شوية خلينا نعدل الصوت شوية مع بعضنا باش يتولي الصوت 5-5 هاي تفضل سيد العقيد هاي تفضل
0: يعني حتى الولايات اللي ما شفناش فيها انهيار تام في تنفيذ التوصيات لكي لا تبقى التوصيات مجرد كلام ومجرد توصيات نحبوها على ارض الميدان في عرض الجلسه نتاع اللجنه الجهويه اللي تنعقد كل 2 أو 3 أشهر مستولي كل 15 يوم باش تتم عمليه رقابه ورقابه جديده تنتقلوا من الجانب النظري الى الجانب
1: التطبيق. التطبيق. شكرا لك يعطيك الصحة سيد العقيد ايمن الحكيم اعطيتنا فكرة اليوم على انعقاد اللجان الجهوية للسلام المروري الحقيقة جندوبة وباجة والولايات الكلها وننتظر كما قلت انت باش نمروا من حالة التشخيص للنقاط السوداء والاشكاليات المرورية الى التنفيذ الفعلي وهكا على الاقل نساهموا الناس كلها مع بعضنا في التقليل من عدد الحوادث على طرقاتنا. شكرا لك مروق سيد العقيد ايمن الحكيمي مدير اقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. توا باش نمشوا للركن الاخير ركن المسابقات والجوائز اليوم ومستقبلوا التليفونات تاع الساده المستمعين نذكر تجمو تطلبونا على 78 227 700 والا 70 281 725 والا 70 281 726 وتجمو تربحوا معنا 3 جوائز المبرمجه اليوم. الجائزه الاولى 100 دينار من أهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. الجائزة الثانية تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود بلاش، سواء من مدرسة سليم هادي بجندوبة وإلا مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة بالكافة. هذول ثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين. نعرفش إذا كان التلفونات، نعرفش إذا كان ها بزل، عطينا شوية موسيقى بساج في انتظار التلفونات. طيب

0: ناخذوا المكالمات الهاتفية لأن الوقت يضغط علينا بالطبيعة، نعطوا الأولوية ديما للسادة المستمعين. المكالمة الأولى، ألو عسلامة.
1: ألو صباح النور سي توفيق.
0: صباح الخير عسلامة، مرحبا.
1: صباح الفل، معك فتحية عبيدي. توفيق تحية لكم كبيرة برشا.
0: مرحبا فتحية.
1: كيف راديو كيف؟
0: مرحبا بك فتحية العبيدي من الكيف. مرحبا فتحية.
1: هاي
0: فتحية، شنو تحب تربح معنا يا فتحية؟
1: الجائزة الأولى 100 دينار.
0: 100 دينار، لازمك تجاوبي لينا على زوز أسئلة يا فتحية. واضح؟
1: إن شاء الله.
0: زوز أسئلة. هاي السؤال الأول يقول، هاي ثبت معايا. ما عقوبة عدم فسح المجال لعربة ذات أولوية تعلن عن اقترابها بإشاراتها الخاصة؟ شنو عقوبة عدم فسح المجال لعربة ذات أولوية، الأمبيلانس والسيارة الشرطة والحرس الكل تعلن اقترابها بإشارتها الخاصة وانت ما تخليش لها المجال متاعك، ما تخليش تتعدى، ما تخليش لها الأولوية، شنو العقوبة، شنو المخالفة؟
1: أما مخالفة ما نعرفش اختية ومخالفة يظهر
0: لي هكا. يعطيني يعطيني يعطيني يا فتحية، نسمع من عندك. اعطيني فتحية، هاي فتحية الوقت يضغط علينا يا فتحية.
1: الاختية من 100 ل 200 دينار هكا.
0: من 100 ل 200 دينار؟ لا يا فتحية، لا الجمعة اللي فاتت سهلت برشا يا فتحية، كنت طلبتي الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت عاونتكم برشا وسهلت برشا وخذيت الاحتمال الثاني والثالث وعاونت وربحت الجائزة. اليوم مش نكتفي أن ناخذ الإجابة، إذا من 100 ل 200 دينار الإجابة الغالبية. للأسف يا فتحية الإجابة ما هي صحيحة يا فتحية، أقل من 100 دينار، أقل أقل. إذا كان واحد ما الإجابة هي 60 دينار فقط يا فتحية. شكرا ليك على الاتصال، ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
2: ألو
0: عسلامة سيدي، مرحبا.
2: عسلامة سي فتح.
0: عسلامة سي توفيق.
2: سي توفيق، عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا
2: صالح العوادي مكيف.
0: سي صالح العوادي، مرحبا بك سي صالح.
2: وبيك عايش.
0: مرحبا مرحبا سي صالح. عايش سي صالح، اش تحب تربح معانا سي صالح؟
2: 100 دينار. 100 دينار،
0: 100 دينار، نص كل 100 دينار. هاي زوز أسئلة، زوز أسئلة في انتظارك يا سي صالح. حاضر
2: به. حاضر إن شاء الله
0: به. ما عقوبة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومتر في الساعة أو أكثر وما نفوتوش 50 كيلومتر؟
2: معناها 50-70.
0: ما عقوبة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومتر، معناها نفوتوا بعشرين 30-40 أما نفوتوش 50.
2: 60 دينار.
0: 60 دينار، يعطيك الصحة، الإجابة الأولى صحيحة سي صالح. هاي يا سي صالح الإجابة الأولى صحيحة. هاي توا الإجابة الثانية. هاي ثبت معايا. ما عقوبة رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية؟ تحبسك دورية أمنية وتشك فيك، تقولك مش نعمل لك، مش تخضع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية، تقول له أنت لا ما نحبش نعمل تيست، لايكو تيست ما نعملوش، شو العقوبة يا سي صالح؟
2: عقوبة من شهر تبشور سجن.
0: من شهر
2: سجن. ها؟ معقي مالي من 150-200 دينار.
0: من 150-200 دينار. هاي؟ باه. سي سي صالح.
2: هاي.
0: زوز إجابات للأسف غلطين للزوز يا سي صالح. خطية مالية من 200-500 دينار. من 200-500 دينار والسجن لمدة أقصاها 6 أشهر. أقصاها 6 أشهر. للأسف يا سي صالح عندك إجابة واحدة صحيحة. اللي حب يربح 100 دينار يلزم زوز اجابات. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو عسلامه.
1: الو عسلامه سي توفيق.
0: مرحبا عسلامه.
1: عايشك مديحه نعيمي من جريس.
0: مديحه نعيمي، ربحتي معنا، ما عندكش جمعتين وثلاثه يا مديحه؟
1: لا لا والله لا، عندها برشا سي توفيق.
0: قداش عندها؟ قداش عندها؟
1: عندها اشهر
0: عندي
1: والله
0: القائمه.
1: لا والله عندي
0: ايش، شهر شهرين
1: اكثر والله ربي اكثر
0: اكثر
1: اكثر.
0: نرجع للفار وعندنا كل شيء. راه
1: مش
0: هاي يا مديح، شنو تحب تربح يا مديح؟
1: 100 دينار.
0: 100 دينار هاي يا مديح. حاضره.
1: الاعمال على ربي.
0: السؤال يقول، ما عقوبه السياقه دون رخصه او دون الصنف المطلوب؟ ما عقوبه السياقة دون رخصة أو دون الصنف المطلوب؟
1: العقوبة نتاعها هي خطية مالية من 200-500 دينار. نجم تكون السجن لمدة 6 أشهر.
0: باه، هذه الإجابة الأولى صحيحة يا مديح. السؤال الثاني، ثبتي روحك في السؤال الثاني وتولي عندك زوز إجابات يا مديح. سائق يتوقف بالسيارة ويخرج منها دون الانتباه للعربات الأخرى، يهبط ويحل الباب ويهبط طول وما ينتبهش للكهرباء اللي جاي وراه اللي جاي على جنبه، ويحل الباب ويهبط طول، مش قبل ما يحل الباب يزم يثبت، أما هو حل الباب ويهبط طول تنجم تعمل مشكلة، الكهرباء الجاية تنجم تدخل في الباب وتضرب الباب واللي حادث. شنو العقوبة متاحة هذه السائق اللي توقف بالسيارة؟
1: نورمال ما تسمى عقوبة كبيرة كيكة؟
0: ما نعرفش ما نعرفش. أي مديحة
1: توقف السائق
0: لا مش السائق، السائق يخرج من الكهرباء ويحل الباب ويخرج من غير ما يثبت من الكهرباء الجاية.
1: خطية مالية من 20-60 دينار، لازم تكون 40 كيكة بريس.
0: أعطيني أعطيني إجابة، أعطيني إجابة يا مديحة.
1: من 20-60 دينار.
0: للأسف يا مديحة لا هي، للأسف يا مديحة لا هي 20 ولا هي 30 ولا هي 40 ولا هي 50 ولا هي 60. لا يا مديحة راه وقت نقول من اليوم باش نقبل، اليوم باش نعاون نعاون، وكي نقول اليوم راه باش نلتزم الصمت معناها مانيش باش نعاون، واضح؟ اليوم مش نلتزم الصمت، اليوم باش نخلي لكم الإجابة عند السادة المستمعين، اللي باش يربح باش يربح بالذراع نتاعو مباشرة من غير ما نعاونه. شكرا لك يا مديحة على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو عسلام.
0: مرحبا يا سيدي، عسلامة.
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا.
2: فتحي الكحلاوي غير ديما.
0: فتحي الكحلاوي ربحت معايا فتحي.
2: سي توفيق تو عندي جامعين آخر مرة. شوف
0: هاي هاي 100 دينار فتحي.
2: إن شاء الله.
0: هذه خايبش 100 دينار تحب تاخذ حاجة أخرى يا فتحي.
2: لا لا خليها 100 دينار.
0: يا ودي ثبت يا فتحي ثبت يا فتحي.
2: لا 100 دينار
0: خلوها العمال على ربي، العمال على ربي. هاي. ما عقوبة عدم احتراف علامة أو إشارة قف؟ ما عقوبة عدم احترام علامة أو إشارة قف؟ عندك ستوب وانت متعدي تسمع مولا سعد باش ما تحرقش ستوب، تتعدى ستوب وتضبطك دورية أمنية، شنو العقوبة؟
2: 60 دينار.
0: 60
2: دينار.
0: دينار. خل ثبتنا في الإجابة متاعي. ها الإجابة قلت قديه؟ 60 دينار. لا للأسف للأسف للأسف من 100 ل 200 دينار الخطية، من 100 خطر فيها محضر، خطر فيها محضر ويتعدى والقاضي هو اللي يحكم ب 100 200 دينار اللي يحرق ستوب لأنه مخالفة تتسمى خطيرة. شكرا لك يا فتحي، شكرا لك على الاتصال. نواصلوا مع التليفونات. ألو عسلامة. ألو.
2: ألو
0: مرحبا يا عسلامة.
2: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا.
2: شكرا من باجة
0: سي المشرقي من باجة، شكرا لك على الاتصال. شكرا
2: لك. شكرا لك. عندي برشا، عندي برشا.
0: لا ما عندك جماعتين ربحت معايا، عندك جماعتين.
2: لا عندي أكثر من شهر.
0: هي نحن نمشوا باش. هشام هشام
2: نحب نربح 100 دينار. 100 دينار.
0: لا اسمعني اليوم انا مش نقبل المشاركة نتاعك اليوم، اليوم مش نقبل المشاركة نتاعك، أما رجاء خلي التليفون الناس المستمعين الاخرين اللي يحبوا يشاركوا معنا اول مره يعني
2: ان شاء الله
0: نحبوا نحبوا نوسعوا الدائره بتاع المستمعين بتاعنا.
2: باهي يا سي توفيق شكرا لك. شكرا.
0: باهي هاي يا سيدي هاي جاوبني بالله جاوبني والله ما تاخذ الاجابه، كان جاوبني تاخذ ال 100 دينار.
2: 100 دينار يا سي توفيق
0: 100 دينار. اي انا قيدت لك 100 دينار ذكرني بالاسم.
2: هشام المشرقي من باجة.
0: هشام ولا ولا غني على التعريف هشام المشرقي من باجة. مشيت بديت في الكود ولا صح؟
2: اي بديت
0: في الكود.
2: أي
0: تعلمت ولا؟ إيه
2: صباح بديت برشا أسئلة فهمت سي توفيق.
0: هاي به هاي كي تأخذ الكود وتأخذ الكود كلمني عاد قولي خذيت الكود.
2: هاي
0: هاي هشام هاي السؤال يقول ثبت معايا حاضر ولا هشام؟
2: حاضر
0: حاضر. به ما عقوبة عدم الاستظهار بالوثائق اللازمة للعربة عند طلبها من أعوان المراقبة بالطرقات؟ يحبسوك العون الأمن يقولك أعطيني ورق السيارة، تقولوا ما عنديش ما جبتهمش نسيتهم عندي اما ما جبتهمش، شنو العقوبه؟ ينجم يقول لك براجيبه ما اما ثم عقوبه، شنو العقوبه؟
2: 20 دينار سي توفيق.
0: كيفاش
2: 20 دينار.
0: 20 دينار. والله الاجابه نتاعك ماهيش صحيحه يا هشام، ماهيش صحيحه. عاون نعطيك الاجابه ذي راوي نجم يخطيك ب 10000، يخطيك ب 10000 على شرط تجيب الوثائق بعد وتستظهر بها الوثائق الكل، خاطر كان ما عندكش وثائق طول الوقت ذاك ثم عقوبات كبيره، اما يقول لك برا جيب الوثائق اذا تستظهر بها يقول لك باش نعمل لك خطيه ب 10000 خاطر انت ما هزيتش معاك الوثائق في السياره نتاعك. شكرا لك يا هشام على الاتصال. هاي مكالمه اخرى. الو.
1: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا.
1: عايش كبتيهيل من الدهنين.
0: اش كيفاش؟
1: ابتهال من الدهنين.
0: ابتهال اللقب يا ابتهال.
1: سباعي ابتهال السباعي.
0: ما سمعتش اللقب ابتهال.
1: ابتهال السباعي سباعي من
0: السباعي.
1: الدهنين.
0: السباعي الدهماني سمعتها. نحب نسمع
1: اي
0: السباعي من الدهماني. مرحبا بك يا ابتسام.
1: اي
0: السباعي. اي 100 دينار ابتهال.
1: 100 دينار. اي
0: 100 دينار. اي ثبت معايا. ما عقوبة السير دون إنارة ليلا؟ ما عندكش ضوء تبدأ تمشي في الليل، ساعات يقولك الضوء والله تحرقت لي لومبول وتحرقت لي كذا، ويبدأ تعرض الكهرباء ساعات تمشي في الظلمة، ولا تخطى على كهرباء تلقاها تمشي في الظلمة من غير ضوء، وحتى ثم ضباب ما يشعلش الضوء. شو المخالفة نتاعها يا ابتهال؟
1: 60 دينار.
0: يعطيك الصح 60 دينار. الإجابة الأولى صحيح. السؤال الثاني يا ابتهال، وأنت تمشي في الطريق بكهرباء طاحت منك حاجة من تالي كميونة طاحت لك حواجة سير عرقلت الكراهب الكل وما خلتهاش تتعدى وانت ما هزيتهاش الحاجة ذيك، تتسمى مخالفة. طيحت حاجة عطلت الناس في الطريق وانت ما هزيتهاش.
1: 60 دينار زيد.
0: والله يعطيك الصحة 60 دينار. الإجابة زادة صحيح. زوز إجابات ابتهال المناع عطات زوز إجابات صحيح. أبقى معنا في الاستماع يا ابتهال حتى نشوف المكالمات الأخرى. أي مكالمة أخرى؟ ألو ألو عسلامة. باه مازلنا في انتظار التلفونات. مولدي 878 227 700. شنو هو شافوا ابتهال عطات زوز إجابات صحيح تهنوا على الجائزة خرجت الجائزة 100 دينار. ها باه هاي شوية مثالش نستنوا إذا كان ما ثمش مشاركين. ها الأسعد يقول لي صحيح عطاها الابتهال وصحيح. يا لعل ثم صاحب الحظ يا الأسعد يجينا ويعطي زوز إجابات ويربح. أو ثم نعرف نعرف اللي ثم تلفونات ينجم يجي يعطي زوز إجابات ويدخل في القرعة ويربح. ينجم كل شيء وارد. مازال عنا الوقت مازال عنا خطرنا نبرمج لكم ديما ربع ساعة للتلفونات وللمسابقات والجوائز. به حاضر مازالت المكالمة. به بالذات ممكن نكتفي بهذا القدر. ابتهال السايحي من الدهماني مبروك ليك الجائزة 100 دينار من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث. برشا طلبوا يقولوا وين موجودة الشركة هذه؟ موجودة في طريق بوليفة قرب الملعب المعشب. ها وتحب تأخذ التليفون سجلوا التليفون عندكم 42 181 501. راهو تحب تعمل أي شبابك ولا بيبان ألمنيوم ولا حديد ولا نجار أي نوع راهو يخضع لك القياس وفي جمعة يحضر لك خدمتك وبأسعار راي بالحق أسعار رائعة جدا تساعدنا برشا. اتصلوا بالرقم وشوفوا. إذا نعاود ابتهال السايح من الدهماني مبروك ليك الجائزة 100 دينار. هكذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكامل الفريق اللي أملككم هذا البث المباشر. شكرا زاد المستمعين. شكرا لكيب الكل اللي كانت حاضرة معايا. نتقابل معاكم إن شاء الله السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم أوفياء. طريق السلامة لكم الكل. إلى اللقاء.

صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: الفلاحة دوام
3: والصابع وام
2: مع فتح الرايس.
4: أهلا وسهلا بكم فلاحة دوام. جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. لقيت هذا من كل عام مع اقتراب موسم البذر، إن شاء الله ربي يرحمنا في شهر أكتوبر النصف الثاني من شهر سبتمبر تعدى شيح شوي بلغة الفلاحة. نحكي خاصة على مستوى الكيف بسلينا، ممكن ثمويلات أخرى كرمها ربي حتى الكيف تفرق من معتمدية المعتمدية، ولكن إجمالا بشكل عام باختصار هلقيت هذا من كل عام الفلاح يتسائل فيما يتعلق بالزريعة، يا عنده زريعة مخليها وبش يزرع وإلا باش يشري زريعة. الأكثر يمشي في اتجاه بذور ممتازة وصافية خير ويحب يحسن، متفاهمين، ولكن ثم أسئلة تتعاود كل عام شنو الصنف اللي باش نزرعه، حتى باه قبل نعرف الجدود ولا غيره والكذا الفلاحة اللي تعاودنا بها، قمح شعير قصيبة، قمح باه صلب ولا فارينة ولا قمح تفرق، ولكن توا في صلب الصنف الواحد ثم أصناف مختلفة ومتنوعة، ثم أصناف نعرفوها تعودنا بها والأصناف هذه قاعدة تنقص باعتبار الأصناف المحلية امتاعنا، ثم أصناف اللي هي جديدة خاصة نحكو على المعهد الوطني للبحوث الزراعية ديما يعطينا في أصناف جديدة وأصناف تتأقلم قاعد تتأقلم ومعروفة بحسن التأقلم امتاعها خاصة مع التغيرات المناخية اللي نشهدوها في الآونة الأخيرة. ذاك علاش اليوم باش نسمعه في شهادة خاصة من الممثل المعهد الوطني للبحوث الزراعية مركز الجهوي باجي يحكي لنا على الأصناف المنصوح بها في علاقة بالتغيرات المناخية، في علاقة بالطقس، في علاقة بالتساقطات، في علاقة بتوزيع الأمطار. هذا ديما نذكروا التعقبين في الاستماع باعتبار يبقى أكبر موسم نعرفوه في الشمال الغربي، والشمال الغربي معروفة بالحبوب وخاصة موسم البذر، أكيد هذا أكثر المواسم اللي فيها خدمة وفيها تحديدا مصروف وفيها حسن الأعداد على جميع المستويات، كما نحرثوا الأرض، كما نحضروا الزريعة بتاعنا، وكما في نفس الوقت نحسن اختيار الصنف الذي يتماشى مع الزريعة بتاعنا، بالإضافة مع الأرض بتاعنا ومع المناخ بتاعنا، لأنه ولينا اليوم نحكوا على تغيرات للأمانة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك اليوم موضوع على غاية من الأهمية، نحكو خاصة على اللفت السكري. اللفت السكري المساحة المبرمجة دي ما تبقى المساحة المبرمجة اللي كل عام نسمع فيها، وذي منذ عودة الزراعة دي يعني الجندوبة والشمال الغربي 4000 هكتار، لكن 4000 هكتار كل عام مش نحصلوا منها، عام نحصلوا منها 1000 عام 2000 عام 3000. السنة على ما يبدو آخر التحضيرات لانطلاق موسم البذر، بذر اللفت السكري، نحكو على 2000 هكتار في ولاية جندوب، ونحكو على 1000 هكتار موزع من المفترض يكون بين بقية الولايات اللي هي باجة ثم البنزرت ثم الكيف باختصار وشوية سليان. هذا المبرمج إن شاء الله نوصلوا 3000 هكتار باعتبار نحافظوا على ديمومة هذه الزراعة التعاقدية اللي مهم ومهمة برشا، وأكيد عندها دور كبير في التداول الزراعي، هذا بالإضافة للمنتوج نتاعها. طبعا نعرفوا اليوم باش نحكوا على هذه الزراعة انطلاقا من الجمعية التونسية لمزارعي اللفت السكري. سي شرف الدين تويدي باش يكون حاضر معنا وباش يحكينا خاصة في آخر الاستعدادات قبل موسم البذر، هذا بالإضافة إلى الموسم الحالي هذايا بإذن الله والانتظارات متاع المزارعين خاصة، وفي علاقة نذكروا ديما زراعة تعاقدية اللي هي شركة توفر البذور والمتابعة وغيره ومن بعد تقبل المنتوج بالطبيعة بالاتفاق منذ البداية على السعر وعلى برشا تفاصيل. بالإضافة إلى ذلك عنا في ركن متفرقات جملة من المواضيع اللي مش نحكو فيها دون أن ننسى اليوم اثنين أو ثلاثة اكتوبر، يعني نحكي على 2 اكتوبر اليوم، اليوم 2 اكتوبر. امس هو انطلاق موسم جني الزيتون الطاولة في ولاية جندوبة. كيف ولا محالة، ديما متقارب التواريخ بين الولايات، خاصة في زيتون الطاولة هذية، بالإضافة إلى آخر السنوات الانطلاق موسم الجني اللي على ما يبدو زيتون زياتي باش يكون في أول نوفمبر إجمالا، هذا على مستوى الشمال الغربي. هذا هو باش يكون في موضوع اللي باش نتبعوه في ركن متفرقات، بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى، بالإضافة إلى ركن غابتنا الكنز المنسي. اليوم باش نحكي على الطيور اللي تتعرف بها، اللي ثروة الحيوانية وغيره، الطيور اللي معروفة في الغابات متاعنا، خاصة الطيور اللي شنو الخصائص متاعها، شو اسمها الطيور هذه، وين موجودة، هذا باش نعرفوه في غابتنا الكنز المنسي. لكن قبل كل شيء نمشوا نغمة، أهلا وسهلا بكم. ثم الانطلاقة باش تكون مع آخر التحضيرات، انطلاق موسم بذر أو زراعة اللفت السكري. رشيد،

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع في الحدوام. الموضوع اللي باش نبدو بيه باش نحكوا على زراعة اللفت السكري. زراعة اللفت السكري بشكل عام زراعة أكثر المساحة نلقوها في ولاية جندوب، معروفة في الشمال الغربي، ولكن أكثر مساحة في ولاية جندوب باعتبار المساحة المبرمجة للموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 3000 هكتار، منهم 2000 هكتار في ولاية جندوبة تحديدا، خاصة نعرف معتمدية بوسالم. يحضر معنا سي شرف الدين تويتي، رئيس جمعية مزارعي اللفت السكري ومن الفلاحة اللي ينشطوا برشا في هذه الزراعة، وأكيد أدرى بتفاصيلها. سي شرف الدين، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا، مرحبا مرحبا أخويا يوسف،
0: تحية كبيرة ليك سي شرف
1: عايش؟
0: الدين. توا نحكو على آخر التحذيرات لانطلاق الزريعة والبذر اللفت السكري. هات باش نذكروا الساعة، مبدئيا ثم مساحة 2000 هكتار في ولاية جندوبة. سنة بالمقارنة بعام الأول على ما يبدو المساحة خير، وثم تفاؤل واستبشار خير بالموسم الفلاحي الحالي سي شرف الدين.
1: والله شكرا لإذاعة الكيف على تداولها الموضوع، لأنه هو جزء من الفلاحة والفلاحة الصناعية.
0: التعقدي
1: هذا استبشار إنه رجع اللفت السكري في الشيرة مبدئيا،
0: اي
1: ورجعت الزراعة متاعه بعد توقف عامين،
0: اي
1: والاستبشار الآخر إنه العام اللي فات معناها العام ممطر وكذا، وبداية معناها مشت أمور نوعا ما.
0: في البداية
1: عندنا ما اخذ على الموسم اللي فارت في الاصل، رانا تلمينا وتحدثنا
0: اي
1: ودرسنا الاخفاقات والايجابيات والسلبيات، وبعدين كنا انا ننتظره في
0: ما صارش بربي تقييم الموسم الفارط سي شرف الدين مع
1: والله
0: الشركة
1: تقييم
0: خاصة.
1: الموسم الفارت الى حد الساعه العام باهي مطر، ما استعملناش برشا ماء، ما جت الصابه محترمه نوعا ما،
0: اي
1: بعد المويان دو برودكسيون معناها محترم، برشا فلاحة مستبشرين، وصلت الروندمون للمية والمية وعشرين
0: 120 طن في
1: الهكتار،
0: الهكتار اي
1: فهمتني؟ مع ان بعد وقعت لنا توا برشا فلاح يتشكوا اشكاليات في الطار، اللي
0: اي
1: هي الشوائب، الطار مرتفعة شوية العام الفات،
0: اي
1: وما نعرفش انا علاش الطار مرتفعة،
0: ام
1: ويلزم يبينوا للفلاحة وعلاش الطار كان مرتفع،
0: اها
1: اما الرشاش طايح شوية ويلزم يبينوا للعباد وعلاش الرشاش نتاع السكر اللي هو في الاصل فهمتني في الوقت التقليع وكذا يكون مدروس وكذا، ثم فلاحه جايبين 14% اللي هو حتى في التابلو اللي صححوا عليه مش موجوده ال 14،
0: وهذا ينعكس على
1: الماكس
0: السعر
1: ما
0: بالطبع.
1: فماش،
0: اي
1: فما الماكس في 18 وفما الميني في 16 حاجه كيما
0: اي اي
1: هذا يسبب برشا اشكاليات وبرشا عزوف نوعا ما على زراعه اللفت السكري. لكن نحن كفلاحه وكجمعيه وكمندوبيه
0: اي
1: وككل ووزاره الكل تشجع حقاقه للحق على زراعه اللفت السكري، لان اللفت السكري يثمن الماء،
0: اي
1: تثمين الماء قدام الزراعات الاخرى والمشاكل الاخرى نتاع استهلاك ماء بدون فائده. معناه
0: اي اي
1: لفت السكر يثمن الماء، يجيب
0: اي
1: البيولب، يجيب السكر، يجيب الميلاس، وكلها كلها عندها فوائد كبيره، من البيولب يجيب الحليب واللحم، الميلاس للخبز، السكر وما ادراك من ماده السكر والعمله، فهمتني، مع لاسولمون، مع الروتاسيون دو كولتور، مع كولتور اندستريال تخدم المعمل وتخدم ليزين وتخدم الخدادين، معناها فوائد جمه للزراعه دي.
0: اي
1: لكن يلزم فهمتني الناس الكل تمد ايديها مع بعضها وتتناقش مع بعضها وتتوافق مع بعضها، يعني احنا نحدث فيك تو الى حد الساعه مازال الفلاحه راهم ما خلصوش في طلبوا الحسابات نتاع الفلاحه، بعد ما لحد الساعه مازالت الفلوس ما قبلناش يا ولد.
0: فاهمك. هل انه ثم مشكل في الـ في الـ في الـ في الخلاص خاطر وخر شويه، ولا ذاك هو العاده ديما كي قارنوا
1: والله
0: بالموسم؟
1: نحن ما راجعين جدد
0: اي
1: للمعمل وكذا، يقول لك شهرين في حسب العقد، شهرين بعد اخر جمعان للصابه، وهذا احقاق للحق ياسر على فلاحه، لان يعرفوا ان صابه القمح ما كانتش
0: واضح.
1: كذا، الطماطم والزراعات الاخرى الخضروات زاد ما كانتش امور، معناها اللي جيست جيست معناها
0: بالضبط.
1: هزيت الصابه نتاعك ورحيت
0: ما
1: وكذا،
0: المفروض
1: اعطيه
0: اي
1: فلوس اخويا،
0: اي باش
1: ما تطولش عليه ياسر، خلي يبدا الموسم نتاعه وياخذ ديابي وياخذ زرارة هو يبرمج اموره، راه ما عندوش فلوس مخزونة دون مانيير باش يجبد هذيك ويستنى هذيك النهار بنهاره. عاونوها العباد هذي، عاونوها، خلي على الأقل ما عادش طالب حد شيء يعطيه فلوس له.
0: يعني نفهم اليوم سي شرف الدين كونه ثم مشكل اتصالي مع الشركة التعاقدية، وثم مشكل في الالتزام بالمواعيد، هذا على ما يبدو موجود ديما، ثم العقلية نتاع الغالب حبينا والكرهنا على الورق نوع والواقع نوع.
1: والله
0: مشكلة.
1: نحن على معناها رجوع المنظومة هزتنا الفرحة، لو لنا ناسين معناها
0: التفاصيل
1: الإشكاليات، لكن أي قطاع فيه الإشكاليات وفيه لكن فهمتني، على الأقل نتقابلوا ونتحدثوا هنا، معناها على الاقل يخلصوا جزء من الفلاحه
0: دائما المفروض
1: الجزء الاخر، ما يحبسوش الخلاص، وهذا فهمتني احنا ماذا بينا، فهمتني اكيد مش نخلصوا، راه مش معناها
0: لكن
1: ماذا بينا بالدفع
0: أيه؟
1: نحو الاتجاه نحو زراعه اللفت السكري، توا ثم حسب المعمل ثم يمكن 800 هكتار عقود ممضات صحيح، كما يمكن توتال ماخذين عقود وكذا مش يزرعوا، النية موجودة باش يزرعوا بطرف 1600، معناها مازلنا في بداية الموسم ولا وصلنا 1600، معناها ال 2000 المبرمجة
0: صعيب شوي
1: نجموا نوصلوا لها بسهولة،
0: نجم وباهي قريب،
1: نجم تولي قطب جندوبة، قطب نتاع زراعة اللفت السكري وتربية الماشية،
0: هذا
1: يا راهو هذا لا مفر،
0: الهدف هذا الهدف اللي من المفروض نخدموا عليه،
1: وهدف لمصلحة الناس الكل، لمصلحة الفلاح، لمصلحة الدولة، لمصلحة المجموعة الوطنية، انتاج اللفت السكري هو انتاج الحليب وانتاج اللحم.
0: باهي، لكن احنا نفهموا اللي بدينا نجمعوا في الصابة في جوان جويلية، احنا تو باهي اوت سبتمبر يقول قال شهرين تعدوا، تو باهي دخلنا في تحضير الموسم الجديد، على ما يبدو هل التخير في الخلاص شوي وغيره هذا يأثر نوعا ما على خاطر الفلاح يلزم ميزانية زاد باش يرجع يحضر ارضه
1: كذا. هو مش الخلاص يمكن فيه وعليها ما تعرف الشوائب
0: يجيو
1: الواحد يعملوا له 20% ولا كذا
0: تأثر،
1: مع انه ثم فهمتني بعض الاشكاليات، وثم راهو المعمل احنا ماذا بينا نتحدثوا معاه، هو راهو اللي ياخذ القرار باش يقلع، وان القطعه ما فيهاش طوب وما فيهاش طبعه وما فيهاش شوائب وما فيهاش كذا، يقرر باش يقلع اذا كان فيها ولا فيها اشكاليه وكذا وكذا، هو اللي ياخذ القرار ما يقلعش، لو مش الفلاح
0: اكيد هي الماكينه وكل شيء زراعه تعاقديه، نعرف هما اللي يقلعوا هما اللي يعطوك البذور
1: اللي يجمعوا الصح
0: هما اللي يجمعوا بالضبط، انت تعطي الارض وبين وتتفاهموا من الاول القنطار معدل 160
1: الدول المتقدمه وصلت
0: من
1: عندها اباري في ايديها كالصوند يحطها في راس البتراف، مزال البتراف فوق شو يحطها في راس البتراف يقول له يا فلاح لو عندك انت الرشاش نتاعك كذا وكذا في النار امورك مريقله، يقلع ولا ليه؟ اذا كان انت قلعت الواحد فهمتني وعرفت امورها بريق من بعد فجاتها وقلت له عندك ما فيش بطرفك ما فيش سكر عباره 14%،
0: شكون يتحمل المسؤوليه لهنا؟
1: يعطيك الصحه جيستمون، شكون يتحمل المسؤوليه؟ انا كفلاح عملت اللي قلت له لي انت الكل من من مونيتر من كذا من كذا، باهي تاج حسب ما تقول انت السكر تاعي، وإحنا الاشكاليه وين؟ ما عندناش طرف ثالث كما تو القمح مثلا، ثم طرف ثالث يختلف الجيران مع الفلاح ولا التعاونيه مع الفلاح، يمشوا للديوان الحبوب هو الطرف الثالث يفصل بيناتهم، يعمل التحاليل نتاعو ويقول له زيده ولا ذاك هو سومه، انا ما عندناش طرف ثالث في معمل السكر، الرشاش حللها الطاري حللها وحده والرشاشي حللها وحده ويعطيك هذايا زاده فهمتني، خلي ديما الفلاحه
0: يصير عزوف
1: ديما عندهم الشك وديما عندهم الشك وديما كذا، ينجم في اللابوراتوار غادي فهمتني تغلط العمال ولا المشاهيل ينجم فهمتني، فحتى خاصه في الطار وطريقه وزنان الطار وطريقه تنحيط الطار،
0: يعني
1: تنجم تكون فيها اشكاليات كبيره، وهذاك علاش فهمني احنا اذا كان ناويين المنظومه دي تواصل ويلزمها تواصل يلزمها تواصل سواء بمستثمر سواء بالدوله سواء باي واحد يلزمها تواصل هذا راهي نايم انا فهمني يلزم الناس الكل تلقى حلول مع بعضها ويلزم الفلاح الشكوك نتاعو والكل يتجاوبوها عليها
0: اي به
1: هذا نحن نحكوا مع بداية موسم إن شاء الله معناها تكون العام الجاي نبعدوا للحواجة دي كله ونتفاداوا الإشكاليات دي كله وإن شاء الله المعمل يفهم الفلاحة ولأنه هو رأس ماله الفلاح معناها هو اللي يوفر المادة الأولية
0: يعني الفلاح. يعني نفهم اليوم به ثم رسالة مؤتمرة كانوا اتفاق على 160 دينار لل لل لل لل للطن لل لقنطة الطن به لكن في المقابل ها الشوائب واحتساب ال 160 هنا صاير المشكل وما ثماش اي اي وهنا باهي نعرفوا في القمح ثم مطلب اعاده تحليل لكن هذا غير متاح في اللفت السكر
1: غير متاح لل في المعمل
0: من المفترض
1: فهمتني في اول ما المعمل وسنوات خدمت بها وقت كان المعمل على ذمه الدوله ثم المركز الفني للبتراف هذا السونتر بيترافي مسميها أي. والسونتر بيترافي هذه اللي طلبنا بها نحن لسنوات واحده راي سونتر بيترافي تهتم بكل ما هو النجم المستثمر يقول لك اخوي انا وش دخلني في البحوث وفي في الفاريتي وفي الريشيرش كانت الدوله عامله سونتر بيترافي تهتم بكل ما هو ريشيرش وبكل ما هو مستجدات في الميدان وبكل ما هو خلاف بين الفلاح وبين المعمل هذا يا سونتر بيترافي هي طرف ثالث محايد لا مع الفلاح ولا مع الصناعي هو تبع الدولة
0: أيه.
1: لا مع الفلاح ولا مع الصناعي أيه. هو وقت تلقى خلافات يلتجوا له في التحليل في الطار في برشا حوايج فهمتني يعطينا الحل يعطينا الحل ويساهم في عدة بحوث من بينها الشتل اللي نستعملوها من بينها الدويات اللي نستعملوها والمحبذة من بينها فهمتني أوقات المداوات من بينها دوزة المداوات برشا برشا برشا معطيات فهمتني
0: هي السونتر هذا اليوم هل أنه السونتر هذا ما فهمتش اليوم ما عادش قايم بدوره مشكل فيه وين
1: السونتر هذا غير موجود
0: اصلا غير موجود اصلا قد كان بني
1: فارغه قايله للسقوط
0: اي والغياب هذا يخليكم المعمل منه الحكم منه كل شيء يعني نفهمه
1: هذا هو نحن ما ما نحبوش نتهمو
0: اي ما نتهموش اما من المفروض
1: اما في الحياه ديما
0: قانون اللعبه ذاك هو
1: طرف ثالث يفتح
0: بالضبط هذه رسالة طمأنة وثيقة للفلاح باش يقبل يزرع ويخدم وهو مطمن حتى كان ما مشيش كذا هاو ثم طرف ثالث أكثر محايد وغيره يعني اليوم ثم رسالة طمأنة إن شاء الله فيما يتعلق بمياه الري نعرفوا اللفت السكري يستهلك برشا ماء وكذا
1: والله يغزر لي هو تو نحن العام اللي فات محسوب ما استهلكناش ماء
0: اي ناب ربي بالمطر
1: 2025 زاد جاء العام
0: جاء عام به
1: يمكن رانا ما استهلكناش ماء
0: اي
1: فما العلم عند ربي
0: أي.
1: فما اعوام تتعدى لانه هو معناه كلتور نتاع الشتاء هو
0: نتاع الشتاء
1: مش زراعه صيفيه
0: اي لا اكيد
1: ماهوش زراعه صيفيه هو أي. يحب سقوات
0: اي فوقات معين
1: الله أي. اعلم انت والتقس
0: أي.
1: في الانبات
0: أيه.
1: إنه فوان بت وتخلى الشتاء وجاء الشتاء ممطر ولا ما
0: نقص شوية سلكني
1: تنجم تعديها كل فترة أيه. ذيك الكل فهمتني أيه. لاباس يطلب الماء في انت والعام في ابريل في ماي في جوان وهذاك علاش نحن نحرصوا ديما على ان الريكول تقع في جوان والحمد لله السنة
0: الحمد لله
1: فهمتني استجاب المعمل وبدو الريكولت بكري
0: باهي
1: وجمعنا الصاب بدو بكري تحسن في جوان معناها نحن كجويل يقوط ماذا بين البتراف غير موجود فوق الأرض وخاصة بالتغير العوامل المناخية والحرارة والسوس للخمسين ما عادش ينفع فيها السيستام القديم ما عادش يجاء جوان آخر جوان تكون الصابل كلها تجمعت
0: واضح
1: يعني ما نستهلكوش ماء وما يستهلكش ماء قد الطماطم اللي تتصدر لإيطاليا وقد البرقدان اللي يتصدر لفرنسا وقد كذا وكذا هذا التسمين للماء
0: واضح واضح فيما يتعلق بالبذور نعرف المعمل يوفر كل شيء على ما يبدو ما فيش مشكل في الناحية ذي البذور والأسمدة نعرفه ثم مشكل في ديابي ما استعملوه ليه أكيد أي
1: والله هو تو المعمل يوفر برشا حوايج، من بين الزراعه من بين الدويات لي زانسكتيسيد ولي فونجيسيد تقع الاشكاليات كيما الفلاح الكل في الدي ابي، هو المعمل حد ذاته يلقى الاشكاليات في توفير الدي ابي وفي توفير البونيتر والوهد. انا ساعات تقع فهمتني يوفر جزء يوفر كميه يوفر اما بالنسبه للزرار عن المعمل يعطي زرار على الحرف المعاوده الزريعة الكل يقوم به المعمل.
0: واضح ان شاء الله موسم
1: في حد ذاته افونتاج للفلاح، انه فهمتني معناها عباره الفلاح فهمتني تخدمت صرف ما ينجمش يصرف فلوس عنه يسبق له المعمل فاكر الانجازات هذيك ولا الحرف وكل هذيك، باش الفلاح يهتم بعد اكل الحشيش والتحمير
0: يعني نقولوا تو سي شرف الدين، نقولوا تو الارض حاضره مربعيه محروثه كذا وحاضره في الوقت الحاضر، بقى البذر من المفروض يعني سي على قريب الزريعة ان شاء الله.
1: والله هو تو ماك تعرف الاشكاليات نتاعهم في ما عادش العباد تربعي ويحرث من الربيع وكذا كلها تزرع في جرة حصيدة وجرة قمح وجرة كذا، ثم الارض وتنجم تتحرص، ثم الارض ذاك مسطح يستنى في المطر الاول باش ينجم يحرث
0: الارض يبسه. اي صحيح
1: كل بعض الاشكاليات في الاصل تنجم تتدرس وتنجم تتوفر الات، نجم تتوفر آلات قادرة أن مثلا الشيزال هذايا آلة اسمها الشيزال والسوسولوز وكل قادرة مثلا تتوفر في الأراضي الصعيبة كيما كاية ينجموا يحرسوها في عليها من أن تصب لنا من بعد المطار ويتحلك الطوب وتتخدم الأرض. أما في الأصل هذيك هي الفلاحة هي حربة ضد برشا عوامل من بينها ان نقص في الامطار فوقات معينه يلزم تكون قوه الاله موجوده كيما العالم اجمع ماناش مش نتفلسفوا قوه الاله موجوده باش تعاوننا على الموسم.
0: واضح. بالطبيعه البلايص اللي عملوا المزرعه اللي في السكري تتزرع قمح وتدخل في اثار تداول وتجي صابة وتمشي في اتجاه مساحات جديده، مهم برشا في التداول الزراعه اللي في السكري.
1: هو اللفت السكري تعمل تيدا سولمون يسموه وقت الالمان جو خدموا المنطقه السقويه وعملوا معمل السكر لهنايا، هو عملوا البيتراف تيدا

0: تبقى محلولة، وهو بقى معناه أحسن بريسيدون للقمح. معناه بلاصة موجودة في المنطقة السقوية، والعملوها أول ما عملوا المنطقة السقوية هم خبراء وأهل الاختصاص، ويعطيهم الصحة، فهمتني؟ قدموا خدمة جبارة، لكن من بعد آلت إلى برشا ما إشكاليات وبرشا كذا. ما هذاك هو المنطقة السقوية نتاع جندوبة، يلزم يكون فيها المنيو عند الفلاح، يلزم يكون فيه البتراف.
1: واضح. ان شاء الله موسم باهي، وان شاء الله
0: الله
1: ان شاء الله باذن الله ربي يرحمنا هذيك المطر باذن الله،
0: ان شاء الله
1: ان
0: ان
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله ان
1: تسهل
0: شاء
1: كل
0: الله.
1: شيء. شكرا جزيلا سي شرف الدين تويتي، اكيد رئيس الجمعيه مزارعي اللفت السكري جندوبه، وهذا هو العنوان اللي حبيناه، يكون اللفت السكري في جندوبه عوده قويه للزراعه، ولكن هل يستعيد الفلاح ثقته في الزراعه هذه؟ شكرا جزيلا، اهلا وسهلا. ذاك التعقبين في الاستماع، نمشي نغمسوا ونعاود رجعين.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع موصلين معكم ركن غابتنا الكنز المنسي، غابتنا في عينينا. أهلا وسهلا.

أهلا وسهلا، غابتنا في عينينا اليوم باش نحكو على الطيور اللي من المفترض تكون موجودة في تونس. الطيور هذيا جزء كبير منها مهدد، ثم البعض فقدناهم، لكن في كل الحالات طيور كانت تملأ سماء تونس وخاصة الغابات التونسية. اليوم ثم البعض وجودها في البرية ولا نادر، في بعض الحالات التراجع هذا اللي خاصة أثر بشكل مباشر على الثروة الحيوانية وعلى الطيور جملة من الأسباب خلف هذا التراجع. ثم ضغط كبير على الطبيعة، ثم الصيد الجائر بالشباك والفخاخ، تدمير المواطن للطبيعة، تحويل السهول والمناطق البرية لأراضي زراعية وعمرانية، الحرائق، الرعي الجائر، التلوث، استعمال غير الرشيد للمبيدات يأثر، إضافة إلى الجفاف وتغير المناخ. هذا ما نجموش ننسوه. ثم جملة من الطيور كما الحسون، بومزين، كما نحكو على الحبارة الأفريقية، نحكو على العقاب، خاصة النعامة الأفريقية، أسماء مختلفة من الطيور اللي البعض فقدناه للأسف، خاصة اللي هو بعض الأماكن اللي يختبئ فيها ويعشش فيها ولت غير متاح، المساحات اللي يبني فيها عشو ولت غير متاح. باختصار الطيور هذه قاعدة تواجه في عالم قاعد يتقلص من حولها. الأقصى اللي الطيور لا تحتاج دائما أن تقتل حتى تختفي، يكفي باش ندمروا المكان اللي كانت تعيش فيه خاصة، وهذا يؤدي مباشرة لاختفاء بعض الطيور. هذاك علاش باش ما نخسروش جناحين أخرين، باش ما نخسروش جزء من الذاكرة التونسية الطبيعية، لازم نحافظوا على ما تبقى حتى للي ما يجيش نهار اللي أطفالنا يبحثوا فيه على الطيور في الصور فقط، وفي الواقع للأمانة الطيور هذه تتفقد تماما. علاش النداء هذا؟ خاصة اللي احنا توا في انطلاق موسم الصيد البري، وبالتالي انطلاق موسم الصيد البري أكيد مع بداية شهر أكتوبر وغيره سيهتم برشا الكثير من المناطق اللي يحجر فيها الصيد لحماية الثروة الحيوانية وحماية الطيور هذه وغيره، ولكن في كل الحالات لازم يكون ثم وعي، لأنه من غير الوعي نجم نعمل أكبر ترسانة من القوانين، ونجم نعمل مراقب وغيره، ولكن هذا لا يكفي، لازم الوعي يكون موجود عند الصياد وعند اللي الأمانة يمسك ماسك السلاح، ولو أنه نعرف ماسك السلاح مؤثر من جمعيات، والجمعيات هذه جمعيات الصيد البري نعرفوا دورها وغيره، ولكن في كل الحالات يعني يلزم يكون الوعي ينطلق من داخل الصيد. ثم أيضا بعض الطيور اللي كما طير البرني، الاسم الشعبي اللي يطلق على الصقر الشاهين، وأيضا طير بجرادة هو العوسق، والسيف من الأسماء الشعبية المتداولة للباشق، أسماء شعبية تورثتها الأجيال، تختلف من منطقة الأخرى ما فيش حتى كلام، ولكن هذاك علاش يصير أحيانا خلط بين أسماء الطيور ثم أسماء علمية، نعرفوا الأسماء العلمية التقنية نوعا ما، ذاك علاش استعمالها في الفقرة ذي يخلينا نوعا ما نبعد شوية على الواحد، وهذه الأسماء حتى تحول الفقرة ذي لنخبة، وإحنا ما نحبوش نخبة، نحبو هذه غابتنا في عينينا متاحة للناس الكل. في كل الحالات طيور الغابات التونسية هي تنوع بيولوجي مهدد، ثروة طبيعية تحتاج الحماية. الطيور هذه برشا مجموعات كما الطيور الجارحة، صقور العقبان، البزات، الطيور المغردة تعيش بين الأشجار والشجيرات، نقل الخشب زينا ما ننسوش، من الطيور المرتبطة بالأشجار والغابات، الطيور المهاجرة اللي تتعدى من تونس خلال رحلات الهجرة، بعض الأنواع تسجل في تونس خلال فترة العبور تسجل الحضور متاحة، طيور المناطق الرطبة القريبة من الغابات مهمة خاصة في شمال تونس. في كل الحالات الطيور مهمة للغابة، هي قلب الغابة، هي روح الغابة، هذاك علاش كي نحافظوا عليها نحافظوا على الغابة، وإذا ضاعت الغابة ضعنا أحنا
لأنه قد ما للأمانة نقضوا على هذه الثروة عبارة عن عملية انتحار قاعدين نقوموا بها، نقول في رواحنا وإحنا ما في بالناش. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، موصلين معكم في الحدوام. هذا كان ركن غابتنا في عينينا، رجعين.

0: الكاف.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع. موصلين معاكم في الفلاح دوام جملة من المواضيع باش نطرقولها بعد شوية. من أبرز هذه المواضيع خاصة اللي هو من أكثر التساؤلات اللي تجي على ذهن الفلاح، هي توا باش يزرع سيد، خلنا لما حالة تعثير الأرض وكذا، هذا من تحصيل الحاصل، وإن شاء الله ربي نوبل المطر تعثير الأرض يكون خير، والأرض تحرث خير، وحتى المحرث يهبط خير، وتكون الأمور أفضل، وديما زريعة ثراء. ولكن قبل ما نوصلوا لهذا الكل، زريعة توا التفكير أش باش نزرع، شنو الصنف تحديد اللي باش نزرع. وهي متفاهمين قمح، القمح فيه برشا انواع، شعير، اي الشعير برشا انواع، حتى القصيبه، نحكوا حتى على الفرينه. باختصار اختيار الصنف المناسب في المكان المناسب مع المناخ المناسب، هذا يخلي الفلاح داخل باذن الله ضامن جزء كبير من الربح، لانه الفرق بين فلاح يربح فلاح يخسر متفاهمين المطر من تحصيل الحاصل، هذايا جي للناس الكل. ولكن في كل الحالات، حتى كي تبدا المطر ناقصة وانت اخترت الصنف المناسب اللي يتماشى مع العام اللي المطر فيه ناقصة، راك وفرت اسباب النجاح. عكس اللي اختار صنف يحب برشا مطر في بلاصة من المفترض اللي هي المناخ والتساقطات لا ترتقي لمستوى هذا الصنف، وبالتالي هذا يتطلب ذكاء من الفلاح، يتطلب فطنة، ويتطلب حسن اختياره، ويتطلب قدرة على اختيار الصنف المناسب في المكان المناسب، ويشري ويحضره، وبالتالي كل شيء من بعد يجي بطبيعته. ذاك علاش باختصار يدخل في إطار التحضير والإسعداد، حسن الإسعداد لموسم البذر. بعد شوية الموز، ثم راجعين. أهلا وسهلا بكم.

0: الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.

0: متفرقات.
1: أهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. البداية باش نسمعوا عنصر مسجل أهم النصائح يقدمها التقني أول سي جمال النصري في المركز الجوي للبحوث الزراعية بيجا على الأصناف اللي من المفترض نزرعوها في علاقة بالتغيرات المناخية وبالمنطقة وغيره. نسمعوا العنصر المسجل ثم نعود رجعين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن كمركز جهوي للبحوث في زراعة الكبرى كجزء لا يتجزأ من المنظومة الفلاحية ومن المنظومة البحثية في تونس، حضورنا بالأصناف القديمة اللي كثر عليها الحديث يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كبش جيبنا تحقنا الاكتفاء الذاتي
3: وتتأقلم،
2: هذا غير صحيح. يعني هذه الأصناف القديمة هي بتبيع الباتريمون جينيتيك هذايا يعني معروف بالجودة، لكن المردود متاعه يعني ضعيف، ما هوش بشي يعطينا وما هوش بشي حققنا الاكتفاء الذاتي. نستعملوه في القاعدة التهجينية متاعنا، يعني نستعملوه في الكروازما، ناخذوا منه حاجات لأنه هو مقام للأمراض، يحمل شوية الجفاف، يتحمل يعني العديد من يعني الظروف المناخية الصعيبة. لكن يعني عندنا الأنواع جديدة بطبيعة اللي هي ذات مردود عالي، بطبيعة وقتاش نحكو على مردود عالي بتوفر عديد يعني من الظروف، تبدأ ظروف المناخية طيبة، تبدأ يعني احترام الحزمة الفنية اللي هي نسبة كبيرة ياسر، لأنه يعني الحزمة الفنية تمثل نسبة كبيرة من تحقيق مردود عالي بطبيعة. والعامل الأساسي كما قلتك اللي هو يعني تغيرات المناخية، التقسيم اللي وقع بطبيعته يعني نحن ولا الخارطة الفلاحية نجم نحكي عليها توا، أكثر بلاصة بطبيعة باش يمشي فيها القمح الصلب اللي هي جهة باجة الشمالية، يعني معتمدية باجة الشمالية، معتمدية عمدون، هذوما أكثر بلايس لأنه فيهم كمية الأمطار ما بين 400-450 مع توزيع باهي، يعني إن بون ريبارتيسيون تاع الأمطار لسنين تصب. القمح الصلب قاعد يحافظ يعني على الإنتاج نتاعه في الولايات هذية، كيف بنزرت، كيف جندوبة، بعض الأماكن بعض المعتمديات. كل ما نمشوا للشبه الجاف العلوي تيح بطبيعة يعني تنخفض بطبيعة نسبة الأمطار، نولوا نمشي للكوتور يعني بالترتيب الأقل يعني كمية أمطار فارينة من 300-350 ملم. كل ما نمشي شوية أعلى باش نمشي للكيف، باش نمشي بتاتر الجانب من السبيانة ولا لبعض المعتمديات، باش نلقوا يعني كمية الأمطار تيح لل 150 ملم، أقل حتى من 150 تنجم تمشينا كان شعير، لأنه شعير ما يستحقش كمية كبيرة، الحاجيات صغيرة شوية لكن يتأقلم على الكميات الصغيرة. وعندنا العديد الأصناف، يعني نحن أصناف بالطبيعة اللي مبتكرة من قبل المركز المعدن الوطني للبحوث الزراعية بتونس، منهم منال، ريحان، صنف كنوز، هو صنف يعني ممتاز يتأقلم مع المناخ شبه جاف، عنده تجدير، طاقة تجدير كبيرة محترمة، المردود متاعه عالي يفوق يعني الأصناف الأخرى، لكن هو المنتوج متاعه يعني المردود متاعه أعلى شوية من الأنواع الأخرين.
3: نظروا في بالي قنطار في الهكتار،
2: قنطار ما نفوتوش خاطر نحن كثيفة البذر، كثيفة البذر يعني في المتر مربع في الشعير ما نفوتوش من 200-250 بذرة، نحن بطبيعة نحن والجهة من 200-250 بذرة في المتر المربع، وعلى ذلك نجم نحدد الكمية وبطبيعة مرتبطة بميزان 1000 حب، نجم نحددوا يعني كمية البذر في الهكتار ما نفوتوش 100-110 كيلو في الهكتار، لأنه هو شعير معروف قوة تجدير، عنده يعني قدرة تجديرية كبيرة ياسر.
3: يعني نمشي في اتجاه ريحان، كنوز، هذه ممكن أكثر الأصناف المنصوح بها.
2: أي. بطبيعة أي هذه أكثر الأصناف منصوح بها، فما صنف معروف كيف مبتكر وسي صنف لمسي. صنف لمسي هو يعني صنف هذية من غير بارب، عنده عديد الاستعمالات، نجمو نستعملوه يعني كناخذو من البذور، ونجمو نستعملوه يعني في العلف الاخضر لانه ما يسببش مشاكل للحيوانات.
3: حكاية البذر المباشر اليوم كتجربة ما توصلتش، قعدت للامانة مشكل في التسويق والماكينة اللي بيشروها نتاع البذر المباشر غالية ومش موجودة وكذا. شنو البذر المباشر بس متوقع المستقبل القريب فمش حاجة جديدة في الشيء هذا؟
2: والله شوف أولا نحب نقول لك مثلا كان باش ناخذوا حسب تقريب 500,000 اكسبلواتاسيون ولا المستغلة الفلاحية الموجودة في تونس طيب. أغلبية الفلاحة الموجودة يعني السن نتاعهم للأمانة فما يجي 80% السن نتاعهم أكبر من 60 عام، وبالتالي هالصنف هذايا يعني كيفية استغلاله في الأراضي نتاعه يعول على الكراء اللي ما عندهوش يعني الماتريال الخاص به، يعول على الكراء وبالتالي ديما تبقى المنظومة هشة، ماهوش أكلي عنده ماتريال وما عندهوش باش يتصرف وقت اللي نجم، ديما مربوط بجاره، ديما مربوط بغيره باش يتصرف، جاره زرع كذا هو باش يزرع كذا لأنه ما عندهوش حتى خيار. بالنسبة للفلاحة الحافظة يعني من أهم يعني المشاريع اللي دخلت يعني بعد عام 2000 اللي هي الفلاحة الحافظة يعني باستعمال آلة البذر المباشر، يعني تساهم بطبيعة الحال في تحسين التركيبة يعني الفيزيائية الكيميائية متاع التربة، تحافظ تحمينا من الانجراف، نقصنا من التكاليف لأنه باش نعمل نستعمل الكاربيرون نعمل باساج ونعمل دو باساج ونعمل بريباراسيون باش نعمل باساج واحد، لكن باش نحافظ على الشوم الموجود هذاك اللي ديبري والبقايا نتاع الواحد باش نحافظ عليه في التراب بشوي بشوي لتتحسن يعني التركيبه نقولوا نحن الفيزيائيه والكيميائيه نتاع التربه، لكن صحيح ما انتشرتش رهينة برشا اسباب. ثم جانب نقولوا نحن من الإرشاد، جانب من يعني عدم توفير الآلات الخاصة الميكنة الفلاحية بالطبيعة، إلى جانب بالطبيعة عديد من الإشكاليات معروفة يعني في القطاع الفلاحي هذاك علاش ما توصلتش، بالرغم يعني موجودة ما زالت موجودة في بعض الأماكن يعني موجود ما زالت موجودة ومعتمدة.
1: أهلا وسهلا بكم موصلين معاكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع ذاك حديث على الأصناف اللي مفترض نزرعوها، توزيع الخارطة خارطة الحبوب على مستوى الشمال الغربي. موصلين معاكم نحكوا على انطلاق موسم أمس 1 أكتوبر من المفترض يكون انطلاق موسم جني زيتون الطاولة على مستوى ولاية جندوبة، نسمع عنصر مسجل ثم نعود. أهلا وسهلا
0: خميس كايت مدير التحجي والفلاح الصيف البحري بجندوبة. بالنسبة للفترة هذه نشهد بداية جني زيتون الطاولة اللي هو نعرف كونها صارت جلسة جهوية للتحضير لموسم جني الزيتون، وتحدد يوم 1 أكتوبر بداية جني زيتون الطاولة في نهار 30 نوفمبر، وبالتبع زاد تحدد موسم جني زيتون الزيت اللي هو يبدأ نهار 1 نوفمبر ويوفى آخر فيفري 2027. نحن في جندوبة عندنا قرابة 12 معصرة وعندنا 30,000 هكتار من الزيتون، منها قرابة 500 هكتار زيتون طاولة، وبالطبع شهدت كونها الجلسة في الأسبوع الفارط كونها أعطت معناتها باش تفعل ثم لجنة فنية لمتابعة موسم الزيتون بصفة عامة وحل الإشكاليات، وبالطبع من دور اللجنة هذه هي باش تعمل زيارات للمعاصر وما تشوف الإخلالات ومعناتها وتنبه كونها معناتها باش تشوف الإخلالات الموجودة في المعاصر باش يتفادوها أصحاب المعاصر، وبالطبع معناتها ثم باش تراقب عملية المرجين معناتها كيفاش يتعاملوا معها أصحاب المعاصر، وخطر وعدنا مثلا بالنسبة للمرجين عدنا فلاحة معناتها وشركات أحياء وديوان الأراضي الدولية كل عام معناتها تم مساحات يوقع فيها فرش المرجين اللي هي تنقص هكا الأحواض الموجودة في المعاصر، وإن شاء الله معناتها موسم طيب، وبالطبيعة اللجنة هذه معناتها هي اللجنة باش توقف على الإخلالات، وكان ثم حاجة في نفس الوقت معناتها نجم تحلها في خلال الموسم.
1: ذكر تعقبين في الاستماع ذي كان سيخال الخميسي وكهيت مدير بالاتحاد الشعبي للفلاحة بجندوبة، والحديث عن انطلاق موسم جني زيتون الطاولة. ما نذكروا أكيد الزيتون زيتي بشكون في أول نوفمبر. أهلا وسهلا موصلين معاكم نحكوا على زراعة الكريمة في ثمرة الكريمة في وشتاتة نفزة، خاصة الموسم إن شاء الله يبشر بخير صحيح مش كيف الموسم العادة، ولكن في كل الحالات نسمع موسم مسجل ثم عادة.
4: الكريمة بدأت توا موسم نتاعها مزاكي بدأ، إن شاء الله يكون قطاع واعد رغم تراجع الطفيف في الإنتاج حسب المؤشرات الأولية ونتيجة الطقس الحار شفتوا الكريمة اللي تحتاج للماء، وسنين حق متاع ربي، معناها هالمدة تأثرت بالحرارة، سنين قبل تأثرت بالحرائق، مما خلى الانتاج قاعد يتراجع وفي تنازل شوي، لكن مش برشا الحق. معناها الفلاح أنقذ الشجرة باعتبار تحب الفلاح على الشجرة ذي. الكريمة كي عادتها راهو مهما كان كريمة وشاتها ديما شاملة على كله، وتجيني العباد وتشريها والعباد تسأل عليها، حتى مازالت ما حضرتش يسألوا عليها، وإن شاء الله كالعادة تكون متألقة الكريمة في وشتاتها، وإن شاء الله احنا قاعدين نحضروا للمهرجان إن شاء الله يتم رغم بعض الصعوبات عنا قريب، يعني ما لها الشهر الداخل ما يفوتش، يعني أنه هذو فترته نحن نعملوه في ذروة الإنتاج تاع الكريمة. فهمتوا؟ مرحبا بكم في وشتات.
5: إيوا
4: نحن قاعدين الكريمة تحدث، راهي حركية اقتصادية كبيرة في الجهة، راهي تجينا الناس من البعيد، يجونا حتى إخوة تو جزائريين يزلوا على المهرجان ويزلوا على الكريمة ويجوا يشتروا الكريمة ويدخلوا للسواني وتعرفوا حتى على الفلاح الداخل، باعتبار أن الميسرة نتاع وشتاتها في الفترة دي في الخريف هي الكريمة. الحمد لله يا ربي قاعدة تعاون الكريمة وقاعدة هي الموقفة البلاد المدة دي، والوشتاتية مع دخول المدارس يحتاجوا للكريمة وتعاون فيهم الكريمة.
1: أهلا وسهلا بكم، وصلنا معكم. هذا كان الكريمة وشتاتها، مواصلين في بعض الفلاح سمعناها مغير، ومواصلين في الفلاح دوام في ركن متفرقات، باش نحكو على بعض الأطراف اللي تساند، خاصة الباعثين الشبان، خاصة اللي يستغلوا برشا ويستثمروا برشا في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات وغيره. صار يوم الترويجي في نبر من ولاية كيف الأونة الأخيرة، نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
6: ناجي غربي، مديرة عامة للصندوق الودائع والأمانات والمشرفة على برنامج تمويل مؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى المتوسطة. احنا نحاولوا في الجولات الجهوية هذية ان نعرفوا بالبرنامج، نعرفوا بالمشروع، نعرفوا بآليات التمويل، وكذلك ان معناها نسمعوا الشباب، نسمعوا في بعض الأحيان معناها اللي عندهم أفكار مشاريع وعندهم طلبات معينة، احنا نحاولوا نجاوبوهم على التساؤلات نتاعها. المشاريع المستهدفه هي كلها معناها المشاريع اللي فيها تجديد، اللي هي باش تكون يا شركات ناشئه ولا شركات كل المجالات، معناها في كل المجالات، في الفلاحه، في الصحه، في كل المجالات بطبيعه كلهم معناها يكونوا مستهدفين لآليات الدعم وآليات التمويل اللي يوفرها المشروع، وبطبيعه نجيبوا كذلك معنا الصناديق الاستثمار اللي هي تقدم برامج تمويل متاحة وتقدم الاستراتيجيات متاحة وتحاول انها تستقطب بعض المؤسسات الناشئة اللي موجودة في الجهة واللي تنجم تكون منتفعة بالتمويل هذا. احنا نقدم بعد باتصال بيهم، نعملوا متابعة، نعملوا في اخر الجولات الجهوية هذية نعملوا 4 ولايات، ومن بعد نعملوا جلسة تقييمية في تونس اللي معناها نرجع فيها على الجولة الكل معناها متاع الـ4 ولايات، ونحاولوا نستخرجوا بعض الحاجات ولا طلبات الجديدة اللي نلقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
7: أنا طارق تريكي، مدير عام سمارت كابيتال. سمارت كابيتال هي سوستي جيستيون دو فون، نتصرفوا في هي شركة تصرف في صناديق الاستثمار. ساهمين الأساسي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هي صندوق الودائع والأمانات. صندوق الودائع والأمانات بخلاف أنه من المستثمرين في شركة التصرف، هو مكتتب في صندوق صناديق أنافا. صندوق صناديق أنافا هو يستثمر في صناديق استثمار مختلفة، دورها أنها تستثمر في مؤسسة ناشئة. بخلاف صندوق صناديق أنافا اللي هو عنده تقريبا اليوم 10 صناديق مختلفة يستثمروا في المؤسسات الناشئة، ثم سمارت كابيتال تستثمر في صندوق اسمه صندوق إينوفاتيك. إينوفاتيك يستثمر في الشركات الصغرى والمتوسطة اللي عندها محتوى تكنولوجي ولا اللي ماشية في بروسيسوس متاع اندستري 4.0، يعني في تعصير أدوات استغلالها. حضورنا اليوم هو أنه نعرفوا بالمشروع هذا ستارتاب بيمين فونت باش أصحاب المشاريع يعرفوا اللي ثم البروغرام هذا موجود وأنهم يقدموا مشاريعهم إذا كانوا ستارتاب المختلف الصناديق اللي مستثمرة فيهم أنا فا. وإذا كانوا شركة صغرى ومتوسطة وعندها استثمارات في الانوفاسيون وفي الديجيتاليزاسيون أنه يتوجه مباشرة لينوفاتيك. احنا نعاونوا بالتمويل. التمويلات بالنسبة لينوفاتيك توصل تقريبا بصورة عامة 1,000,000 دينار، المشاريع متاع 2,000,000 دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة. والصناديق اللي نستثمروا فيها إذا كان يعني احنا الهدف من أنه نستثمروا في صناديق مختلفة أنه يكون عندها استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
5: عسلمة مرحبا، ألفة بليل، صاحبة مشروع في ولاية الكيف. عندي البروجي بتاعي هو مسلك سياحي في مدينة الكيف، مسلك سياحي فني، وهو عندي تطبيقات مختلفة معناها في البيئة وفي السياحة وفي الكلتير. لهنا باش نعرف لي زوبورتونيتي ولا الفرص اللي تنجم تعاوني في البروجي بتاعي واللي نجم نمشي به من للمرحلة اللي بعدها في البروجي. مش ناس كل تنجم تتحرك وإلا تعرف الفرص اللي موجودة في الجمهورية التونسية الكل، وزيدا مش نفس الفرص تنطبق على الناس الكل. دونك لهنا كي تحاولوا لينا وين احنا موجودين باش نزيدوا نعرفوا اسكو عنا الكريتير المواصفات اللي نجموا نشاركوا بها ولا لا. بطبيعة باش تولي فما فيزيبيليتي خاطر باش يعرفوا فما ناس انتريسي اصلا مهتمة باش تعرف شنو فما خاصة في المناطق الداخلية من تونس.
1: أهلا وسهلا بكم. تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في كل المجالات ما فيها المجال الفلاحي وإمكانية الاستفادة من خطوط التمويل وصناديق الدعم هذه. وصلنا معكم أمس المرصد التونسي للمياه، عمل ندوة صحفية حكى فيها خاصة على أهم المصاعب اللي تواجه تونس فيما يتعلق بالماء. نسمع هو العنصر المسجل خبير في المرصد التونسي للمياه سي حسين الرحيلي يحكينا بالأرقام والمؤشرات الوضع الحالي لتونس في الماء. نسمع العنصر المسجل ثم نعود.
8: تقريبا صادفت الندوة هذه مع صدور تقرير البنك الدولي اللي تقريبا يمشي في نفس السياق، معناها نتاع تحديد الإشكاليات الهيكلية للموارد المائية، وأن المشكلة مش مشكلة عابرة أو مشكلة مربوطة بصيف أو بفترة معينة، هي مشكلة أصبحت دائمة. عندنا إشكاليات كبيرة على مستوى معناها تراجع نصيب الفرد التونسي ما إلى ما تحت معناها تقريبا 400 متر مكعب في السنة، وهذا تقريبا أقل من 50% من المعدل العالمي باش إنسان يوفر كل حاجياته. اليوم عنا معناها عنا إكسبلوزيون كبيرة ياسر للأبار العشوائية اللي هدد معناها أمن الماء الحقيقي، لأنه أمن الماء مش في السدود، أمن الماء هو في موائدنا الجوفية معناها السطحية والعميقة والنسبة العميقة. اليوم عنا أكثر من 33 ألف بئر معناها عشوائي، وهذا باش يضر وخاصة اللي محفورة في المناطق الحمراء. اليوم تقريبا عندنا هدر في قنوات الشرب، المعدل الوطني 133%، معناها تقريبا استغلال الجوف، استغلال المواد الجوفية تجاوز 133%، وهذا معناها في ظل انعكاسات تأثير التحولات المناخية وتراجع التساقطات، هذا باش يخلينا النسبة هذه قاعدة تتعمق، خاصة ان احنا ما بدلناش خياراتنا الفلاحية، ما بدلناش من سياستنا الانتاجية. كذلك اليوم عندنا تقريب هدر كبير في النشاط في المياه، الري 30%، 41% من المياه المستغلة من طرف الصناد وغير مفوترة، وهذا يطرح سؤال كبير مصيرها وين تمشي وكيف يمكن معناها الاستفادة منها. وهذاك علاش اليوم الأرقام والمؤشرات يقولون ضروري معناها إعادة النظر في السياسة المائية بشكل عام، حوكمة الموارد المائية، إعطاء الاستثمار في المجال الماء إعطاه الأولوية. رانا نستثمر في الماء، رانا باش ننقذ تقريبا القطاعات المرتبطة بالماء، وتقريبا باش نجمو نفكر بشكل جيد في أجيالنا القادمة. ولعل البنك الدولي عندما قال استثمارات لا تقل عن 900 مليون دولار، دليل واضح على أنه الاستثمار السنوي يجب يكون في المستوى هذاك باش نجمو نحوكم من جديد ونعبو من جديد مواردنا المائية.
1: أهلا وسهلا بكم. هذا كان سي حسين الرحيلي خبير في المياه والغير، وخلال حديثه على أهم المؤشرات المائية في تونس، الوضع بشكل عام خلال ندوة صحفية قام بها المرصد التونسي للمياه. باش نكملوا نحكوا على قطاع التمور في تونس، أكثر من 400,000 طن، مليار دينار صادرات، وأكيد قاعد يفك في بلاصته في الأسواق الخارجية. في مقارنة بسيطة بين زوز دول منجة للتمور، دقلة النور تحديدا تونس الجزائر، نسمع التقرير هذا أعداته أكيد الجريدة الشروق الجزائرية، نسمع ثم نعود.
9: لماذا تربح تونس من تصدير التمور ضعف الجزائر تقريبا رغم أنها تبيع كمية أقل من جارتها؟ بحسب بيانات تريد ماب، صدرت الجزائر خلال 2025 نحو 185 ألف طن من التمور بقيمة بلغت نحو 184 مليون دولار. في المقابل صدرت تونس 147 ألف طن، أي أقل من الجزائر بنحو 38 ألف طن، لكن قيمة صادراتها بلغت نحو 347 مليون دولار بمتوسط 993 دولارا للطن مقابل نحو 2360 دولارا للطن التونسي. لماذا؟ البلدان يشتهران بالصنف نفسه وهو دقلة النور الذي يشكل نحو 84% من صادرات التمور التونسية ونسبة أكبر من صادرات الجزائر. إذن أين يكمن الفرق؟ في تونس لا يسمح بتصدير التمور سائبة، بل تمر عبر وحدات مرخصة للفرز والمعالجة والتعبئة، وتوفر شركات تونسية عبوات تحمل أسماء المتاجر الأجنبية، كما تستثمر في الشهادات الصحية والتمور العضوية والمنتجات الأعلى قيمة. ووصلت التمور التونسية إلى نحو 86 سوقا، وذهب قرابة 46% من صادرات أحدث موسم إلى أوروبا. أما الجزائر فتمتلك إنتاجا أضخم بكثير، بلغ نحو 1,340,000 طن خلال عام 2024، لكن تقارير رصدت تحديات في التخزين والنقل والشهادات إضافة إلى التسويق والإجراءات المصرفية المرتبطة بالتصدير. وهذا لا يعني أن التمور الجزائرية أقل جودة، بل أن تونس تحصل على قيمة أكبر من كل طن تبيعه بفضل ما تضيفه من الحصاد من فرز وتعبئة وشهادات واختيار الأسواق الأعلى سعراً.
1: أهلا وسهلا بكم، هذا كان تقرير أعدته الصحيفة الرقمية الجزائرية وحديث عن قطاع التمور في كل من تونس والجزائر في علاقة بالقدرة على التصدير والقيمة تحديدا، باعتبار علش حكينا على التمور. تونس احتضنت أمس ورشة دولية لتعزيز التسويق والترويج العالمي للتمور واستكشاف أسواق جديدة. بالطبيعة احتضنته هذه الورشة أشرف عليها وزير الفلاحة السيد عز الدين بالشيخ، وأكد اللي احتضان تونس التظاهر هذه يعكس حرصها على مواصلة تطوير قطاع التمور، الارتقاء به من مرحلة الانتاج لبناء أسواق، تعزيز القيمة المضافة، أكد أهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجال والمنتوج الهام خاصة بالنسبة إلى ولاية الجنوب. دقلة النور دورها كبير في منظومة الانتاج هذه الأكد والتصدير، شدد على أهمية الابتكار في أساليب التسويق، التوسع في التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، شيء يعزز قدرة التمور على المنافسة. هذا بالإضافة إلى قلنا كلمات والتثمين التمور التونسية وقدرتها على اكتساح أسواق جديدة. الجمعة التالي صار حوار وطني بين القطاعين العام والخاص حول التنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس، نهار الخميس 24 سبتمبر. هذا صار في إطار أشغال ورشة الحوار الوطني بالقطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون في تونس، نظمتها الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بتنسيق مع مختلف الهيكل أشرف عليها وزير الفلاح. أكد لمنظومة زيت الزيتون

متوانسة، تساهم المنظومة بحوالي 10% من قيمة الإنتاج الفلاحي، 44% من جملة الصادرات الفلاحية. معدل الصادرات السنوية من زيت الزيتون خلال السنوات الخمس الأخيرة، المعدل نحكو في تقريبا 212,000 طن. موسم الفلاحي 2025-2026 سجل تطور هام في الانتاج، بلغ حوالي 500,000 طن مقابل 340,000 طن خلال الموسم اللي قبله، زيادة 47%. ارتفعت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم بنسبة 50.8% لتبلغ 381,200 طن، سجلت زيادة بنسبة 41%. بلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي حوالي 53,000 طن. هذه أهم الأرقام، وبالتالي تأكيد كون وزارة الفلاحة عملت خطة للتنمية، تنمية المنظومة ضمن مخطط تنموي لقطاع الفلاحة والصيد البحري للفترة 2026-2030. هذا اجمالا في ركن المتفرقات، نذكر تعقبينا في الاستماع. موصلين معكم، نمشي لغم ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، ذاك بنا في الاستماع. وصلنا إلى ختام هذه الحصة من الفلاحة دوام. شكرا لكل من تابعنا، لكل من تفاعل معنا، شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج. تلتقون بعد قليل مع جديد الرياضة مع زميلنا كريم، في انتظار أن ألقاكم. أكيد ربي يعين الناس الكل، ربي يبقى ستر على الجميع. في الأمان.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء. إشراقات هذا الصباح عن معاني السعادة وأسبابها. السعادة سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، بالإضافة إلى راحة البال والضمير نتيجة استقامة العبد وسلوكه الظاهر والباطن، ويكون كل ذلك بالإيمان بالله. أشار الله عز وجل إلى السعادة والحياة الطيبة في الكثير من المواضع القرآنية، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويعد السلوك القويم سببا في تحصيل السعادة والاستمتاع بها، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالإسلام اهتم بالسعادة الدنيوية وأكد على أن الحياة الدنيا وسعادتها ليست سوى طريق إلى الآخرة، وركز على السعادة في الآخرة بوصفها السعادة الحقيقية الدائمة، وجعلها متعلقة بصلاح العبد في حياته الدنيا، لقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقد يرى أكثر الناس أن السعادة في كثرة المال، ولكن السعادة الحقيقية التي تغمر القلب والنفس بالراحة والاطمئنان هي في طاعة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار، لقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وحتى يفوز الإنسان ويجد السعادة الحقيقية في القرب من الله سبحانه، يجب أن يتقي الله ويعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. ويجب الأخذ والالتزام بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ومنها الإيمان والعمل الصالح، إذ أن الحياة الطيبة والسعادة القلبية والسكينة تكون لأهل الإيمان والعمل الصالح. والله سبحانه يعامل العبد وفق معاملته للعباد، فمن يحسن إلى الخلق يجازيه الله بالرفق والرحمة ودفع الهموم عنها، لقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والإكثار من ذكر الله من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والاعتماد على الله والتوكل عليه والوثوق به والطمع في فضله يدفع الهموم ويجلب القوة والانشراح والسعادة للقلب والنفس.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، إنك أنت التواب الغفور. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عن من سواك، وبت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صباح الأنوار وجمال الأقدار، ارفعوا الأكف، قولوا يا الله، قولوا بسم الله، قولوا يا فتاح، قولوا يا رزاق. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بك اللهم من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

لا تتعلق بشيء، فكلنا ذاهبون. وإن أحببت فأحب بصمت، فلا داعي للجنون. فما الحياة سوى مطار، قادمون ومغادرون. والوسادة تحمل رأس الغني والفقير، الصغير والكبير، الحارس والأمير، ولكن لا ينام بعمق إلا مرتاح الضمير.

وإذا أردت أن تعيش سعيداً فلا تحلل كل شيء، لا تفسر كل شيء، لا تدقق في كل شيء، فإن الذين حللوا الألماس وجدوه فحماً.

والصديق كالمصعد، إما يأخذك إلى الأعلى أو يسحبك إلى الأسفل. احذر أي مصعد تأخذ، صافح، سامح، دع الخلق للخالق. وهي الحياة، أنت، هم، أنا، نحن راحلون. لا تترك صلاتك أبدا، فهناك الملايين تحت القبور يتمنون لو تعود بهم الحياة ليسجدوا ولو سجدة واحدة.

اللهم يا من لا يمل الدعاء، ولا تنقص خزائنه من العطاء، ولا يقلقه النداء، ولا يخيب فيه الرجاء، ولا يخلو من علمه ما في الأرض ولا في السماء. يا من أوجد فأبدع، وأرشد فأقنع، وأعطى فأوسع، يا من له الحمد في الآخرة والأولى، اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واغفر لنا ولوالدينا وأنت أرحم الراحمين.

وعن الصدقة أتحدث. رجل يبدو عليه أنه فقير متعفف دخل محل بيع الأغطية، سأل صاحب المحل عن أرخص الأغطية عنده لأنه يحتاج 6 أغطية لأسرته ومعه فقط 25 دينار. قال له صاحب المحل: عندي نوع صيني لكنه رائع في التدفئة، سعر الغطاء رخيص جدا، 5 دنانير فقط، وعليه عرض خاص، فلو اشتريت منها 5 تأخذ 6 مجانا. انشرح صدر الرجل الفقير وأخرج 25 دينارا ثمنا لخمسية أغطية كي يأخذ 6 هدية، وأخذ الأغطية ومشى والفرحة تقفز من عينيه. وبعد ما انصرف الرجل الفقير، نظر صديق صاحب المحل الذي كان واقفاً وسأله: أليست هذه الأغطية التي قلت أنها أحسن وأغلى أغطية عندك وبعتنيها لي الأسبوع الماضي وأنا صديقك ب60 دينار؟ رد صاحب المحل: والله يا صاحب العزيز، هي كذلك فعلاً، وقد بعتها لك أنت 60 دينار من غير دينار واحد مكسب، فما بالك وأنا أتاجر مع الله وأخرجها لله رأفة بهذا الرجل المسكين وبأسرته الفقيرة من برد الشتاء الذي اقترب، فأرجو أن يحفظني ربي بسببها من حر جهنم. والله والله لولا عزة نفس هذا الرجل لأعطيته الأغطية كلها مجانا، لكنني لم أرد أن أجرحه أو أحرجه وأظهر له أنني تصدقت عليه فأجرح كرامته. هنا أحدثكم بهذا عن النفوس الراقية ارتقت في تعاملها مع الله.

جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقير من أهل القرية بقدح مملوء عنبا يهديه له. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القدح وبدأ يأكل العنب، فأكل الأولى وتبسم، ثم أكل الثانية وتبسم، ورجل الفقير يكاد يطير فرحا بذلك، والصحابة رضي الله عنهم ينظرون، وقد اعتادوا أن يشركهم رسول الله في كل شيء يهدى له.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عنبة عنبة ويبتسم حتى أنهى العنب كله. بأبي أنت يا رسول الله وأمي، والصحابة متعجبون. فرح الفقير فرحا شديدا وذهب. سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، لما لا تشركنا معك؟ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد رأيتم فرحته بهذا القدح الذي أهداه لي، وإني عندما تذوقته وجدته حامدا، فخشيت أن أشرككم معي وأن تظهروا له شيئا يفسد على ذلك الرجل فرحته، وإنك لعلى خلق عظيم. وليس كل ما في خواطرنا يقال، وليس كل ما يقال مقصود، وليس كل ما يكتب واقع نعيشه. ابتسامة صادقة، قلب نظيف، تعامل حسن، نفس مرحة، كلمة طيبة، هكذا نعيش جمال الحياة. فكن جميل الخلق تهواك القلوب. ما أجملك أنت حبيبي يا رسول الله.

أعزائي، وهذا يوم جديد. جربوا الصدقة فهي تدفع البلاء، جربوا الصدقة فهي تطفئ غضب الله، وصدقة السر خير وخير. تعلموها، جربوها، علموها لأبنائكم وأحبائكم. صدقوني، إنها رحمة من الله. ارأفوا بالآخرين، بالمرضى، بالفقراء وبالمبتلين. تصدقوا بالمال وبكلمة طيبة، مواساة وابتسامة. ارفعوا الأكف، ادعوه بكل خير، فوضوا أمركم له، إن لله وإن إليه راجعون. يا رحمن، يا رحيم، يا سلام، يا قريب، ويا مجيب. وإذا

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. وأشتاق إليك شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فنار حياتي غدت في ذياك. وأما اشتياقي لقرب الحمى فما ترى الدموع لطول نواك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارحم أمواتنا جميعا وأنزل عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم وسع قبورهم واجعلها روضا من رياض الجنة. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: الكاف.
1: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم مستمعينا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تنظم اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجان التوقعات تشير إلى أن صابة الزيتون ستكون في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاحي الموسم. ستشهد ولاية باجة خلال الفترة القادمة انطلاق إنجاز قاعتين رياضيتين بكل من منطقتي المعقولة وقبلات بكلفة تفوق المليون دينار، حيث تم الإعلان عن طلب العروض لإنجازهما ضمن برنامج التنمية المندمجة. تقدم مشروع تزويد منطقة الفريشيش العييدة من معتمدية العروسة بمياه الشرب بنسبة 30%، مما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة الزويتنية من مياه الشرب، وفق النائب عن عمادة مصراتة بالمجلس المحلي بالعروسة سامي الفرشيشية. أطلق رسميا بالعاصمة الغينية كوناكري على هامش البعثة الاقتصادية متعددة الاختصاصات التي تنتظم في غينيا إلى غاية 11 من أكتوبر الجارية. أطلق مجلس الأعمال التونسي الغيني الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات بين المؤسسات التونسية والغينية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني ليلة البارحة شمالي الخليل إثر استهدافه برصاص قوات الاحتلال الصهيونية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: صباح نرباح
1: راديو الكهف.

صباح الخير، احنا زيدا نقولوا هيلكم في صبحيتنا عبر موجتنا موجة راديو الكيف. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم 10 اكتوبر 2026، ان شاء الله يا ربي يكون نهار الخير ونهار البركة. نحيي الناس اللي فيق على بكري برونشي معانا، نحيي زيدا كل مستعملي الطريق وكل واحد شي ثنية بعيدة شوية ثنية صفار، نقولوا ان شاء الله يا ربي يوصلكم سلمين. ديما ردوا بالكم في الطرقات، خاصة رينا البارح برشا أمطار في عدة ولايات. إن شاء الله اليوم ربي يكرمنا في مدينة الكيف وولاية الكيف بصفة عامة بأمطار الرحمة والخير والبركة. بطبيعة احنا معكم في أولى منوعاتنا صبحنا ربي حتى للعشرة بالمتابعات متاعنا بأخبارنا المتنوعة، أركاننا اللي استنستوا بها، مصافحاتنا وضيوفنا اللي بيشكونوا معنا إن شاء الله في آخر سويعة. نحيي سادة ليكيب اللي معايا في تأمين الحصة الصباحية هذه، في الجانب التقني كل من هند اليوسي في الغرفة الفنية المركزية، صلاح شيرني على الكونسوليت، مولدي الهمامي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ومعكم أمنا من أمام الميكروفون شوية آخر تلتحق بنا سعاد عباس في التنسيق العام للحصة. نرجع مع اختياراتنا الغنائية كوكتيل أحلو مزين باش نسمعوه وراجعين معكم.

رجعنا معكم في توقيتنا 33 دقيقة بعد الستة، نقولوا صباح الفل والورد والياسمين مرة أخرى للناس الكل اللي فايقين على بكري انتوما في الاستماع لموجات راديو الكيف. وقيت باش نمشيو معاكم الركن أحوال طقسنا لليوم. اليوم نهار السبت اللي يوافق 10 أكتوبر 2026 باش يكون طقس يتميز بصحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية و صحب عابرة ببقية الجهات. تسجل درجات الحرارة انخفاض باش تتراوح القصوى بصفة عامة بين 22 و 27 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات وتوصل حتى ل 30 درجة بأقصى الجنوب. الريح باش تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. هذه قراءة عامة في انتظار نصيف ساعة أخرى من تويكا عبر موجتنا في أولى المصفحات المؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع مع اختياراتنا الغنائية لليوم. نمشي شوية مع غنينا التونسية كوكتيل باش نسمعوها بصوت فرقة عبير النسائية ورجعين معكم.

0: إذاعة الكاف.
1: تمام السابعة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تابعت جلسة عمل عقدت بمقر ولاية جندوبة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصرة والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم. تقدم مشروع تزويد منطقة الفريشيش لعيادة من معتمدية العروسة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة الزواتنية بمياه الشرب، وفق ما أفادنا النائب عن عمادة مصراتة بالمجلس المحلي بالعروسة سامي الفرشيشي. تنظم اليوم جمعية أكاديمية الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الحرية بتونس دورة تكوينية تحت عنوان الماء في تونس من ندرة الموارد إلى إدارة مستدامة. أطلق رسميا بالعاصمة الغينية كوناكري على هامش البعثة الاقتصادية متعدد الاختصاصات التي تتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجارية. أطلق مجلس الأعمال التونسية الغينية الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشركات بين المؤسسات التونسية والغينية، وذلك وفق ما أعلنه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
1: راديو الكل.
2: راديو كيف.

0: رجعنا معكم في توقيتنا 13 دقيقة بعد السبعة. أهلا وسهلا بالجميع، نهاركم زين فل وياسمين. الناس اللي تسمعوا فينا عبر موجات راديو الكيف وقيت باش نمشيو الأولى المصطفحات من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد. نهارك زين صبحي، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي آمنة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: يعيش كي سيدي منورنا. دونك أحوال طقسنا في الويكاند هذايا اليوم وغدويك إن شاء الله كيفاش باش تكون، خاصة رينا انخفاض كبير في درجة الحرارة، رينا زاد كميات من الأمطار اللي صبت في عدة ولايات، ومعك أنت صبحي خلينا نعرفوا إيش فما إيش ما فمش.
1: نعم، هو بالنسبة لدرجات الحرارة كما ذكرت تقريبا انخفضت بالكدا، وخاصة بأقصى شمال هو كتل هوائية باردة شملت بلادنا، وكانت تأثيراتها واضحة خاصة على مناطق أقصى شمال ظهرت الخلايا الرعدية وكانت نشطة يوم الأمس، سجلنا كميات معتبرة من الأمطار وخاصة بولاية بنزرت كانت أعلى الكميات 29 مليمتر ببنزرت المدينة، 37 بمطر و52 مليمتر كانت بسجنان بباجة، كذلك أعلى كمية كانت 32 بنبزة، بسليانة 18 مليمتر، بالكيف كانت أعلى كمية قلعة سنان 22 مليمتر، كانت كذلك بكيف المدينة تقريبا في حدود 5 مليمترات، تبرقة كذلك بولاية جندوبة سجلنا 43 مليمتر، جندوبة المدينة 36، وكانت حاضرة الأمطار بجهة القيروان على كمية كانت 34 مليمتر بجهة السبيخة، بنابل كذلك أمطار ضعيفة ما بين 3 إلى 5 مليمترات على كمية بأزمور، جهة المنستير تقريبا في حدود 2 مليمتر بقصر هلال، جهة زغوان برمشارقة 8 مليمترات، الأمطار كانت حاضرة كذلك بصفاقس بالقيروان على كمية سبيخة 34 مليمتر، والحمد لله تقريبا أمطار شملت أكثر مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط. إن شاء الله بالنسبة لليوم في الفترة الصباحية تبقى بقايا أمطار، كنقولوا بقايا أمطار تنجم تكون رعدية كذلك حتى السحب هذه بأقصى شمال خاصة جهة بنزرت. بالنسبة للرياح اليوم مازالت من قطاع الغربي بالشمال والوسط وانقطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا رطوبة، بالنسبة للبحارة هنالك إعلام برياح قوية يتواصل اليوم خاصة بسوحنا الشمالية، البحر سيكون شديد الاضطراب إلى هائج، منطقة سيرات كذلك خليج تونس وخليج حمامات وبقية السواحل البحر مضطرب. حرارة تتواصل في نسق الانخفاض لتتراوح القصوى اليوم ما بين 19 إلى 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، ما بين 25 و 29 درجة ببقية المناطق. اليوم بجهة الكيف نسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر تقريبا في حدود 21 درجة، تبقى في الصباح الباكر طقس يميل إلى البرودة حرارة تقريبا في حدود 13-14 درجة فرشكة كما نقولوا، إن شاء الله ربي يرحمنا يتواصل غير نافع. بالنسبة لبقية الأيام إن شاء الله نتاع آخر أسبوع ما تبقى بقايا أمطار ديما بمناطق الشمال، وكذلك حتى إمكانية باش تظهر خلايا رعدية بمناطق الجنوب الشرقي إلى غاية يوم الاثنين، فماش حاجة كبيرة من ناحية التقلبات، إن شاء الله يا ربي يرحمنا في قادم الأيام إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. مشكور صبحي، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه يا سيدي. كما سمعتوا يعني هذه أحوال طقس الخريف. مكملين احنا معكم المشوار عبر موجتنا، نقولوا مرة أخرى أهلا وسهلا بالجميع.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السابع والنصف صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. وفيها تتابعون: يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بالمندوبية الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. بولاية جندوبة متابعة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات وأبرز المقترحات لتجاوزها. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره توقعات بتراجع إصابة الزيتون بولاية يباجة بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي. تذمر عدد من سواق سيارات النقل الريفي بمعتمدية سليانة الجنوبية من تردي وضعية الطرقات والمسالك الريفية مما أثر سلبا على نقل التلاميذ والمواطنين. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا توقيتنا 38 دقيقة بعد السبعة. نقول صباح الأنوار والخيرات الناس اللي التحقوا بينا تويكا أنتم في الاستماع لنا عبر موجات راديو الكيف. وقايت باش نعطوكم فكرة فيما يخص صيدليتنا المناوبة بولاية شمالنا الغربي طيلة الأسبوع هذا من اليوم 10 أكتوبر حتى نهار 16 أكتوبر 2026. الانطلاقة بولاية الكيف عنا الدهماني صيدلية سامي الضوي، السارس حسني عبد الوهاب، القصور خالد التناني، كيف المدينة العيد الغربي، زفيتانا باتشيخ، سمير تبرزقي، تجروين عبد الجويد الحمروني، ساقية سيد يوسف أمل بوغامي، قلعة السنان سيف الدين المسعودي، نبر إيه من المزي، ولاية بيجا عنا بيجا المدينة صيدلية سامي المشرقي، خليل الرابعي، تبرسق هدي بالهادي، تسور محمد علي بن حميدة، تبار رفيق قزام، سيدي إسماعيل فراس نصيري، مجاز الباب منظر العكرمي، نفزة سونيا قدور، ود الزرقاء نادية الشلوتي، جندوبة بالريجية صيدلية أحسن الغزويني، بوسالم محمد الحناشي، جندوبة الشمالية، جندوبة الجنوبية، محمد الأحمر ومهدي المهدواني، تبرق نوفل الشاطر، عند راهم رضا ضفلي، غار الدماء غسان مجدي، وفرنانة طارق العلوي. نختموا بولاية سلينا عن روحية صيدلية هنون حسني، لكريب محمد دقية، برقو عصام بن عطية، بوعرادة محمد بن جيجي، سلينا المدينة رجب أبو بكر، قعفور جلال الدين بن فرحات، كسرى يوسف المفداوي، وختاما مكثر الشادلي الواتي. كما قلت هذه صيدلية المناوبة طيلة الأسبوع هذية حتى نهار 16 أكتوبر 2026. مكملين احنا معاكم المشوار ومكملين بطبيعة مع اختياراتنا الغنائية اللي اخترناها تكون معنا لليوم. نرجعوا بعد شوية معاكم في متابعتنا.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا السبت 10 من أكتوبر 2026. اليوم عودة نشاط بطولة ربط الأولى لكرة القدم بعد التوقف الدولي الأخير بسبب مشاركة المنتخب التونسي في تصفيات الكان القادم. اليوم نرجع بالجولة الخامسة للبطولة، دفعة أولى فيها لقاء الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي في رادس الساعتين ونص دون حضور جمهور الأولمبي البيجي اللي يغيب عليه محمد الهادي حدوشي ومنوب الحداد بسبب الإصابة، ويكون لأول مرة ربيع الحمري والفايد بن حسين زوز المنتدبين في هذا التوقف، وعودة إسلام الشلغومي للنشاط مع الفريق اليوم. إذن الأولمبي البيجي مطالب بنتيجة إيجابية أمام الترجي الرياضي التونسي باعتبار عنده زوز نقاط في الترتيب، زوز هزائم وزوز تعادلات. الترجي عنده 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة. اللقاء يديره من رابطة شمال غرب بكيف حسام بولعريس وأسامة بن سحاق في تقنية الفار في هذه المباراة. بقيت مقابلات الجولة، اتحاد بنجردين مع النادي الفريقي باسم بالعيد حكم وميل فقير في الفار. النادي الفريقي في الصدارة ب9 نقاط نقص مقابلة، واتحاد بنجردين عنده 8 نقاط في المركز الثالث. يغيب عليه دريس محيرسي، برهان الحكيمي للإصابة، والنادي الفريقي يغيب عليه بليل آيت مالك الانكانتي وكذلك الصادق قديدة. النادي بنزرت يستضيف الاتحاد المنسيري، نزار الطيب حكم وعامر شوشين في الفار. تقدم سقيط الدير نادي سيخسي، وليد منصري واندري فيليب البرتغالي يساعدوا في الفار. غدوة بقيت المقابلات، النجم الساحلي نادي حملان في نجم تلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران مع المستقبل الرياضي بمرسى، والترجي الجرجيسي مع أمل حمام سوسة. الملعب التونسي يتقدم بطلب لمكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة لبرمجة مباراته المؤجلة لحساب الجولة الثالثة مع النادي الإفريقي يوم السبت 7 نوفمبر عوضا عن التاريخ لعينات الرابطة اللي هو الخميس 5 نوفمبر في انتظار قرار الرابطة. الرابطة اللي قررت سابقا انه مقابلة التدارك عن الجولة السادسة اللي باش تتأجل بسبب التزامات الفرق مع المسابقات الإفريقية، الترجي والنادي السيخسي وكذلك الترجي الجيسي والاتحاد المنستيري. إذن المقابلات المؤجلة عن جولة السادسة ستقام يوم الخميس 29 أكتوبر انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الظهر، مقابلات الترجي النادي الإفريقي الترجي الجيسي وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي. الترجي عقد البارح جلسته العامة التقييمية للمواسم الرياضية الثلاثة الفارطة، يعني من 2023 حتى 2026. الملاحظة البارزة في التقارير المالية أنه ثم عجز كبير في ميزانيتي موسمي 23-24 و25-26، 5.7 مليارات عجز في ميزانية 2023-2024، وعجز ب 19 مليار في ميزانية الموسم الماضي، بينما الفائض كان في ميزانية 2024-2025 تقريبا 23 مليار بسبب مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية. الرابطة الثانية لكرة قدم والجولة الثالثة لمرحلة الذهاب تتلعب اليوم. بالنسبة للمجموعة الأولى فيها 6 مقابلات، الملعب السوسي بعث بوحاج لمستقبل استيمان جمعية مقرين طاقم من الشمال الغربي حمزة الوسلاتي أيمن بوزرعة معز الفارح من الله كوكي ومكارم مهدية هلال مساكن، أيضا طاقم رابط شمال الغرب بكيف وسيم بوسيفي ثام بوسوسي وأحمد بن يوسف وحمزة الورغي، مستقبل جابس هلال الشاب ومحيط قرقنا كوكب عقارب والنجم الخليدي سيكاك الحديد السيخسي. اليوم كذلك لقاء عن المجموعة الثانية، هلال الرديف مع النادي القربي. غدوة أولمبيك كيف يستضيف قوافي قفصة بتحكيم لياسين الهماني، وسبورتينغ المكنين جندوب الرياضي الحكم يوسف توتيا. اليوم مباراة ودية في ختام تربص الاتحاد الرياضي ببوسيلم في عين درهم، ماضي ساعتين يلعب ضد المرجان الرياضي بتبرقة. انتدابات كثيرة بالنسبة للمرجان أعلن عليها البارح في صفحته الرسمية. الأمر يتعلق بكل من المدافع منير زوابي المدافع السابق لأولمبيك كيف، راستين المنصوري من الأولمبي البيجي، نسيم بن سلطانة وسط ميدان سابق في أولمبيك كيف، المدافع سيف الدين بن خلين من نادي كرة قدم بالمضيل، الحارس حازم المنصوري من مستقبل نفزة، غيث زريبي مهاجم أولمبيك كيف، الحارس محمد أمين ذاكر حارس سابق في النادي الإفريقي، الظهير ريان بن سيسي من تزاركا، واللاعب الوسط رسلان المنصوري لاعب الأولمبي البيجي، والفريق يلعب من أجل صعود حسب المسؤولين متاعه فريق المرجان الرياضي بيتبرقة. في الوديات كذلك اليوم الترجي الكريبي يستضيف أو غدا عفوا الترجي الكريبي مع المستقبل الرياضي كافي ببرنوصة.
اللجنة الفيدرالية لكرة قدم هويت في الجامعة التونسية لكرة قدم تعاقب اللاعب سمير الشابي بالإيقاف 6 شهور وإلغاء إجازته مع الوداد الرياضي بالسرس، والسبب أنه أمضى إجازة مع فريق نادي الدهماني وإجازة أخرى مع الوداد الرياضي بالسرس، وهو أمر مرفوض ومخالف للتراتيب القانونية في الجامعة التونسية لكرة القدم. كرة اليد البارح لقاء متقدم عن الجولة السادسة لبطولة النخبة، فاز فيه نادي ساقيت الزيت على نصرة بلبة 30-23. اليوم ماضي ساعة النجم الساحلي مكرم هدية، الأربعة سبورتينج مكنين اتحاد منزل تميم، قبل 3 نادي افريقي نادي كرة اليد بجمال، والخمسة ترجي مع المنزة وبعث بن خيار مع جمعية الحمات. في كرة السلة الجولة الخامسة للبطولة الخامسة يكون لقاء اتحاد الأنصار نادي افريقي، نجم راسي داليتي كرومبيريا، الملعب النابلي مع نادي حمسوسة، الخمسة ونص الشبيبة قاروني نجم حلق الواد، والنجم الساحلي مع الاتحاد المنستيرية. الكرة الطائرة، والجامعة التونسية تنهي العلاقة التعاقدية مع مدربة منتخب الكبريات الإيطالية أليساندرا كامبيديلي، هذا ما أفاد به بسام الفراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة بعد فشل في التأهل للنهائيات بطولة العالم اللي باش تقام في أمريكا في السنة المقبلة. إلى التايكواندو، معتزل عفاوي لاعبنا التونسي في وزن أكثر من 80 كيلوغرام يتحصل على الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى في باريس بعد هزيمته في الدور نصف نهائي لهذا الوزن أمام البريطاني كادن، وكان بدايته كانت طيبة بالنسبة للعفاوي، تقريبا فاز في 3 مقابلات قبل الهزيمة أمام كونينغهام كادن البريطانية. على مستوى أفريقي، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نقاش مع أعضاء الكاف من أجل أنه إعادة برمجة كأس أفريقيا للأمم كل عامين، بعد ما كان اتفاق سابق أنه البطولة باش تكون كل 4 سنين، يعني 2028 بطولة ثم 2032، لكن ثم معارضة من بعض الاتحادات الأفريقية في انتظار البرمجة الرسمية للبطولات الأفريقية القادمة. نذكر 2027 عنا بطولة، و 2028 ثم بطولة باش تكون كل سنة زوجية، البطولة هذه كل 4 سنوات. البارح كذلك اتفاق حاصل أنه في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ورابطة الأبطال باش تكون تقنية الفار حاضرة في كل المقابلات. تام. على مستوى دولي، البارح هدف جديد لكريستيانو رونالدو مع فريق النصر اللي فاز على الدرعية 3-0، هدف أول في دقيقة 23 يوصلوا للهدف عدد 980 في مسيرته الرياضية. البارح السد في البطولة القطرية هزم ضد العربي 3-2. في بطولة الجزائر، مولودية فريق بن يحيى فاز على تيموشنت 1-0، وفي الكويت النصر هزم ضد الكويت 7-1، منها ثنائية لطه ياسين الخنيسي. على مستوى أوروبي، عودة البطولات بفوز للونس على ليون 2-1، مالاغا اسبانيول في اسبانيا 1-1، ودورتموند وفيردر بريمن 2-2. يعني المقابلة هذه مشيت 0-0 حتى الدقيقة 80، سجل دورتموند زوز أهداف في 80 و85، ورد عليه بريمن في دقيقة 88 و90+2. أبرز مباريات اليوم في إسبانيا، فاليكانو أتلتيك بلباو ماضي ساعة 3:15، ألافيس أتلتيكو مدريد 5:30، برشلونة ختافي 8، الريال مع فيا ريال في إنجلترا نص نهار ونص، أرسنال ليدز 3، تشيلسي بورموث 5:30، مانشستر يونايتد توتنهام، في فرنسا لوريون مع اف سي باريس وبي اس جي لومون 8:15، في إيطاليا إنتر مع بارما 5:15، نابولي مع فروسينوني، في بطولة ألمانيا أوغسبورغ يستضيف بايرن ميونخ 2:30، والخمس ونص لايبزيغ إنتراخت فرانكفورت، في السعودية الحازم فريق القادري وبن حميدة في 3 غير درجين مع نيوم في الجولة 8، أيضا لقاء قمة 7 بين الهلال والاتحاد. نقطة ختام أخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله من 2:30 حتى للخمسة في نقل مباشر للقاء الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إشهار
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: الثامنة صباحاً، أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلاً بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بالمندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. بولاية جندوبة متابعة للصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات وأبرز المقترحات لتجاوزها. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره توقعات بتراجع إصابة الزيتون بباجة بنسبة 40%. في تفاصيل النشرة، تنظم اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. هذا وأفادت الوزارة بأن هذه المبادرة التي ستحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. ويحمل شعار التظاهرة حياتك أغلى من مخاطر رسالة مباشرة إلى التلميذ قوامها أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن حماية الحياة والمستقبل تستوجب القدرة على التمييز والرفض وطلب المساعدة عند الحاجة. كما يعكس الشعار توجها يقوم على مخاطبة الناشئة بلغة تحسيسية قريبة منهم، بعيدا عن الاقتصار على التحذير، نحو بناء ثقافة سلوكية قادرة على الوقاية. تابعت جلسة عمل بمقر ولاية جندوبة الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. ومن بين الصعوبات المسجلة في إنجاز واستكمال أشغال عدد المشاريع، عزوف عدد من المقاولين عن المشاركة فيها واضطرار الهياكل العمومية المعنية الإعلان لمرات عديدة عن طلب العروض، إضافة إلى بطء الأشغال لاعتبارات فنية أو إجرائية أو اعتراضية. وتشمل المشاريع الراجع جزءا منها إلى برنامج التنمية المندمجة ووكالة التهذيب العمرانية، تشمل عددا من الأسواق المحلية على غرار السوق البلدي بسوق السبتة والسوق البلدي بودمليزة ونظيره ببلطة بوعوان، وكذلك الأسواق البلدية بكل من بوسالم وسوق الجمعة وتبرقة وغيرها، فضلا عن اشغال عدد من الطرقات والمسالك ومشاريع تتعلق بتصريف مياه الأمطار وأخرى تتعلق بعدد من المحلات الحرفية وملاعب الأحياء والإنارة العمومية. هذا وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على تحديد رزنامة مثقفة زمنية لاستكمال المشاريع القائمة وعقد جلسات بين الأطراف المعنية لتجاوز الإشكاليات. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم، وفق ما أفاد نكهيت مدير بالاتحاد سفيان الرزقية.
6: عدا أكثر من 40 ألف هكتار ما بين زيت زيتون وزيت زيتون طاولة. السنة صابة حسب التقديرات اللي عملتها المندوبية متاع الفلاحة عدا نقص في حدود 40%، وهذا يجر على المعاومة عملوا عندنا صابة مميزة جدا. التقديرات الأولية في حدود 41 ألف طن، فيهم 38 ألف طن زيت زيتون و 3 ألف طن زيتون طاولة. احنا عدنا في باجة حوالي 33 معصرة بعد الزيارة الأولية اللي عملناها كلجنة جهوية معصر، معنا قاعدة نقوم بمجهود خاصة من حيث البحث عن مصابات بتاع مارجين، فما اجتهاد إن شاء الله الإشكال ذايا نقوله حل نهائي معه، وأنه زادة نخدم على كوتي وأنه نفرش المارجين ذايا خاصة في المناطق اللي تستجيب فنيا.
5: تقدم مشروع تزويد منطقة الفراشيش لعييدة من منطقة من معتمدية العروسة من ولاية سليانة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة الزواتنية بمياه الشرب، وفق النائب عن عمادة مصراتة بالمجلس المحلي بالعروسة سامي الفرشيشية.
7: منطقة الفراشيش العيادة تقدم مشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب، وهو مشروع باش يزود 78 عائلة بتكلفة 1,400,000,000. تقدم المشروع بنسبة 30%، والمشروع هذا بطبيعته باش ينهي معاناة المواطنين في تزود بالماء الصالح للشرب. فما زاد مشروع آخر تم إدراجه في ميزانية المجلس الجهوي بالولاية، هو مشروع زويتني أعداد 10 عائلات، تكلفة المشروع كدراسة أولية معناها بمئة 26 مليون. وزاد المواطنين نتاعنا هذوما يعانوا اشكاليه تزود بالماء بحكم النقاط اللي يتزودوا منها بعيد على ديارهم ببري 2 كيلومتر.
5: اشتكى عدد من سواقي سيارات النقل الريفي بمعتمدية سليانة الجنوبية من تردي وضعية الطرقات والمسالك الريفية، مما أثر سلبا على نقل التلاميذ والمواطنين وفق تصريحاتهم.
8: أنا سواق نقل ريفي سليانة الجنوبية، نهزوا في الكلام نقل مدرسي عن الطريق حفر برش، طريق من مدرسة الزريبة للزريبة الفوق للغملي، طريق نجموش نخدموا فيه، الكلام ذا بعاد على المدرسة، المدرسة فيها قرابة 300 تلميذ، في أي لحظة تصب المطر الطريق ما عادش يعاد.
9: بالنسبة للطريق برزبان يعني نهز في الكلام ذا ضربوا لي زوز عجيل، بالنسبة للطريق الرابطة بين سليانة والوسلاتية كيف كيف حالة كيما يقول المثل تهرب من بير تجيب في حفرة.
10: خاصة الطريق سليانة والوسلاتية أكبر كارثة أنت موجود.
5: تحتضن مدينة الكاف يوم 14 من أكتوبر الجاري يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبور، الذي يهدف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ويشارك هذا اللقاء ثلة من المؤسسات والحرفيين وأصحاب المشاريع الراغبين في تطوير نشاطهم والتوجه نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من آليات الدعم والمرافقة في مجال التصدير. وينتظم هذا اليوم التحسيسي ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. تنظم اليوم جمعية أكاديمية الحوار الوطنية دورة تكوينية تحت عنوان الماء في تونس من ندرة الموارد إلى إدارة مستدامة، وتعد هذه الدورة مناسبة هامة للنقاش حول أهم التحديات التي تواجه تونس اليوم في قطاع الموارد المائية. هذا وستؤمن هذه الدورة باحثة في مجال التغير المناخي لتسليط الضوء على واقع الموارد المائية في تونس والتحديات التي يفرضها التغير التغير المناخية، إلى جانب السبل الكفيلة للوصول إلى إدارة أكثر استدامة ومرونة للماء. ويشارك في هذه الدورة ثلة من الطلبة والمهندسين والباحثين والمهنيين وكل الفاعلين بقضايا المياه والتغير المناخي. أطلق رسمياً بالعاصمة الغينية كوناكري على هامش البعثة الاقتصادية متعددة الاختصاصات التي تنتظم في غينيا إلى غاية 11 من أكتوبر الجارية. أطلق مجلس الأعمال التونسي الغيني الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات بين المؤسسات التونسية والغينية وفق ما أعلنه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. ويطمح مجلس الأعمال التونسي الغيني إلى أن يكون إطاراً دائماً للحوار والتعاون بما ييسر تحديد الفرص المتاحة والربط بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير المشاريع المشتركة. هذا وأكد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن انخراط الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والغينيين يمثل المحرك الأساسي لهذه المبادرة ويساهم في مزيد تقريب حاجيات السوق الغينية والخبرات التونسية، كما يعزز التعاون القائم على التكامل ونقل الخبرات وتحقيق قيمة مضافة مشتركة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي لختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية بالمندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره توقعات بتراجع صابة الزيتون بولاية باجة بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
3: هاي تك
4: نقول مرحبا بكم مستمعينا الكل نقول صباح النور لكل الناس اللي تحقوا بينا تويكا وموعد جديد يتجدد معكم في ركن هاي تيك ركن اللي نفتحه من خلاله نفضة على عالم التكنولوجيا والابتكارات الحديثة زيدا ونحكيه على أبرز التطورات اللي تنجم تغير الحياة اليومية خاصة أنه نعيش في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي وما عادش الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة باش نتحصلوا من خلاله على المعلومات وإلا الإجابة على الأسئلة ليه هو زيدة ولا قادر على المساعدة في البرمجة وزيدة تحليل البيانات تنظيم الأعمال وغيرها. دونك من بين الأخبار اللي عنا لليوم في ركن هاي تيك باش نبدأ ونحكيه على الذكاء الاصطناعي اللي جاء طويكا يتجه إلى تنفيذ المهام بنفسه نظرا أنه مؤخرا لم تعد يعني بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي تكتفي بكتابة النصوص أو تقديم الاقتراحات لا هي تويكا قاعدة متجهة لتنفيذ سلسلة من المهام كما البحث في الملفات تنظيم المواعيد المساعدة في إنجاز الأعمال الرقمية وهذه القدرات قاعدة تفرض تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية وبالأمان خاصة وقت نتحصل على أنظمة وعلى صلاحية الوصول إلى الحسابات والبيانات الشخصية. من بين زيدا كيف الأخبار اللي عنا اليوم في ركن الهاي تيك باش نحكو على روبوتات اللي تشبه للبشر واللي تقترب برشا من بيئة العمل خاصة أنه فما العديد من الاستثمارات اللي تتزايد بالنسبة للاستثمارات في الروبوتات القادرة على تنفيذ مهام في المعامل في المخازن تخدم زيدا في شركات التكنولوجيا وقاعدة تخدم على تطوير آلات أكثر قدرة على الحركة والتفاعل مع المحيط اللي هي موجودة فيه. ومن بين التطورات اللي لفتت الانتباه الأسبوع هذية هو إعلان شركة باناسونيك توجهها نحو تطوير روبوتات شبيهة بالبشر مع توقع بدء الانتاج في أفق 2029. دونك كما سمعتوا يعني تتواصل الابتكارات والوتيرة المتسارعة في عالم الهاي تيك وعالم التكنولوجيا لكن ديما يبقى الرهان الحقيقي اللي نجمه نحكيه عليه هو تحويل التقنيات هذه الأدوات تخدم الإنسان وتحافظ على الوقت والخصوصية وما تكونش يعني عبء عليه أو تمثل خطر. دونك هذا يا ركن هاي تيك عنا لليوم مازلنا احنا موصلين معكم مشوارنا
3: هاي تيك
0: إشهار
1: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: بيقل ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار عيد ميلاد ام جيل 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودورون مالفيديا 150 مللتر ب 6890 جاو 13700.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: معكم مكملين ومواصلين مشوارنا من صبحيتنا من برنامجنا صبحنا الرباح عبر موجة راديو كيف. نسلم عليكم من نسر كل وقيت باش نمشي ونعملو تنقيزة لمدينة جندوبة مع زميلي هشام صغيري وأسعار القفة ويعني الحركية كيفاش تكون في الوقيت هذايا. هشام نقول لك نهارك زين، أهلا وسهلا بيك.
4: طبعا نور أمنا، تحية ليك، تحية لكل مستمعي ذات كيف. بالفعل جولة صباحية هذا الصباح دي سوق البلدية بمدينة جندوبة. الحقيقة ما ثماش برشا حركية، تعرف أن الحركية تكون في أول أسبوع أكثر على مستوى هذه المدينة. بالنسبة للمنتجات كل شيء متوفر، ما لاحظناش وأنه ثم نقص في مادة معينة. تبقى الأسعار كالعادة متغيرت برشا في الفترة الأخيرة. ننطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من دينار 800 مليم حتى 2 دينارات و500 مليم، الطماطم من دينار و500 مليم 2 دينارات و400 مليم، البصل من دينار و200 مليم حتى دينار و800 مليم، الفتوس في النارية دينار و500 مليم، الخس دينار و500، اللوتي دينار و200 مليم، القراع الأحمر من دينار البرج، القراع بتزينة 2 دينارات و500 مليم، الكرنب ب2 دينارات، الخضرة من 400 مليم حتى 500 مليم، الخضرة جويدة، الفجل دينار و500 مليم، وعدنا الخيار من دينار 600 مليم حتى 2 دينارات.
3: أي
4: بالنسبه للغله، الدقله من 12 دينار حتى 14 دينار، التفاح من 3 دينارات 800 مليم حتى 6 دينارات، الانزاس من 9 دينارات ل 10 دينارات، الخوخ كراميل ب 4 دينارات 500 مليم، والعنب من 5 دينارات 800 مليم حتى 6 دينارات 400 مليم. بالنسبه للحوم، دجاج الكيلو ب 8 دينارات 950 مليم، فخذ 11 دينار 400 مليم، سكالوب 21 دينار 800 مليم، الكبدة 18 دينار و900 مليم. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 65 دينار، البرشني 55 دينار، هبرة العجل 45 دينار، كتلات العجل 40 دينار، الكبدة من 58 دينار حتى 60 دينار، الدوارة من 10 دينارات 15 دينار، المرقاز سبيسيال 40 دينار. بالنسبة للأسماك، عندنا القاروس 28 دينار، النازالي 26 دينار، المرجان 8 دينارات 900 مليم، الكالامار من 16 دينار حتى 18 دينار، الغزال ب 15 دينار، وعدنا البوري ب 11 دينار و 800 مليم. هذه تقريبا الاسعار امنه، والملاحظ انها ما تغيرتش برشا مقارنه بالاسابيع القليله الماضيه.
3: صحيح هشام، مشكور، يعطيك الصحه. الاسعار بتبيعها عندها تويكا مديده في استقرار، ويمكن من الاستقرار تمشي للزيد هذه اللي لاحظوه، لكن ديما النقص مازال مش موجوده. مكملين احنا معكم مشوارنا 33 دقيقه بعد 8، نرجع معكم شويه اخر في اولى مصافحتنا من معتمديه تجروين، نحكو شويه على التظاهره اللي صايره اليوم لمكافحه المخدرات. اكثر التفاصيل مع ضيوفنا اللي باش يكونوا ان شاء الله حاضرين معنا شويه اخر.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل. 45 دقيقة بعد 8 وقيت مع موسى فحتنا مع زميلي مصدق الشيرني من معتمدي التجرين. نحكي شوية على برنامج اليوم التحسيسي المشترك بين العديد من الوزارات حول التوقي من المخدرات تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. هذه بطبيعة الحال أكثر التفاصيل اللي باش نعرفوها مع مصدق وضيوفه اللي حاضرين معاه. مصدق نهارك زين، مرحبا.
1: صباح خير آمنة، صباح خير لكل مستمعي ذات الكيف.
0: نهارك زين
1: آمنة، احنا موجودين في المعهد الثانوي بتجرويل. كيف ما كنت تحكي اليوم التحسيس المشترك حول التوقي من المخدرات في الوسط المدرسي. معهد تجرويل، نعطيك فكرة، معهد تجرويل معهد عريق تقريبا يضم 1000 تلميذ. الظاهرة اليوم في ولاية الكاف تكون في معهد تجروين ومعهد قلعة سنان. معهد قلعة سنان بطبيعة الحال شوية أخرى مش يتنقلوا ليه. حبينا نأخذ فكرة على الظاهرة دي. ما خيرش من سيد مندوب الجهوي للتربية سي لطفي باش يقدم لنا الظاهرة دي. صباح خير.
2: صباح خير، شكرا في إثارة البرنامج الوطني اللي هي أشرفت عليه وزارة التربية بورشات وطنية يوم 25 جويلية 2026. كان هذا البرنامج يهدف إلى تحسين المؤسسات التربوية وحماية التلاميذ ضمن مقاربة جديدة. المقاربة ترتكز على المقاربة علاجية وقائية استباقية، وهو الرصد المبكر لهذه الحالات. أنا كذلك في إطار العمل هو عمل تشاركي مع 11 وزارة اللي هم موجودين ومع كذلك الأسرة. ثم الهدف الأساسي في القرار هو منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية أثناء الساعات اللي هي شاغرة وناتجة عن غياب أستاذ أو عن الجداول. فالهدف منها هو أساسا هو جعل هذه الساعات معناها لأنشطة الهادفة ولبناء تربوي. اليوم احنا انطلقت اليوم التحسيسي هذا في المعهد بتجروين، معهد ثانوي تجروين اللي يضم اكثر من 1000 تلميذ بمشاركة من الوزارات، كل وزارة الشباب والرياضة، الطفولة، كذلك هنا ورشات. الورشات هذه تقريبا تنطلق مع سيد عادي للدروس وأنشطة رياضية، ننتقل بعدها إلى معهد قلعة سنان اللي هو نفس الأنشطة، وإن شاء الله تكون موفقة وتعطي النتيجة نتاعها كيف تستلم ذلك.
1: سيدي، علاش تم اختيار على المهدين طبعا؟
2: ربما المهدين هذه لأسباب ربما نقولها أنا. أولا معاهد كبيرة، ثانيا معاهد حدودية، وثانيا هي ربما لتقصي بعض المظاهر والاستباقية ربما للحاجات معروفة جدا.
1: كان بدي أن يكون الولي عنده دور كبير ويكون موجود اليوم.
2: بطبيعة الولي احنا استدعينا الأولياء، وديجا فما مجموعة من الأولياء كسيد مدير كلمنا عليهم باش يكونوا في قاعة وباش يشاركوا معنا وتنتقل لهم ورشات، لأن دور الولي هو فعل كنا في المنظومة الماضية القديمة اللي كنا نعتمدوها هي مقاربة علاجية ردعية تعتمد على الأنظار وعلى مجلس التربية. اليوم راهو نمشيو المقاربة وقائية استباقية، يكون الولي هو له دور فاعل فيها وشريك في هذا المشروع.
1: يعطيك الصحة سي لطفي. معنا في الزين الشباب والرياضة، مرحبا بك.
3: مرحبا، شكرا للاستضافة، تحية لكل المستمعين الوطنيين.
1: أكيد عندكم مساهمتكم في هذا اليوم الترشيد.
3: أكيد طبعا، أنا تعرف من بيت شباب الرياضة هي من تتماس مع الشباب وتتهدف منها فئة الشبابية ومخاطر السلوك المحفوفة بالمخاطر فئة الشباب عامة. عنا
0: مصدق صوت مش واضح، إذا كانت نجم تبدل البلاصة باش الصوت يخلط، هذه مشكلة انت ريزو بطبيعة الحال. دونك النشاط هذي التوعوي التحسيسي متوصل حتى للحداش ونص انت عصباح كيف في قلعة السنين، زد نفس النشاط بالمعهد من خلال الأنشطة التحسيسية والتفاعلية اللي موجودة من طرف عدة وزارات كما وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية. نرجع معك مصدق ومع ضيفك سي عز الدين.
1: نواصل سي عز الدين على التظاهرة دي.
3: كما ذكرت قلت معناها كونه حماية شبابنا من السلوكات المحفوفة بمخاطر هو هدف استراتيجي في الاستراتيجية العامة للشباب اللي تهدفها وزارة الشباب والرياضة وتسهر على تنفيذها في مختلف المجالات. ومن خلال أنشطة وتوعوية رياضية تعبيرية إبداعية باش نحمي شبابنا من هذه السلوكات وخاصة المخدرات اسم المخدرات. ولعل البرنامج هذا الوطني جاء في وقته يلزم معناها تكون حتى خاصة في الوسط المدرسي، لأن نأمن كوزارة الشباب في استراتيجيتنا كون الميساج التوعوي أو الرسالة التوعوية جي من الشاب للشاب، وإذا كان اقتناع الشاب التلمذي اللي هو مأطر بهذه السلوكات وبمخاطرها ويمررها للشاب اللي كيفه تكون معناها الميساج يوصل معناها على أتم معنى الكلمة. وهذاك علاش تعتبر الأنشطة الرياضية والشبابية والترفيهية هي أوعية ووسائل لتبرير هذه الرسائل وهذه التحاسيس التحسيسية لحماية شبابنا من كل المخاطر. ولعل الرياضة تعرفوها معناها أحسن وسيلة للحماية في هذه المجالات الخطرة اللي تحيط بشبابنا في هذا. ونحن ديما مع البرامج التحسيسية وشركاء في كل أينما كان الشاب نمشوله في عين المكان ونوقف معاه ونعطوه الأوعية التنشيطية والرياضية اللي يلزمها تكون وفيها محامل منا توعوية وتحسيسية من هذه المخاطر. يعطيك الصحة سي عزيز. أن معنا القائمة العامة قائمة عامة معهد التجروين. نتعرف عليك.
4: مدام لم يمل هي قائمة عامة بالقسم الداخلي.
3: أكيد اليوم الاحتفال عندكم بأنتي قائمة عامة بالقسم الداخلي، عندك مسؤولية كبيرة.
4: مسؤولية إن شاء الله نكونوا قد المسؤولية زي
3: لأنك محتكة بالتلامذة أكثر.
4: أكثر وهذه بالنسبة للتظاهرة هذه اللي عملناها اليوم في معهد التجروين لدي معناتها تأثيرنا اليومي للتلامذة بعدم مغادرة المعهد، المخاطر اللي تجي من الشارع والاستقطاب معناتها
3: معناها من الأطراف الخارجية.
4: من الأطراف الخارجية ونحاول باش نحموهم وإن شاء الله نكونوا بالمسؤولية ووصلنا الرسالة كما هي.
3: أكيد كي نحكوا على تلامذة كي يبقوا حضرتوا لهم المكان الملام يعني شكون في الحرفة شكون القايمين
4: موجودين يعني. موجود القايمين ومعناتها قايمين بالواجب نتاعهم على أكمل وجه. نأطروا فيهم الفضاء
3: لكن لاحظنا أنه تلامذة ديما البرة يعني في الساحة القيمة عامة يعني موجودين ديما البرة خارج المحل
4: ثم نوع ثم معناتها يجيب بكري والولي دور الولي يراقب ويقول خارج المحل خارج المحل بذاك لازم الولي هو اللي يقوم بالواجب متاعه ويحمي ولده من الشارع. قبلنا نحن يلزم الولي هو اللي يحمي ولده من الشارع ومن المخاطر الموجودة لأنها كثرت
3: إن شاء الله إن شاء الله لبيب. خلينا نشوفوا قائمة ضيفة أخيرة يا ابنة.
0: نعرف
3: عليك
5: مدام فضيلة عبيد قائمة في معهد التجروي.
3: أكيد القائمين هما
5: أكثر احتكاك بالتلميذ.
3: معناها هو يوم مناسباتي بخلاف اليوم ما عادش نلقوا حد شيء يعني عادة ماذا بينا الأيام هذه ما تكونش أيام
5: تكون متواصلة في إطار التظاهرة هذه. نحن بالعكس نشكر يعني المؤثرين لكل التظاهرة خاطر تلامذة في حاجة للحاجات هذه يعني باش هو ما عادش يخرج للشارع باش يلقى حاجة ترفيهية خاطر صعيب راهو الجيل نتاع توا صعيب باش تشدوا يعني ما هذه حاجة معروفة أجيال مش كيف قبل يعني هذه حاجة تحطهم باش يبقوا في الليسي ما يخرجوش ما يتعرضوش لبرشا مخاطر الاستقطاب كيف ما قالت زميلتي.
3: كان بودي أنه اليوم يكونوا أخصائيين نفسيين موجودين.
5: هو اسمعني رو من عميرو مندوبية تبعت كل مرة يعني أخصائيات نفسيين يجوا الحقيقة ويدخلوا للقاعات ويحطوا في التلامذة ويحكوا معاهم والحقيقة وجدت
3: هو يوم باهي الحقيقة أما ثم ديما الخلل موجود
5: موجود
3: لانه راهو كي نقولوا يوم تحسيسي راهو تلامذة تكون تلامذة قاعده تقرا كان من المفروض انه اليوم تلامذة يوم
5: مفتوح يوم مفتوح
3: تلامذة تقرا شكون اللي يستفيد
5: صحيح كل
3: معلم تلامذة نشوف تو في ساحه المعهد يعني تلامذة مش موجودين شكون اليوم التكوين التحسيسي ولا التكوين لشكون
5: والله يا ثم شكون تو راهم مختصين قاعدين يدوروا
3: أو نحن في 1000 تلميذ
5: ثم تو مختصين
0: واضح
5: يقعدوا وقت من التلامذة يحكوا معاهم 5 دقائق يعني يحكوا معاهم في المخاطر هذه اللي موجودة.
1: إن شاء الله تكون الخمسة
5: دقائق يا رب
0: واضح خمسة
1: دقائق
0: يعيشك يا للا يعيشك
1: صح للا يعيشك يعيشك إن شاء الله إن شاء الله نكون تقريبا معناها وكيف ديما ثم البرنامج يكون نوع لكن على صعيد الواقع الحقيقة ما ثماش معناها التلامذة
0: غيب التلامذة المعنيين بالأمر
1: من المفروض أنهم يكونوا اليوم موجودين التلامذة قاعدين يقروا ما بعض التلامذة الحقيقة في يقوموا بحركات رياضية وبعض الألعاب الرياضية لكن إن شاء الله باش بتكونش نحن أيام تحفيزية على الورق باش تكون التلميذ فاعل والولي فاعل والمربي فاعل والإدارة فاعل إذن الناس كل أعظم الكل إن شاء الله تكفد الجهود للوقاية من هذه الآفة الحقيقة اللي دمرت برشا من شبابنا من تلمذتنا خاصة.
0: مشكور زميني مصدق على المصافحة الصباحية هذه أكيد هذا واجب ومسؤولية الجميع لحماية الصغيرات من مخاطر وقفة المخدرات اللي ملغوزمون كثرت يعني الاستهلاك نتاعها في الأعوام الأخيرة. الأيام المفتوحة بطبيعة التوعوية التحساسية حاجة به لكن ماذا بينا تصير في أيامات يكونوا فيها تلامذة في عطلة أو أيامات الأحد بالاستدعاء أو تكون فما استدعاء إجباري للتلامذة باش يحضروا باش يسمعوا بطبيعة الحال الإرشادات النصائح التجارب بطبيعة اللي يحكوا لهم عليها أهل الاختصاص بطبيعة من الوزارات اللي مشاركين في التظاهرة هذه خاطر يوم تحسيسي وتلامذة شبه مغيبين نجم نقولوا ما يعطيش رزلتا اللي احنا نحبوا عليها. على كل مكملين معاكم سبيعتنا الأخرى بشرفقوكم فيها من 9 حتى للعشرة عبر موجة راديو الكف.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إشهار
4: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي ديودورون ماليزيا 150 ملل ب 6890 جاو 13700.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوبة صعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. مع قرب انطلاق موسم جن الزيتون وعصره بولاية باجا، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صبة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاحية الموسم. تقدم مشروع تزويد منطقة الفراشيش العيايدة من معتمدية العروسة من ولاية سليانة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة أزواتنية بمياه الشرب. أطلق رسميا بالعاصمة الغينية كوناكري على هامشية البعثة الاقتصادية متعددة الاختصاصات التي تنتظم في غينيا من 6 إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري مجلس الأعمال التونسية الغينية، الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات بين المؤسسات التونسية والغينية، وفق ما أعلنه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وفي الختام، يتميز الطقس اليوم السبت بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية والوسط، وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكل.
2: راديو كيف.

رجعنا معكم واصلين مشوارنا عبر موجات راديو كاف بلاغي. جينا من تلميذ يقول انه ركب من برنوصه حتى المعهد الثانوي احمد عماره في تاكسي، ضيع الهاتف نتاعو اللي هو سمارت فون، دونك اللي يلقى التليفون هذا ينجم يجيبو او يتواصل معنا في مقر الاذاعه وحنا نمدوه بالهاتف او الرقم اللي نجم يتصل به بالتلميذ هذا. على كل مازلنا احنا معاكم مواصلين المشوار، نحكيو شويه على دعوة المرصد الوطني لسلامة المرور، كيف مستعملي الطريق التوخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية اللي من المترقب باش تصير أبارتيغ من العشية وتتواصل بطبيعة الحال حتى النهار لحد الصباح. كان المعهد أو المرصد يعني هبط في بلاغ نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطرقات، ومنها تخفيض السرعة بالطرقات المبللة اللي تزيد من خطر الانزلاق، تجنب السرعة المفرطة تماما ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات وقت الفرملة المفاجئة، كما حث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء التقاطع حتى في نهار لتوضيح الرؤية للمستعمل ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب الأمطار اللي من المتوقع تكون موجودة في العشية، عدم المجازفة زادة، ويمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأوديه أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء يظهر منخفض، كما حذر زادة المرصد الوطني لسلامة المرور من الرياح الجانبية عبر مسك المقود بكلتا اليدين، انتباه إلى الانحرافات المفاجئة خاصة وقت المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات، أو زادة بتجنب الفرملة المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف بشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة، وتجنب ركن السيارة تحت الأشجار الكبيرة أو اللوحات الإشارية القديمة تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. كما في ذات السياق أعلن أنه باش تكون يعني بعد الظهر فما نزول أمطار في كل من ولاية سليانة زغوان الكاف زادة كيف في جهة الساحل، وتتواصل الأمطار هذه زادة ليلا في عدة ولايات. دونك كما تعرفوا يعني طقس الخريف فيه التقلبات الجوية وظواهر المرافقة ليها كما الرياح كما تساقط البرد وغيره، هذاك علاش الواحد يقرأ حسابه بطبيعة الحال، ونقول إن شاء الله ربي يحمي الجميع، وديما يعني التوخي الحذر واجب. على كل مازلنا احنا معاكم 16 دقيقة بعد 6 بعد 9 سامحوني، ديجا المشوار بدا من 6 حتى العشرة مواصلين 9 و 16 دقيقة تويكا تسمعونا عبر موجة راديو كيف، راجعين معكم راجعين بطبيعة مع بقية أخبارنا اللي عندنا لليوم.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار
2: معكم عبر موجات راديو كيف. مواصلين المشوار، نحكي شوية على ذكرى وفاة أبو القاسم الشبي. 92 سنة من ذكرى وفاته، شاعر الحياة، شاعر الحرية وإرادة الحياة. في السياق هذية تحيي ولاية توزر بداية من البارح وعلى امتداد 3 أيام كما قلت ذكرى 92 لوفاة الشاعر أبو القاسم الشبي، من خلال برنامج متنوع أعدته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. تشارك فيه مختلف المؤسسات الثقافية في الجهة، وهذه تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. دونك يتوزع برنامج أحياء الذكرى هذه بين المعارض، الورشات، الندوات الفكرية والأمسيات الشعرية، وهذه في مسعى من مندوبية الثقافة لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المثقفين والفنانين والمبدعين وشعراء في الفعالية هذه المهمة اللي تفتتح بها توزر الموسم الثقافي خريف وشتاء 2026-2027. حسب البرنامج اللي تم أعداده للغرض، الفعاليات هذه الخاصة بذكرى 92 لوفاة شاعر الخالد أبو القاسم الشبي. البارح كانت فما مجموعة من المعارض الفنية، منها معرض كتب حول الشعر الشبي ومعرض للدراسات النقدية، وآخر مصدر فيما يخص الفنون التشكيلية والخط العربي، بالإضافة لوجود ورشات في البراعات اليدوية والفنون التشكيلية والحرف التقليدية من خلال توظيف أبيات أو قصائد للشبي في مختلف الورشات كمضمون فني لها. تشارك زيدا المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية في الفعالية هذية اللي تحتضنها روضة أبي الشابي بمدينة توزر بفقرة رئيسية من خلال تنظيم فضاء تنشيطي تشارك فيه جمعيات تربية مختصة. يتم خلاله يعني النهار هذا تنظيم ورشات في صنع مجسم للشاعر أبو القاسم الشابي، يجمع بين الفن التشكيلي، الفن الكوريغرافي، وورشات في البراعات اليدوية والتلوين. زادة المجال هذية باش يفسح في الفترة هذية يعني مروحة للندوات الفكرية من خلال مداخلات شعرية تحكي على شعر أبو القاسم الشبي، من خلال الدواوين أو القصائد اللي تم الترجمة تاعهم، وكذلك اللي تم تحويلهم من خلال التحولات الرقمية. فما زاد مداخلة باش تكون من خلال الدراسة في التناص القرآني والرؤية الدينية. الفقرة الختامية في برنامج أحياء الذكرى 92 لوفاة شاعر تونس أبو القاسم الشبي باش تكون فيها أمسية شعرية بروضة الشبي. بعدها باش يكون فما عرض فني بعنوان أغاني الحياة، وعرض أوركسترالي من تقديم أوركسترا كارتاج السيمفوني بقيادة الفنان حافظ مقني اللي تحتضنها ربوط الشبي بمنطقة رأس العين بين الواحات اللي موجودة بتبيعة في توزر. إن شاء الله تكون مشاركة موفقة للجميع. ونذكروا أنه المبادرة هذه من تنظيم وزارة الثقافة تحت شعار حين يصبح الشعر وطنا ويستيقظ في القصيدة صوت الخلود. نكملي نحن معاكم، مانيش باش نبعدوا برشا على القصائد الشعرية، على الأغاني المزينة، باش نمشيو لنجاة صغيرة في قصيدة لا تنتقد خجلي شديد، وراجعين معاكم.

تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، يرجع المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة اللي باش تكون الشهر هذية تحديدا نهار 23 أكتوبر حتى لغرة نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي. 66 دار نشر باش تكون حاضرة في الموعد الثقافي هذية، باش تلتقي بالقراء، باش تقدم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة. بالخبير هذية نكونوا وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا صباحنا رباح اللي بدينا معكم من 6 حتى التويكة. إن شاء الله غدويكة يتجدد اللقاء في نفس المواد على موجة راديو كيف. نسلم على توت ليكيب اللي كان معايا اليوم في تأمين الحصة الصباحية هذه في الجانب التقني، كل من صلاح شيرني، هندة اليونسي في التنسيق العام الحصة، سعاد عباس في استقبال مكالمتكم الهاتفية، فتح الدريدي كانت معكم أمنا من أمام ميكروفون. نسلم على كل مستمعينا اللي بقاو في الاستماع وعلى أصدقاء صفحتنا الصفحة الرسمية والوحيدة راديو كيف. نقول لكم نهاركم إن شاء الله زين، يبون ويكاند للناس الكل.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم اليوم وزارة التربية يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوب الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صبة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات معينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم. تقدم مشروع تزويد منطقة الفرشيش العيايدة من معتمدية العروسة من ولاية سريانة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة أزواتنية بمياه الشرب. على هامش البعثة الاقتصادية متعددة الاختصاصات التي تنتظم في غينيا من 6 إلى 11 من أكتوبر الجاري، أطلق رسميا بالعاصمة الغينية كوناكري مجلس الأعمال التونسية الغينية الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات بين المؤسسات التونسية والغينية. شرق أوسطيا، استشهد فلسطيني ليلة الماضية وأصيب آخر بنيراني جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقصف المناطق الشرقية من حي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: كارهبتي
4: مع توفيق الشيري.

أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج كهربتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل مستعملي الطريق، إن شاء الله الطريق سلامة لكم الكل، وإن شاء الله نهاية عطلة الأسبوع يا رب تكون آمنة، خاصة على مختلف شبكة الطرقات. إن شاء الله زادة تكون أبنائنا التلاميذ والطلبة الكل وأبناء المعاهد الكل إن شاء الله يكونوا بخير، وإن شاء الله زادة تكون طرقاتهم الكل آمنة، ينجموا يمشوا للمدارس وللمعاهد ويرجعوا ديما سلمين. ونحيي كامل الحقيقة الهياكل الأمنية اللي تسهر على راحة وسلامة أبنائنا التلاميذ. جملة من المواضيع وجملة من الأركان مع خيرة من الخبراء والفنيين والتقنيين في عالم السيارات. ديما نقول مرحبا بكم، مرحبا باستفساراتكم في عالم السيارات، عالم الأوتوموبيل، في الميكانيك، في التأمين، وفي النقل الجماعي، وفي السلامة على مختلف شبكة الطرقات. ركلول تعودتوا به زوز علامات تجارية في الميزان، نقاط القوة، نقاط الضعف، المواصفات والمميزات، بالطبيعة ديما نقول ولكم الاختيار. في ركن أوتوميكانيك كالعادة الصيانة والمراقبة اليومية والدورية للعربات، كيما نكونوا زادة حاضرين باش نجاوبوا على كل الأسئلة اللي توصلنا في الميكانيك، نقرب لكم المعلومة، حاولوا باش نقلوا عليكم التعب، وخاصة نقلوا عليكم المصاريف الزائدة. إذا كان ساعات واحد ما يعرفش البان بتاع كهرباء نتاعو يخسر برشا فلوس ما غير ما يوصل حتى الحل، احنا نحاول نوجهوك على الأقل للطريق القصير باش نتفادوا الأعطاب الفجائية والمستعصية في العربات. ركن أوتو أسيرونس كالعادة نحكو ديما على مشاغل قطاع التأمين، ركن أوتو فيزيت مشاغل القطاع ومراكز الفحص الفني والخدمات المطروحة، كما زاد في ركن أوتو ترانسبور نحكو على قطاع النقل الغير منتظم والإشكاليات المطروحة. اتباع الكلمة لكم ديما على 78 270 700 وإلا 70 281 725 وإلا 70 281 726 للاتصال بنا لطرح مختلف تساؤلاتكم. ما تنسوا زادة الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، نجم تكتبونا الأسئلة متاعكم الكل وإحنا يكيب كامل حاضرين باش نعطوكم المعلومة الصحيحة. تسويعتنا الثانية باش نواصلوا، إذا كان ثم بعض الأسئلة اللي توصلنا ما تنساوش الأخبار المتفرقة اللي حضرناها لكم، الأخبار اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع، وعديدة هي الأخبار التي أثارت كثير من الحبر وأخبار وقع فيها برشا نقاشات، إن شاء الله نحاولوا اليوم باش نعرضوها للتحليل والنقاش. سينون بعد يجينا المرصد الوطني للمرور باش يحكينا فالحقيقة على تجربة جديدة، يعني قضية حوادث المرور من كثر ما انتشرت ومن كثر ما ولت مفزعة ومن كثر ما ولت مخيفة ولت موجودة في الخطاب الديني. يعني طب مش نعود نوظفوا الخطاب الديني في التوعية بالسلامة المرورية، وذاك علاش اليوم ثم نشاط كبير في ولاية سليانة من أجل المساهمة في التقليل من عدد الحوادث، لأنه هذا يدخل في وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، وهو مقصد شرعي في الحقيقة ومسؤولية مجتمعية. نأخذ أكثر تفاصيل بعد مع السيد العقيد أيمن الحكيمي. كيف كيف في نفس السياق باش نحكوا اليوم مع جمعية سفراء السلمورية اللي خرجت بلاغ تقول فيه كم ضحية أخرى نحتاج حتى تطبق 30 كيلومتر في الساعة بقرب محيطات المؤسسات التربوية. كما زاد باش نحكوا على موضوع كبير هو اعتماد الدوريات الأمنية بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. أي نعم، تو تنجم تتعدى ما تلقى حتى دورية وما تلقى حتى عاون لابس الزي، لكن ثم شكون في الطريق من الهياكل الأمنية ينجم يصورك ويصور بطبيعة المخالفة متاعك وبالصاب كل شيء موثق وتجيك المخالفة. وهنا الحقيقة حسب التجربة وحسب المعلومات اللي وصلتنا وأنه التجربة في تونس عطات أكلها برشا، لأنه كل واحد ولا يتوقع الخطر اللي مش يكون مش خطر، يعني يا راي شكون يخاف من الحاجة دي؟ هم السواق المتهورين على الطريق هم اللي يخافوا من الحالات هذه، لأنه متعودين بالهياكل الأمنية موجودة على الطريق في المفترق الفلاني في الكذا. لا، توا بالزي المدني عنده إشارة بطبيعة تحمل اللي هو ينتمي إلى السلك بطبيعة شرطة المرور ولا حرس مرور، وبش يقوم برصد المخالفات. أكثر تفاصيل بش أحكوا لهم بعد مع جمعية سفراء السلامة المرورية.
ما تنساوش من بعد بالطبيعة الركن الأخير هو ركن المسابقات والجوائز، مش نحكوا عليه اليوم. الجائزة الأولى 100 دينار من إهداء شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث، طريق بوليفة قرب الملعب المعشب، تخفيضات كبيرة في المنتوج متاعه، الصنع حسب القياسات المطلوبة، خدمة وجودة في أسرع وقت ممكن مع أسعار لا تقبل المناسبة المنافسة عفوا. ثم برشا طلبونا واتصلوا بالشركة هذه، والحقيقة الجو كان الكلام اللي قلته صحيح. انفو لاين 42 181 501، مش تحبوا تتصلوا 42 181 501. هذايا شركة بن رجب لصنع وبيع الأبواب والنوافذ والأثاث للمنيوم، سيرتو للمنيوم، اللوح للمنيوم، الخشب، كل الحديد، كل شيء موجود بأسعار. وزيد نعطيكم خبير، وأنه رو مش يخدم في الكاف بركة، لا، التوصيل ينجم يكون مضمون لكل ولايات الشمال الغربي. الجائزة الثانية، إذا كانت تحب تأخذ بيرميز تبدأ بالكود، أحد نوفروا لك التعليم متاع الكود بلاش، تتعلم الكود بلاش من غير ما تدفع حتى مليم، ساعات التعليم معناها إليميتي غير محدودة، يعني تقريبا 10-15-20 ساعة تجم تأخذ الكود بلاش. وإذا كانت تكمل مع المدرسة هذه اللي باش تعطيك الكود تنجم تزيدك زادة 5 سوايع جراتوي في الجوالين بلاش، باش تتحصل على رخصة سياقة. الدليل هذا كله وين مش نلقوه؟ نلقوه في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاد. بالله ملاحظة، ثم شكون يربح الجائزة وهو ما حاجتوش بها، مش يعطاها الولد خاله الولد عمه ونبقوا احنا في إحراج. رجاء راو من نجم ونعطوا الجائزة كل للبو ولا الأم ولا الابن فقط دون سواهم، رجاء ما تحرجونيش. راو ثم ناس ولت تتحصل على الجوائز، تحب تأخذ الجوائز تشارك، ربحت معنا برشا مرات وتشارك وتحب تربح باش تهدي الجائزة لواحد من العائلة. رجاء هذاك علاش نقول بالله اللي ربحها معنا يخلي الفرصة لغيره، راي الأسماء هي بيدة، ساعات يبدلوا في الأسماء، لا راه مش معقول، خلوا الناس ثم. والله أنا نعرف برشا ناس يكلمونا ويحبوا ياخذوا الكود وما عندهمش، يحب ياخذ خاصة الشباب، خاصة الطلبة، يحبوا ياخذوا الكود بلاش ما عندهمش فلوس، يحب ياخذ الكود مازال يقرأ وياخذ البرمية، عليه نحرموه؟ عليه نبقى ناخذ انا نصاد في الجائزه باش نهداها لغيري من بعد ونعمل بها مزيه؟ لا، راهو من وكا، رجاء ما تحرجوناش. اللي ياخذ الكود هو بيده باسمه بطاقه التعريف نتاعو، هو اللي ياخذ الكود، ما نجموش نهدوه حتى لشخص اخر. الجائزه الثانيه كيف كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من اهداء مدرسه سليم هادي بجندوبه، راي يتوفر لك التعليم عن قرب بالحضور وإلا عن بعد عبر الانترنت، تجب تتعلم الكود وتأخذ الكود. وإذا تحب تأخذ أكثر معلومات 22 350 88 88، وإلا الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكو. الجوائز هذه إن شاء الله حظ سعيد للي يستاهلها، أنا نقول إن شاء الله اللي يستاهل ويربح المية دينار ويربح الكود باش يأخذ البرمي. هذاك كله احنا علاش ديما حريصين اكثر على انه تكون الجوائز للناس اللي تستحقها والناس اللي تسهلها، وبالطبيعه الناس اللي تجاوب على الاسئله المتعلقه كلها قانون الطرقات. ان شاء الله طريق السلام للناس كلها، وان شاء الله متابعه رائقه للجميع. نبدو بالنغم الاول وهنا راجعين.

احلم بكري وغيابك واشتاق لوحن لك وانا بفرح من عتابك.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين والمستمع معكم هذا اللقاء وجدد تحية لكل المتحقبين على موجات راديو كيف إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل وتحية إلى كل أصدقائنا المستمعين المتابعين الأوفياء لبرنامج كهربتي لديما في الحقيقة معنا سواء بالحضور بالأسئلة وإلا حتى بالاستماع وحتى بكلمات التشجيع اللي توصلنا ديما وتوت ليكيب اللي حاضر معكم ديما الحقيقة من أجل تقديم الخدمة لكل مستمعينا الأوفياء. خلينا نقدم ليكيب الحاضر معنا قبل ما ندخل في الركلول سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي شاكر برهومي خبيرنا واستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا.
2: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين.
0: بديتوا في التكوين تو بديتوا الميكانيك تو والتشخيص عندنا جيل باهي زعما.
2: والله سي توفيق ان شاء الله انه يحاول يواكب التكنولوجيا الجديده اللي قاعده جديدة تغزو في العالم.
0: حتى القديمه مازلنا نخدموا بها مش مش نهملوا القديمه راه القديم وجديد
2: من القديم لانه البارك التونسي بصفه عامه كبير برشا في خاصه في السيارات القدم دونك ما اكيد
0: برشا مراكز تكوين مين ندخل وراء السيارات الكهربائيه ان شاء الله الكيف ولايه الشمال الغربي زاد
2: ان شاء الله تلتحق على بعض الولايات خاصه ولايه الشمال الغربي
0: على الاقل ولايه من الشمال الغربي على الاقل على الاقل حات بش لي مرحبا
3: خير الناس كلها قوس صغير بركة بما أنه التكنولوجيا الجديدة ذي سي شاكر جد باش بحول الله يعني 10 سنين أخرين باش نلقوا ثورة كبيرة ياسر في غلاء قطاع الغيار خاصة المستعملة للسيارات يعني اللي نشوفوا احنا الجيل اللي قبل السيارات الكهربائيه لانه مش تبدا بشوي بشوي تنقص الانتاج نتاع المحركات
0: شبدا ثم قله في الانتاج
3: يبدا قله وتولي الكرهب القديمه اللي عنده بياز دي روشانج قديم واللي يبيعه في قديم يولي كانه ثروه وكانه كنز
0: هذاك
3: يعطيك الصحه
0: تنبى فيهم تو اللي عنده تنبى فيهم خلوها السلعه باش
3: تبيعها الحقيقه جايين
0: واللي عزيز
3: بما انه جديد ماهوش تصنع معامل باش تحبس.
0: خلينا نشوفوا منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا بك منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق وتحيه للزملاء في الاستوديو.
0: مرحبا. شنو الخدمه عندكم؟ شنو الاقبال في مراكز الفحص الفني؟ مازال ثم تنظيم؟ مازالت الناس تحترم المواعيد نتاعها منظر والا كالعاده الناس تجي قبل الوقت وبعد الوقت؟
4: والله توا نجم نقول لك بدات العباد تحترم التوقيت نتاعها نظرا للحاجيات تاع المواطنين. قاعدين فما قله وقليله اللي يدخلوا من غير رونديفو.
0: اي لا بالرونديفو اما ما يجيش في الوقت نتاعو.
4: صحيح بالرونديفو اما يحترمش الوقت نتاعو. اي
0: جيستمو احنا ماذا بينا كل واحد اكل الوقت اللي خذاه الموعد اللي خذاه يحترمه باش ما يعملش اكتظاظ على غيره.
4: ها بدو يفهموا في المنظومه بالكدا وان شاء الله مده اخرى تلقاه باذن الله تحسن.
0: به بديتها من الاول.
3: لا بديتها من الاول لانه اللي يشد الصف من الاول ويبدا ثم صف يعني ثم اكتظاظ تاع كرهب وكيفاش خرجوهم بعد
0: كيفاش
3: خرجوه يعني باش خرجونا فوضى
4: الداخل. سي توفيق تفضل. العمليه برشا اللي يشد الصف وهو مش وقته يكمل عباره باش يعدي اما يخرج ديراك وقفوشو يتعدى ما يعديش يخرج ديريكت
0: يتعدى ويدور ويخلي بلاصته لغيره. حل من الحلول. سيبيا مرحبا بك منظر. هاي زوز سيارات حاتم مش اخترت لنا اليوم زوز كراب حاتم اليوم باش تعطيهم انت اللي اخترت زوز سيارات اليوم.
3: اخترنا الموكا
0: اوبيل موكا اوبيل موكا هذه ب 88 مليون و 900 هذه الكهرباء الاولى اللي اخترتها لهم.
3: اخترنا الاوبيل الاوبيل موكا نعرفوها اللي الاوبيل دخلت ومع البيجو خدتها البيجو خاصة الموكة صنعته في البيجو
0: والكهرباء الثانية
3: الفاو
0: بس سيون هذه كهرباء صينية
3: كهرباء صينية
0: بوات فيتيس اوتوماتيك
3: يعطيك الصحة
0: بالرغم غالية 95 مليون
3: هي راهي بدت بقرابة 46 مليون بدت بشوي
0: من 46
3: بشوي طوروا في التكنولوجيا نتاعها وروا بالحق يعني الفيرسيونات تو نحن نشوفوا مثلا في اوروبا فيرسيونات
0: تبدا
3: بالعامين بثلاثة هذا ما راه كل شهر تطلع فيرسيون.
0: انا الحقيقه نسمع الفاو هذه ب 95 مليون نخاف نقول انا علامه مش معروفه برشا نمشي عاد ناخذ كهرباء اخرى ب 60 وب 70 في علامه معروفه ما نعرفش شكل توافقني اوكي ولا
2: شوف سي توفيق انا جيت برك باش نعطيك لمحه
0: باش تقدم لي كهرباء
2: ومن بعد نقدم لك الكهرباء لمحه على مبيعات نتاع الصين وعلى الصناعه الصينيه في 2026. الصين قاعده عملت اكثر من 23 من 20.3 مليون كهرباء خرجت منها يعني المبيعات نتاعها في 2026 15 مليون كهرباء. خرجت في الاكسبورتاسيون 5.6 مليون كهرباء. هذه باعتها في حتى في الثمانية شهور الأولى اللي عملتها في 2026. ما هذه خرجتها من البر في بيمان صناعة تعمل في 23.8 حاجة هكا استولت على السوق العالمية. معناها هذه الفاوضية وإلا السيارات الصينية بصفة عامة قاعدة تغزو بما فيهم
0: في الأسواق الكل
2: في الأسواق بما فيهم 60% سيارات موتور بريد وموتور وسيارات كهرباء.
0: بقى يعطيك الصحة في التقديم الحلو مراجع درس وشكر. خلينا نمشي للمنظر خلي يعطيني فكرة على لوبيل لأنه بالتليفون وبعد نرجع لك شكر محلي. أي سي منظر أي
4: سي توفيق بالنسبة للوبيل موكا 1.2 لتر تيربو 130 شوبودي بوات فيتيس اوتوماتيك إديسيون سبيسيال هذه. بالنسبة للسيارة متاعنا موجودة ديسبونيبل كاروسوري SUV من الحجم الصغير الجارانتي من 3 سنين ل 100 ألف كيلومتر نومبر دو بلاس ونومبر دو
0: الأهم
4: بلاس.
0: الأهم يا منظر الأهم
4: أي. أنا باش نعطيك الأهم أي. بالنسبة للموتوريزاسيون هذه الموتوريزاسيون تاعها 3 سيلندر إيسونس

0: بالنسبة لنا باش نقيمها كقوة محرك جيدة، عزم الدوران قوية ما شاء الله، حاجة برك المساحة الخلفية متوسطة، استعمال في الاستعمال داخل المدن مناسبة وخارج المدن والسفرات الطويلة مناسبة.
1: به
0: أنا نشجع على الكهرباء كيما هاك، نشجع عليه.
1: يعني 88 مليون و900 في كهرباء كيما لوبيل موكا، مش خسارة منظر تشوفها أنت حسب رأيك؟
0: والله حقيقة أنت كي تشوف لي بون أوكازيون تو توصل لك كهرباء
1: بخمسين
0: في 30 و25
1: والله ب50 والله بعمرها 7 سنين و8 سنين ب50 وب55
0: تري بيان. كهرباء جديدة ب 88 عادي جدا
1: عادي جدا. يعطيك الصحة منظر، شكرا لك، اعطيتنا كل المعلومات ومواصفات تاع لوبيل موكا. هذه نذكر تيربو 1.2 لتر 88 مليون و900 اي الفاو نرجع سي شاكر للفاو
2: الفاو سي توفيق هي ديجا ديسبونيبل عندها نيابه في تونس. السوم نتاعها
1: مادام عندها نيابه معناها قطع الغيار موجوده،
2: موجودين قطع الغيار بون تحتكرهم هي بطبيعتها ماهيش موجودين في الحوان،
1: كان من عندهم هما،
2: كان عندهم هما. السوم نتاعها 95 مليون و777 دينار، معناها هذه شوف من الاول كانت في ال 40 مليون وطلعت 95 مليون. الموتور قوي برشا، موتور هي فيها 1.5 لتر معناها ديسبونيبل، الجارانتي نتاعها من 5 سنين ل 150 الف كيلومتر.
1: باه ثقه كبيره،
2: ثقه كبيره في المنتوج
1: نتاعها.
2: الخمسه مقاعد وخمسه ابواب، خمسة استيوانات انرجي اسونس، 8 شوفو اسونس،
1: 8 شوفو اسونس تستهلك اسونس برشا،
2: تستهلك. الكوبل نتاعها قوي زاد برشا، 258 نيوتن متر في 1500 دور نتاع الموتور. السيلندر سيتي زاد قوي برشا، 1498 سنتيمتر كيب غير تيربو.
1: دونك هذه اهم حاجه تجلب الانتباه،
2: هي بوات اوتوماتيك سيت رابور. اللونغور واللارجور والهوتور، هي سياره شكل رباعيه الدفع والسين هذه، ولا
1: طويله الكهرباء طويله شفتها طويله بالقدا،
2: ولا تعمل ولا المنتوج نتاعها كله تستعمل فيها سياره عاليه. سيارات
1: اللي قاعده تخرج تو
2: تخرج كل السيارات عاليه
1: حتى الديزاين بالحلو بالعينين حلو برشا.
2: الكونسوماسيون بين 5.7 حتى 9.3 الكونسوماسيون نتاعها. دونك نرجع لتوسكي كيبمون سيكوريتي، السياره هذه فيها جميع
1: المواصفات الكماليات الكل،
2: عندها ايكرون ديسبوس
1: كبيره
2: برشا،
1: بالطبيعه رادار دو ريكول، كل
2: رادار دو ريكول، لاسيستونس دو فريناج، لوتو راديو كلها رادار دو ريكول، فيها كاميرا دو
1: كاميرا
2: 360 درجه. دونك جميع المواصفات نتاع السياره هذه،
1: يعني 95 مليون مش برشا فلوس، برشا فلوس، اما حتى الكهرباء يظل تستاهل،
2: هي تستاهل. سي توفيق راهو نعرج برك على السوم نتاع السيارات النص قديمه، ماهيش جديده ماهيش قديمه، راهي من 50 مليون فما فوق، تو راك تاخذ في السيري 106 105 205 206 في من 45 مليون وانت
1: حتى حتى ال 50 55 مليون
2: حسب النوعيه نتاع الكهرباء وحسب نظافه الكهرباء.
1: به عندك اضافه حتى
3: اضافه صغيره برك، مصطلح واحد في السياره لوبيل موكا اللي هي مكتوبه اتي ويت، اتي ويت هي اوتوماتيك ترانسميسيون ويت رابور، هذيك سيت رابور هذه الاتي ويت، يعني اوتوماتيك ترانسميسيون ويت، باش اللي يبحث على المصطلحات هذه يعرفها وش هي.
1: باي بوات فيتيس اوتوماتيك، هي
3: بوات فيتيس اوتوماتيك ويت رابور،
1: ويت رابور. يعطيكم الصحة، كان نكونوا كملنا الركن الاول نتاع الكهرباء نتاعنا، زوز سيارات زوز علامات تجارية، ان شاء الله ينالوا اعجابكم واهتماماتكم. ومضة كهربتي اذا كان حاضرة امين، ونبدو نستقبلوا التليفونات، سينو عندنا برشا اخبار متفرقة للتحليل والنقاش.
4: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل، تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي، كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء، توقيت يظهر لي للمداخلات تاع السادة المستمعين، كما تعرفوا برشا تلفونات توصلنا وان شاء الله نجاوبوا على الأسئلة نتاعكم الكل. المكالمة الهاتفية الأولى يظل جاهزة. الو على السلامة.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.

0: سيدي عسلامة.
1: مرحبا بك انت وبالفريق معك.
0: عمار يعيش.
1: بن مسعود من بصرة نبه.
0: عمار بن مسعود من الدشرة. مرحبا سي عمار، مرحبا بك.
1: سي توفيق.
0: وي.
1: سي الخضيري.
0: اي.
1: يقول جماعة الرخاص نتاع الدشرة حد الحدود نتاع جندوب القنت.
0: اي.
1: اللي هي مش مصالح المواطن. يا رسول الله تصور انت اتب عائلتك وهاز قف وعندك زاد صغار ويحبسوا في القنطره والقنطره ما فيهاش ما حتى. نحن الجندوبه في العشيه ما نلقوش، مش في العشيه ما نلقوش، او في الصباح موجود النقص.
0: ايه؟
1: في العشيه.
0: ايه؟
1: وحتى جماعه الجندوبه المطر والشتاء مش في صالح المواطن. البارح برك يا سي توفيق نسمع في الاخبار السيد الرئيس قال المسؤول يلزم يستنبط يشوف مصلحه المواطن قبل.
0: ايه؟
1: ايه نحن شكون مش تكلم علينا؟ نحن نطيشونا في القنطره ويخلونا تيسمى قنطره سود تخوف اللي
0: باه سي خضيري.
1: مش موافقين على الفكره دي. سايبوا الرخاص، سايبوا الرخاص خلي تدخل الجندوبة كيما
0: نطيب. كيفاش الرخاص؟ ما فهمتش سايبوا الرخاص معناه كيفاش؟
1: النقل الريفي هم خمسه من الناس يدخلوا من الجندوبة لدشرة نبك.
0: ايه؟
1: مقابلة بخمسه، وعلاش
0: انا المعلومات اللي عندي، انا المعلومات اللي عندي انه جندوبة رافضة. ها؟ رافضة جندوبة.
1: هذه
0: المعلومة اللي عندي. باهي سي عمار، واضح واضح النقطة نتاع شكرا ليك. واضح ديما النقطة هي اللي كل جمعة تتعاود سي خضيري، النقل في الدشرة بين جندوبة والدشرة، يوصلوا للدشرة جندوبة وإلا كيف توصل جندوبة، وإلا نحطوهم في القنطرة ثم ويحبسوا.
2: باش نعطيك قانون
0: توفيق. أي. أي.
2: اللي هو خرج
0: حاتم سامحني، ثم التليفونات ناخذوهم بعد الاولويه ديما للتليفونات باش ما يبقوش يستنوا. الو عسلامه. الو مرحبا بك عسلامه.
3: نهارك زين معك عسكر علي مدينه سرس وحييت وحيي الخبراء اللي معاك.
0: مرحبا.
3: حكيت انا سؤال. امس ربي اعطاه خير بشويه امطار.
0: اي.
3: ان شاء الله غايه نافع.
0: اي.
3: احنا في مدينه كسرى ثم شويه تبروري هذاك وصب بكسره وقويه.
0: اي.
3: خمسه ثلاثيه.
0: اي.
3: عندك سيدي يسكن غادي عنده سيارته هو مش كان متوقع رغم عنده براج. السيارة قدام الدار ضربت وخاصة في المربريز قدام التلاني تشقق وكل شيء والتأمين عادي كما مش كل معناه على
0: تأمين عادي، تأمين عادي عامل
3: صحيح. الكوارث الطبيعية هي هل من حق أبرار هي من عند ربنا سبحانه. أنا بحب التفكير كان عنده حق باش ياخذ ولين تعطينا تفسير على السيارات اللي قامت من برا.
0: واضح واضح واضح. شكرا ليك على السؤال. ثم مكالمه اخرى. امين. الو عسلامه. الو
4: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي. مرحبا عسلامه.
4: الله يهنيك سيدي، تحيه ليك، تحيه للخبراء وتحيه للفريق التقني، تحيه لكل من
0: يسمعنا. مرحبا مرحبا مرحبا.
4: تعال الحمدي من عندنا.
0: اي مرحبا عم طاهر.
4: توفيق احنا الحقيقه انت والفريق المروري وكل الناس انت لما ضبطنا ما فماش حوادث الطرقات. يعني ما ضبطنا يعني ديما سليمه وديما، لكن السياره مربوطه قلت لكم هو بالطريق كله هو البرنامج هذا مربوط بالسياره وبالطريق.
0: أه؟
4: انا عندي زوج ملاحظات بكل لطف وهكذا الفريق البرنامج هذا عودنا بتيبته وبملاحظات.
0: شكرا.
4: احنا عندنا زوج طرقات الحقيقه نحب نلاحظ عليهم ولو حتى
0: بالمقوله
4: باش تسمع السلطات الجهويه.
0: ان شاء الله صوتك يوصل عم طار. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاي.
4: قول جهليل هذا كما يقولوها اللي يخرج من مركب رياضي حتى وصولا الى اخره ولد هلال، الحقيقه ولا عفريت ولا غول، يعني سياره وتعرف اصحاب سيارات النقل الجماعي والريفي هذوما مخلين على الزينك وراه يمشي 120 و 110 ملايين راه يمشي يتكبدها المواصل هذايا وها سايق السياره هذه، واذا كان الطريق ما يكونش يمشي كيما يقولوها يعني يستجيب لها للمرور راه بالشكل تقتل الحوادث وعندنا طريق زاد لفهاس يمشي في الفرنانه زاد مع الاربع ولايات راهو الاربع ولايات
0: يهمونها
4: على الاربع ولايات يهمونها راهو وكلهم اكباد وكلهم احبابي وكلهم جيران وولاد وناس اذا نمشي لكن نقولها الطريق زاد لافعاش في البرنانه ولا زاد غول للناس هذوما والوحل ونمشي لكم نشوف نمشي اللي داخلين على كما قال سي عرس صار نمشي لك يعني
0: موسم شتوي اي
4: وتدخل نمشي لها الحال
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوتك
4: البرنامج هذا والسلطات المحليه والجهويه
0: ان شاء الله. شكرا لك عم طار. ان شاء الله صوتك يوصل للمكلفين المسؤولين اللي دارت جهويه للتجهيز بالولايات الكل. نعرف برشا برشا برشا شكاوى على الطرقات وبرشا طرقات كارثية مع الناس الضرة تكرهبها مع القطاع النقل الغير منتظمة مع الحافلات كلها راي كلها تتشك. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله التفاتة كبيرة للطرقات على الأقل إصلاح ما يمكن إصلاح, وإن شاء الله المسؤول الكل يسمعوا البرنامج ويسمعوا التشكيات هذه بتاع المواطن. مكالمة أخرى. ألو صباح الخير سيدي عاصم. مرحبا سي صدق. مرحبا
5: اخويا, نحييك سي توفيق تشار, نحيي الخبراء وسي محمد خضيري
0: ومرحبا
5: سي حتومه وجماعه كلها. ولا سي توفيق بلي عندي حاجتين. حاجه الاولانيه
0: اي
5: في مخصص السيارات اللي تعطيها الكهرباء يسوقها تعطيها المسؤول تلقاه عند ولده وعند مرته وعند بنته وعند الصانع عند تلقاه عند الجرديني عند الطباخ, وانا عندي كهربتي ولا انت عندك كهربتك يسوقها ولدك اذا كان عرش تاكسي ولا لواجب ناحية بلاك تعمل له كير
0: سيارات اداريه. سيارات اداريه
5: تمشي تلقاها في جبانه تلقاها في عرس في زرده
0: اي مش اداريه ذيك. لا هذيك هذيك
6: وظيفيه
0: اي وظيفيه ذيك يا صدقي ما تخلطوش.
5: اداريه
0: يا صدقي راهو اداريه ما تخلطوش يا صدقي باش ما نغلطوش الناس. راهو ثم
5: مسؤولين
0: ثم مسؤولين عندهم الحق في سيارات اداريه خاصه ليه؟
5: يسوق فيها ولده يسوق فيها مرته.
0: لا لا لا لا لا لا لا انا نحكي على لا
5: خدمه التوفيق وتلقى كهرباء نتاع تاكسي ولا واجب ناحيه ولده ولا مرته ولا بنته من ناحيه البلاك يعمل له مشكله يكتب له يجي انا ممنوع عليك تسوقها.
0: شوف صدق
5: هذه وانت تعرفوها هذه كانت نغطوا عين بعين ما تطلعش البلاد.
0: يعني تتصور انت دوريه امنيه تشوف كهرباء اداريه يسوق فيها واحد ابنه ولا بنته يخليه
5: راس زي راس الهمده دا عايشه تاكسي ولا قريب اللواج ما تتعدي من ناحيه البلاك الناس كلها تسكيها.
0: هذا على مسؤوليتك سي صدقي على مسؤوليتك الكلام هذا.
5: ها مش غلط يا توفيق.
0: لا مش غلط مش غلط لا انا ما قلتش غلط.
5: تونس كلها تعرفها يا توفيق الحكايه دي.
0: اي
5: نجي نقرا انا راني نتكلم على لندرا.
0: اي باه
5: يا اخويا يداري يسوق فيها يداري يسوقها لولده لمرته ولا هم يحزنوا.
0: لا هو يلزم هو
5: يسوقها كان
0: هو المسؤول. اي هو الوحيد اللي يخول القانون.
6: توفيق هو حلو وصلت معلومه
5: بالمعرفه
0: انا والله انا والله نشوف حتى في المراقبه الاداريه بتاع السيارات الاداريه نشوف في المراقبه كل
6: لا هو يحب يوصل لك معلومه يقول لك علاش انا ولدي ولا اخويا ولا كذاك نبدا نحي البلاكه يعملوا له ما يعملوا له
0: مخالفه.
6: لا هذه المعلومه تاعو يحب يوصلها غير ربطها بحاجه اخرى.
5: سي توفيق نكمل بالله عندي حكايه اخرى. سي توفيق
0: باه تفضل
5: تفضل تفضل. اليوم زميلي تاكسيست كلمني قال لي حاب نخدم مارك نهاري يا عنده كهرباء عارف ليش عمرها صباح شريك من شركات محبساتها معقوله الشيء ذا
0: مش مخلص الكهرباء معناه
5: يا ودي كهرباء قالوا كبرت معاك نصوروا لك معقوله الله اعلم الشريك من حبس
0: التامين لا ما نذكروش
5: التامين تنحيه اورد راسك وانا كنت نحى تو عندي مشكله في شريك نصوري عندها بطلت مشيت نصوري في بلاصه اخرى اي شكي بيه قالت اخوي خلصني في التريميست اللي ما خلصتهاش امك يا كي نحوني مشيت انا مش مخلص التريميست نزل لاسيروس قال لي لا سيد نحيناك انت معاش معانا اخي على كيف المهم مطيب الدنيا
0: اي قول لك اي
5: الشهور قول لي
0: لا يعلمك يا شاكر يا قلتني شاكر يا صدقي يا صدقي راهو يعلمك انا عنده الحق باش ينحيك
5: كان عاد يقول لك اهو معايا سي توفيق الرازم شامشي يهز لاسيروس قال له حبسناك يا خويا انا قلت له شهور
0: اي يلزم يعلمك لا بالقانون يلزم يعلمك شهرين يعلمك
5: كل حد يحك راسه يعمل قانون معيب راه واحد يعلم به ربي كره بحارسه وكريه واولادك الدنيا زينه
0: واضح يا صدقي واضح واضح
5: اخوي يقول له اعمل سيروس
0: واضح. شكرا يا صدقي شكرا قلبه معبي صدقي قلبه معبي برشا اشكاليات طرحها صدقي بالحق التامين يا اخوي اعلمني باش تحيني اعلمني قبل بشهرين
6: قانونيا
0: باش نتصرف
7: قانونيا حب المواطن مش يخرج حب المواطن مش يخرج اول التامين بيناتهم شهرين 60 يوم
0: اي تعلمني وخرجني
6: مسج راهو مش بالتليفون تعلمك راهو برساله مضمونه الوصول
0: اي فهمتني لا تنجم تاخذ راهو شركه تامين اللي ما توصل اللي ما تبلغكش وما توصلش ليك الرساله مضمونه الوصول لين نحيتك راهو تنجم قضى
6: نفس الشيء كما انت تحب تخرج من السيرونس
0: لازم تعلم شهرين
6: كاش ما تخرجش
0: وتخلص
6: وتثقل عليك
0: وتثقل عليك
6: يعطيك الصحة
0: ثم قانون ثم قانون
6: القانون
0: راه والله كان جينا نحترموا الناس كل القانون
6: نفس القانون
0: الامور كلها مريقلة اما احنا اللي غالب ما نحترموش القانون. ثم تليفون مازال تليفون معايا. الو عسلامة. مرحبا يا سيدي عسلامة. مرحبا شكون معايا سيدي.
8: ملاحظة كيف الناس الكل يلاحظ عندي ملاحظة في غردمة وجندوبة كيف ولا
0: اي بالطبيعة شنو
8: المواطنين قاعدين يتشكوا وعلاش التاكسي ما تدورش. انا شوفير تاكسي وعلاش التاكسي ما تدورش كيما جندوبة وتهز بالبلاصة الواحد تحس التاكسية اللي ماجي يخرج بها كورته
0: شنو ما تدورش ما فهمتش واش معناها تدور
8: يعني التاكسي في غردمة ما تدورش تهز بالبلاصة غردي ما ما تدورش في البلاد. لينيا واحدة إذا خط واحد غردي ما ودمليز غردي ما ودمليز ما يدورش وسط البلاد ويهز لك بالبلاد. يعملوا لنا أربع محطات مثلا محطة في حي الزهور محطة في زقطت وبالحطة غادي يعملوا بلاك تاع تاكسي.
0: أيه فهمتك.
8: تاكسي يجي الدور تاكسي يجي الدور تلقى البلاك هذه فيها مواطنين تهز وتهز تتعدى الأخرى تهز ويعملوا لهم تعريفة كيما زندوبة.
0: فهمتك.
8: وعلى اسم الدروس وتهزهم كيما زندوبة.
0: علاش علاش أعطيكم خط واحد أهو
7: سمحني
8: باش نسمع.
0: باهي سامحني.
8: يجي يحسوا بتاكسي يقولوا لا تو نخرج معاك أنا بكورتا.
0: باهي باهي اسمعني اسمعني اسمعني خلي سي خضيري باش يحب يستسلم تفرض.
7: تاكسي جماعي ولا تاكسي فردي انت اللي تحدث عليه صح؟
8: تاكسي فردي تاكسي فردي بغردي ماو
7: فرد. من حقه يتجول في البلاد بالحق واما هنا في تحديد التعريفة بالمقعد الواحد يلزم يثبت مع السلطة تعطيه ولا لا اما بالتاكسي كان بالعداد من حقه
0: باش اعملوا مطلب اعملوا مطلب اعملوا مطلب لشكون المطلب لشكون
7: الولاية
0: اعملوا مطلب للولاية ينجموا يعطوكم يرخصوا لكم في التنقل وسط المدينة وسط غردي ماو
7: اذا عنده الرخصة هو ذي من حقه يدور خاطر هي خط دائري
0: إيه لكن ما عندهمش طريفة أعطينهم كان طريفة بين غرديمة ودمليس
7: يمشي للطريفة تخرج من الإدارة الجهوية للنقل
0: للنقل
7: هذا هي بالعداد وإذا بالمقعد الواحد اتحاد الصناعة والتجارة هي الترخص
0: ديها صل صوتك صديقي المستمع وصل صوتك وفهمنا الوضعية شكرا لك على الاتصال شكرا لك به تفضل
6: لا على الاشكاليه دي حبيت نسى وبرك في منطقه في منطقه الجولان نتاعو واد مليز غردما والا من نقطه برك يعني محدده خاطر فرق بين كي تتجول فيما في معتمديه من غير واد مليز
7: كل معتمديه وحدها حدود
0: هاي خلينا نجاوبوا
7: الا سامحني الا في حاله واحده ترخص ليه كيما نحن كيف الشرقيه والغربيه يكونوا حدود ترخص ليهم
6: هذاك اصحاب ديال منطقه الجولان
7: في منطقه الجولان
0: احنا تو في المعتمديات مثلا في تجروين يتنقلوا بالبلاصه مو بالبلاصه مره واحده سيركوي واحد ويمشي يوصل
7: لا هذيك
0: ما فهمش معنى يدور ويعمل دوره ويخلص
7: في تجروين وبين الجريسه هذيك المفروض توصل وين سيدي سالم ما تدخلش للجريسه غير هم خلينهم يخدم بالمقعد الواحد اما هي تاكسي بالفردي بالعداد
0: باه باه قبل ما باه فما تليفون بعد نبدو نجاوب واي الو عسلامه الو
9: عسلامه
0: مرحبا سيدي عسلامه
9: صباح الخير الكل
0: يعيشك مرحبا شكون معايا
9: سي توفيق ما نعرفش رشيد الوسيتي
0: سي رشيد مرحبا سي رشيد مرحبا بيك
9: بالله ما نعرفش نعطيك السيخ نتاعي ثاني خاطر انا مش ندخل على السيخ ثاني
0: تفضل تفضل مساش اعطينا السيخ
9: الثاني النايب الجهوي عامل كيف الغربيه
0: مرحبا سيدي مرحبا
9: عايش باهي سي توفيق بالله التاكسيات ما يهزوش المواطنين ونفج الخروبه الفوق تاع القسم النهوض الاجتماعي قاعدين وحدين وما يهزوش حتى حتى بالكونترول
0: الشؤون الاجتماعيه الاداره الجويه الشؤون الاجتماعيه
9: مش اجتماعيه نعم نقلوه الفوق وانت اشكاليه كبيره برشا
0: ونزيتونا
9: ودخلت انا للسيد المدير الجهوي ومشيت بيدي قال لي يا اخوي مع النجم ما نعمل حتى شيء يلزم التاكسيات يدخلوا هنا منوط هم يعرفوا لي معناها
0: اي
9: نجم يهزوا
0: واضح واضح واضح النقطه به واضح سي رشيد تو نجاوبوك معنا رئيس لجنه النقل معنا تو نجاوبوك خلينا نبدو بالترتيب سي عمار بن سعود حكى على النبر النقل كيفاش تهبطونا في القنطره في الليل باهي سعاد خلينا نبدا سي بديت نجاوب باهي بالله رجع خلينا ناخذوا تليفون اخر تليفون رجاء اخر تليفون نبدا نجاوب الو عسلامه الو مرحبا سيدي عسلامه مرحبا سيدي
10: معك رضوان
0: سي رضوان مرحبا هاي تفضل
10: بلي كل اشكالين تاع الكهرباء نتاعي
0: اي
10: منظر في بالو بيه وكل شيء
0: اي
10: التو ما عملوا لي حتى حل
0: التو مازالت المشكله
10: الجهويه تاع تونس
0: اي
10: فهمتني هزيت الاوراق هزيت المعاينه اللي خديتها من سوسه بعد قالوا لي برا نجاوبوك التو من الصيف التو ما جاوبونيش كل شيء اللي جريت الكل عملته ونتوني حابس كهربتي حابس
0: كهرباء حابسه التو
10: لا حول ولا قوة ربي وليش طب اللي عملت معينة رو في سوسة خليتها وكل شيء شافوا لي كرهبتي أمور أمريكا من جميع عمان
0: سير رضوان يظهر لي ما بقيت لك كم قضية عدلية وكاو تو يظهر لي ما نعرفش خاطر يظل الحلول الكل عملتها انت توا الحلول الكل عملتها ها
7: احنا قلنا ليه اتصل بالسياج في تونس
0: مشى مشى لدرجة ومشيت لتونس مشيت للسياج في تونس
10: هزيت الاوراق وقال لي تونس تحصلوا عليك ما فهمت شيء تو
0: اي اي
10: اي وش يلزمني نعمل ما فهمتش واش نعمل
0: انا قلت لك سي رضوان يا اما تستنى يا اما من حقك باش ترفع قضيه عدليه ضدهم وكاو باش ربما هذا يحسب ما نعرفش خاطر الحلول الكل عملها
7: اتصل بال علاقه مع المواطن ويعمل ليهم تذكير في الامر هذايا. خاطر ملفات كبيره في الوزاره مشرى وملف الاثنين.
0: يعاود يتصل مره اخرى بالتذكير، يعمل تذكير.
7: يعمل ليهم تذكير ويعطوه الاجراءات.
0: سي رضوان زيد اعمل محاوله اخرى.
7: تو يقولوا له
0: اعملهم تذكير. اعملهم تذكير سي رضوان. مطلب اخر تذكير لتونس، لعل التذكير هذا يحير الحكايه وتفكروك، سينو ما بقالك حتى حل من بعد تنجم ترفع بهم قضيه.
6: الحل الوحيد باش تسترجع حقوقك. الحل الوحيد خاطر التذكير كي يجي من عند العداله خير من اللي يجي من عند
0: مواطن عادي.
6: مواطن عادي قضيه عدليه بحول الله الاطراف الكل يجيبوها.
0: واضح سي رضوان، هذاك الحلول اللي عندنا سي رضوان. شكرا لك على الاتصال. هاي سي نبر دشرة جندوبة، كيفاش الحكاية نتاع النقل؟
7: والله النقل هذه تو احنا عملنا جلسة في الكاف.
0: ايه.
7: وراه نزيد نقول له سي محمد خضيري مش يفرض في القانون أو اللي يحبس ولا من.
0: ايه.
7: هذايا راهو افتراض تاع السلطة.
0: ايه.
7: افتراض السلطة، والولايات هي المسؤولة في الأمر هذايا.
0: ايه.
7: على خاطر وقع نزاع بيناتهم كبير، وصلنا الحل هذايا باش يرضي الجميع. احنا عملنا الجلسة وخذينا قرار، بقينا نستنوا في جندوبة في الأمر هذايا تأخذ بالإيجابي أو بالسلبي، وطول الولايات هي لها القرار الأخير في الأمر هذايا. خاطر نحن زاد رانا كي نسكروا باب راهو يتحلوا عشرات الأبواب، زاد ماناش مش بالسهل باش نسكروا باب ونخلوا الناس مطيشة في المحطات قاعدة كيك. يعني عنا كيفاش النقل ودارسين الموضوع في كلتا الحالتين.
0: أيه؟
7: حب جندوبه او الكاف.
0: أيه؟
7: ما نخلوش زاد العباد باش تبقى تستنى، اما نحن باش نحبوا نفضوا راهو النزاع هذايا بين الاشخاص، خاطر ماشي يتطور ويكبر.
0: صحيح.
7: ومش تولي فيه قدر الله عروسي.
0: صحيح.
7: نحبوا نحدوه.
0: أيه؟
7: اما عندنا ابواب اخرى.
0: أيه؟
7: وبعمره المواطن ما يتعطل زاد.
0: باه يعطيك الصحة.
6: في اثر
0: الوقت حاتم لازم نربحوا الوقت باش نجاوبوا على الاسئله، خاطر حتى الاخبار مازلنا ما مشيناش عرفنا. باه بالنسبه السؤال اللي بعد، بالنسبه للسياره اللي تشق لها الباربريز وهو عامل تامين عادي تكسر الباربريز من البرد،
6: هو اللي يحكي على البرد. بالنسبه للكهرباء العاديه كي يبدا هو مامن ضد البولار ياخذ نسبه مئويه على البولار نتاعو ينحوا له 10% كان البولار. لكن الطوله راهي ما تدخلش في التصليح.
0: بيه.
6: ما عدا اللي عامل كوارث طبيعية. ما عدا اللي عامل كوارث طبيعية.
0: يكون عامل ضد الكوارث الطبيعية.
6: البرد والحجر بالنسبة للبولار حتى ولو تكسر الكل راه ماهمش يعوضوا له الكل، يعوضوا له النسبة اللي يدفعها هو بعض المرات، يعني يدفع 200,000 ولا يدفع 400,000 تاع بولار يعوضوا له وينحوا له 10% يدفعها هو.
0: يدفعها هو.
6: هكا هو ما يعوضوش في العام. راه مش كل يعني كل ما يتكسر يعوضوا له، عنده مريره في العام يعوضوا له به.
0: هذا اذا كان مامن ضد الباربريز.
6: اذا كان مامن، اذا كان مش مامن راه ما يعوضوش حتى شيء.
0: واذا كان عامل كوارث طبيعيه
6: بيأمنوا له.
0: باهي. عم الطاهر يقول زوز الطرقات نتاع ولاد هلال وطريق كارثي وطريق لافهاش فرنانه كيف كيف طريق يقول كارثي، ان شاء الله المسؤولين على الطرقات يسمعونا في ولايه جندوبه. سي صدقي السيارات الاداريه يقول لك تتنقل اما يسوقوا فيها اولاد اولاد، هذا على عهدك يا سي صدقي.
6: انا صدقي فهمت حب يربط هو
0: لا ما يربط هذا ما يبرر،
6: مش مبرر. اما هو حب يفسر لنا علاش انا ولدي بالتاكسي نتاعي يبدا نحي البلاكه يشدوه ويقولوا له ما عندكش الحق وكذا وكذا وفار كونتر، يعني
0: سياره عاديه
6: يعطيك الصحه. هذا مش نقول له سياره عاديه
0: بالنسبه لحقك، بالنسبه له تاكسي لازم يسوقها
6: يسوقها
0: يسوقها على شرط ما فهمش.
7: بالضبط. في 2015 خرج منشور يحق للسياقه واي كان يتجول بالسياره ما لم يهز العباد بالمقام.
0: يعطيك الصحه بالطبيعه. سياره تولي سياره خاصه.
7: الوضع موجود المنشور
0: تولي سياره خاصه.
6: ما نربطوهاش بسياره
0: اداريه. ما نربطوهاش بسياره اداريه. برشا ناس تخلط راهو ثم مسؤولين عندهم الحق في سياره
6: وظيفيه
0: يتنقل بها وين يحب هو.
6: لكن عنده الحق في سياره وظيفيه ما يسوقها هو ولا الشوفير المعتمد.
0: ولا الشوفير يعطيك الصحه.
6: بالضبط.
0: جوستومون. اما بالنسبه للحوايج الاخرى هذه على عهده سي صدقي. بالنسبه للغردمه وادي مليز هذا التاكسي
7: التاكسي شوف التاكسي عنده حدودها حسب المعتمديه. باش تدخل في معتمديه اخرى اذا تكون في بطاقه الاستغلال موجوده ينجم الحق يدخل. تاكسي فردي تخدم في خط نقل دائري من حقه باش يخدم بالعداد بغير ما حتى يلتجئ للسلطه. عنده عداد ومريق كل شيء باش يحب يهز بارابلاس هنا اذا
0: هنا تولي
7: السلطه خطر هنا لانه باش يولي تاكسي جماعي.
0: اما بالعداد يخدم اللي يحبه
7: تاكسي جماعي ويلزم ترخيص لازم السلطه فهمت اللي يمشي يهز وحده كديرك
0: لازم يتصل.
7: اما تاكسي فردي نجم يتجول على روحه
6: ما يفوتش حدود المعتمديه المصرح بها في بطاقه استغلال.
0: هو مش يحكي لنا باش يفوت الحدود يقول لك اس نجم نعمل دوره كيما احنا نعمل فصل البلاد
7: تخدم على روحك.
6: مش قلت الفلو يعني الطريفه اللي مش معلن عنها
7: هكاهو. لا بالعداد محدد
6: عدد تاعو
7: بالعداد حديا قلت لك. اما هذاك يبقى ترخيص للسلطه.
0: باهي المشكله الكبيره زاد اللي تتعاود لينا كل يوم هي وحده النهوض الاجتماعي اللي طلعوها لفوق وين فج الخروبه وين الزيتونه يقول لك التاكسيات يمتنعوا. ونعطيك حاجه اخرى ثم وصلنا حتى بلاغ استياء من بعض الممارسات الغير مسؤولة الصادرة عن بعض سواق سائقي التاكسي في صفحة في الكاف. وحتى ثم دعوة للأمن بتكثيف الحملات الرقابية لبعض السواق نقول مع احترامنا للسواق التاكسيات اللي يقوموا بواجبات كبيرة. بعض السواق أقول جيدا بعض السواق اللي عندهم ممارسات غير مسؤولة. هذه فج الخروبة إيه محطوطة ولا مش محطوطة في التاكسيات؟
7: فج الخروبة هي
0: منطقة بالقانون بصريح القانون.
7: سمعني مش القانون هي منطقة بلدية من حق ومنطقة تابعة التاكسي ومن حق التاكسي يزلها إلا بالعداد. بالعداد
0: بالبلاصة
7: يمنع منع بات باش يهز بطريفة محددة من راس وذي راهو القانون يعاقبه عليها خاطر هو كي يمشي للفج يصير فج الخروبة ما ينجمش حد ما عندناش فيها طريف. عندك حدك وين الطرقات الرئيسية ب 13% إذا مش تدخل في الطريق هذاك تولي بالعداد.
0: معناها التاكسيست ترى يطلب العداد عنده الحق.
7: عنده الحق.
0: ريجيستو ما باش
7: عندك ما عندوش الحق باش يمتنع باش يقول لا ما نمشيش له البقعة هذيك.
0: إي مالاش يعمل؟
7: لا إي قلت لك التاكسيست ما عندوش الحق باش يقول لا ما نهزش. المواطن باش يركب يحط له العداد نتاعه ويوصله في
0: أريحية. يقول لهم اللور راهو بالعداد.
7: بالعداد.
0: فج الخروبة ما تدخلوها إلا بالعداد.
7: نجم يحب يوصله وين البوسطة يوصله وين سيدي شيرت سيدي علي بن صالح
0: هذيك امور اخرى
7: هذيك خطر ب 12%. اما كي ما يحبش يوصل هو
0: الداخل سيدي علي بن صالح ينجم يوصل
7: يهبط من غادي يشوف القايد ولا واحد
0: شبقى هي وحده نهوض في
7: سامحني المواطن
0: ساعات وين المعهد
7: خاص ساعات ما هبطك لوط فهمت المواطن ساعات ما حتى 10 مترات ما يحبش
0: ينجم يمشي على رجله المواطن
7: ما فيهاش تحديد
0: يوصل ثم لسيدي علي بن صالح ويطلع
7: هو كي يوصل سيدي علي بن صالح
0: وصل وصل وصل
7: اي
0: ولينا ندلوا حتى احنا برشا المواطن
7: سي توفيق
0: خلينا نقول المشي والرياضه
6: لا الرياضه اللي ماشي للشؤون الاجتماعيه راهو ثم اللي ماشي في كروسه ثم اللي مع شؤون اجتماعيه لكن اللي نعيبه الحقيقه تو هي الشؤون الاجتماعيه ماهوش مقر نتاعها مش نتاعها وكيريا علاش اختارت البلاصه هذيك بالذات وتعرف اللي الناس اللي تجاه هذيك الناس معوزه وناس كذا وناس كذا تقرب للبلاد شويه
0: تو حاسب تو وقعت الحكايه تو باش نقولوا برا بدلوا المقر تو سي وقعت
7: هي
0: شنو الحل؟ تو وقعت سي وتعمل المحل وموجوده وحده اجتماعي موجوده غادي
7: مهما كانت بعدها ومهما كانت في تركين التاكسيست حب مريض ولا في كروسه من حقه يحط له العداد ويهز عادي هذه
0: خدمه المواطن لازم يتفهم الوضعيه
7: لازم يتفهم المواطن
6: العداد والله العظيم اللي عنده كرني ابيض وباش تحط له العداد لك البلاصه هذيك شو نحن نشوف
7: خلينا الشؤون
6: الاجتماعيه لا الشؤون الاجتماعيه الحقيقه انا مش
7: لا
6: مش هذا هي راهي اشكاليه كبيره ياسر
7: سامحني سي
6: حاتم فهمتني
7: المواطن
0: انا ما نحكوش بالامور الانسانيه نحكم بالقانون جوستومون
7: الامور الانسانيه
0: هذيك كل ساعه
7: نجمي يهزوا بلاش
6: القانون معاه بكونتور ان نحكي على الامور الانسانيه ما حقهاش تحط غادي
7: مش يحب يهزوا بلاص لا حر ذاك
6: ما حقهاش تحط غادي
0: ما حقهاش اما سيئة حتى تعاملت سيئة ما نرجعوش للتالي تعاملت
6: سيئة انا ما طحناش في الاشكالية دي
0: تو
6: انا قبل الوقت اللي كانت بعد السبيتار كانت امورها واضحة
0: تو الحاجة وقعت سيئة تو لازم نلقوا حل بامور انسانية تو ثم برشا تاكسيات متأكد
7: يهزوا ولا يهزوا فيهم
0: متأكد برشا يهزوا
7: ولا يهزوا فيهم بلاش ثم
0: مقاطعين اما السائق اللي يحب يطبق القانون
6: حر هز كونتور
7: القانون
11: بالله سي توفيق بركة هو اللي حتى شفت انا الباج هذه ثم بعض التشكيات خاصه من التاكسيات هو الوضعيه ان انت التاكسي تكون واضح ما تمتنعش على العمل تقول له راه باش نوصلك للشؤون الاجتماعيه راه بالكونتور باش يكون هو ما يقولش هو امتنع عليه وما حبش يهزني
7: هي راهي زاد وهذا هو الشيء تحفظ ولا يقصوا عليها راهي باش الناس الكل ثم ولاد حلال زاد يهزوا وساعات ثم شويه قاعص يتمسك بالقانون من حقه باش ياخذ حقه
0: شنو رايك سي شاكر في الدوريات الأمنية بالزي المدني اللي ولت ترصد في المخالفات ووقعت التجربة في تونس كمواطن تستعمل في الطريق، شو رأيك في التجربة؟
11: والله يو سي توفيق شوف أنا ريت حتى فيديو معناها خاصة واحد متعدي في الري متاع المترو وتشد وتخالف وهذه بالعكس هي بداية حتى اللي يركبوا اللي كاميرا معناها سيرفايونس على الأقل بداية للردع
0: صحيح.
11: للردع المخالفين. نحن نشجع ديما أي خطوة تعملها وزارة الداخلية للردع في المتجاوزين نحن ديما نبارك الوضعية هذه.
0: وحتى قولك رو مش يتم اعتماد التصوير الفوتوغرافي والفيديو للتوثيق المخالفات ورفعها، ورو باش تتم العملية بمرافقة عون أمل يحمل الشارة الرسمية لشرطة المرور، معناها باش يكون موجود
7: سخضير. هو يا حبة ذا العمل هذا معمول القديم الجديد جاء في صيغة جديدة ولكن معمول به في القديم، وديجا الشرطة تخدم الأسلاك الكل، حب من الطريق العمومي، حب من السياحي، حب من العدلية، حب من يعني يشدوا العباد ساعات ويطلبوا عليه الأوراق من هذيك، هو الخدمة يعني.
0: لا هو دون تعطيل حركة المرور ما يوقفكش وما يحبسكش وما يكلمش وما يعطلش حركة المرور فقط أنه باش يصور المخالفة والمخالفة ذيك معناها هي الدليل متاعه اللي انت حرقت ستوب، اللي انت عملت مجاوزة ممنوعة بالصورة، باش بعد ما تحتجش تقول انا ما ارتكبتش المخالفه.
7: والله يا حبذا نحن نحبوا الشيء هذا يخليني نقصوا قله برشا مخالفات في الامر هذا.
0: وصلنا قريب ال 1000 قتيل وتوفيقكم، وصلنا تجاوزنا 900 قتيل في رقم قياسي واحنا مازلنا شهرين على راس العين. انا نستغرب انه ثم شكون معارضين القانون هذا يقول لك بالقانون وبالقانون حاتم الشادلي اللي هو يرشد في جمعيه مروريه.
7: انا بالنسبه لي
0: يرشد في جمعيه مروريه المفروض يكون هو الداعم الاول للنقطه هذه.
11: انا مع الغايه
7: هاي. كل ما يحد من المخالفات وكل من يحد الجرائم تاع الطريق انا معاه.
0: انا جيت سمو انا تنقصت من حبه الروح البشريه. ها انت ما تعديتش على شخص، باش نقول لك اعطيني القانون، انت ما تعديتش على شخص، انت ترصد في المخالفات.
11: خليه نعطيك كلمه. انا مع الغايه تبرر الوسيله صحيح ومباركه، لكن مع القانون.
0: اي بالقانون،
11: مع القانون سي توفيق. راه ما ناخذوش على مستوى ولايه الكيف، راه تدخل تونس راهو تشوف خاصة التاكسي جماعي وكل احتراماتي لبعض
0: كوارث،
11: راهو كوارث، راهو يحرق ستوب، راهو يدور معناها في مكان غير
0: نعمل له عون امن في كل الدوران في كل 10 متر، باش نعمل عون امن باش نجيب
7: المخالفين.
11: نحن ندعو انه تعمل دي كاميرا سيرفايونس في 24 على 24.
0: راهو نفسيا سي شاكر وقت تعرف اللي انت ينجم يراقبك اي واحد وما تشوفوش نفسيا تولي تحترم نفسيا، تشوفه كانه كاميرات تتبع فيك في كل بلاصه نفسيا.
7: أثبت العلم القانون،
11: نفعل القانون،
7: أثبت العلم أنه شخص الرضع يجيب الاثنين.
0: كيفاش؟
7: أثبت العلم كل إنسان يترضع يرجع للطريق.
0: لا وتحس وأنك معرض
11: بالقانون
0: للخطيئة،
11: الرضع بالقانون، الرضع بالقانون.
7: نحن رو الرضع ديما بر فيه القانون، خطر
11: بالقانون الرضع.
7: شوف اللي خارج لاتيرال ما غير قانون نحن نشوف.
0: احنا باش نرجعوا للموضوع هذا باكثر تفاصيل ان شاء الله بعد الاحداث.
11: لازمنا نفعل القانون، لازمنا نفعل القانون.
0: جمعيه سفراء السلاموريه اللي تبارك الموقف هذا والقرارات هذه اللي ما دام في صالح الانسان، ما دام باش تحمينا روح بشريه من الموت فاحنا معاها. لانه وقتاش نقول القانون اللي تعدى عليا نطبق عليه القانون، هو ما تعداش عليا انا غلط، هذايا ماهوش في صالح السواق المتهورين في الطريق اللي يستعمل التليفون كل يوم اللي يحب يسوق ويحرق ستوب. هذا بالحق يقول لك انا ما يساعدنيش لاني عرفتش نطلبك بالقانون وقت انت تتعدى علي، انا ما تعديتش عليك، احنا صورناك ومش بصورك انسانك، تابع السلك الامني باش يصورك.
7: يقول لك احترم تحترم
0: جستمو، احترم
11: قانون تفعل التصوير توفيق.
0: نرجعوا بعد الاحداث نكملوا شويه ونوصلوا معاكم هذا اللقاء بعد ما نفسح لزملائنا من قسم الاخبار. ما عادش مازال عندي وقت، مازال نرجعوا بعد الاحداث.

0: تمام الحادية عشر صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم اليوم وزارة التربية يوماً تحسيسياً مشتركاً حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار أحياتك أغلى من مخاطرة، بمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. تابعت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية جندوب الصعوبات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع التنموية المتعلقة بالبلديات ومجالاتها الجغرافية الجديدة، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات. مع قرب انطلاق موسم جني الزيتون وعصره بولاية باجة، أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة أن التوقعات تشير إلى صابة في حدود 41 ألف طن، أي بتراجع بنسبة 40% مقارنة بالموسم الماضي، بالتوازي مع تواصل زيارات المعاينة للمعاصر والوقوف على مدى جاهزيتها لافتتاح الموسم. تقدم مشروع تزويد منطقة الفرشيش العييدة من معتمدية العروسة بمياه الشرب بنسبة 30%، بما من شأنه توفير مياه الشرب لفائدة 78 عائلة، بالتوازي مع برمجة مشروع لتزويد أكثر من 10 عائلات بمنطقة أزواتنية بمياه الشرب. على هامش البعثة الاقتصادية متعددة الاختصاصات التي تنتظم في غينيا من السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، أطلق رسميا بالعاصمة الغينية كوناكري مجلس الأعمال التونسي الغيني، الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والشراكات بين المؤسسات التونسية والغينية. شرق أوسطي، استشهد فلسطيني الليلة الماضية وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: كارهبتي.
3: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، واصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل المتحكمين على موجات راديو كيف في برنامج كرهبتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، مش نكملوا نواصلوا في الجزء الثاني. سي محمد خضيري يضيف لي، مرحبا بك مرة أخرى سي محمد خضيري. سي شاكر حاتم، مرحبا بكم. مش نكملوا شوية مع الأخبار المتفرقة ومع بعض الأسئلة اللي وصلتنا، مع أنه فما إمكانية نزيد نأخذ تليفون وإلا اثنين. نذكر 78 227 700، تجب تتصلوا بينا على التليفون هذا. يقول لك ثم مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية في 26
1: بيت.
0: وصلنا 1.6 مليون في 8 أشهر. هذه مبيعات السيارات الكهربائية
1: ثانية.
0: وين هذه؟ وين هذه؟ وين؟
1: نوعة
0: وين؟ قارة
1: الآسيوية.
0: في أوروبا، في أوروبا، أوروبا قبل التوى في 2026 1.6 مليون في 8 أشهر مبيعات للسيارات الكهربائية. هذه بعض الأخبار.
1: ما عرفناش النوع نتاعها.
0: لا، جميع الأنواع كلها. به إلى غاية أكتوبر تقريبا، قد وصلنا من قتيل توى تقريبا اللي غايت تو في الشهر هذايا
2: 1000 قتيل.
0: أكثر تقريبا 1000 قتيل.
3: 1900 حاجه.
0: لا لا، فتنا في ال1000 1000 وشويه قتيل، تقريبا في 940 قتيل تحت ال1000 بشويه. شكون الولايه اللي تصدرت عدد القتلى الاولى؟ شكون اول ولايه؟
3: صفاقس.
0: اول ولايه هي
2: تونس.
0: يا شيك تونس الاولى. تونس حاتم بالشادي هاي تلها بينا سايب التليفون. هاي شكون الولايه الثانيه؟
1: نابل.
0: المهدية. ثانية المهدية. ثانية المهدية. قلت لي عن السؤال اللي متاع حبيت الملاحظة، قلت حبيت نظيفها.
1: الملاحظة اللي حبيت نظيفها اللي كونه
0: قبل ما ناخذوا تليفونات
1: وزارة المالية تخرج يعني قانون باش تلغي فيه النقل، رخص النقل الريفي اللي تتجول بين ولايتين. يعني التمديد تلغي. لهنا يلزم نردوا بالنا، ربما ثم صيغه اخرى تاع تاكسي جماعي، هذه مازالت ما خرجتش، ما عرفش بالضبط. اما ربما نشوف اللي كونوا هالتسويف هذايا ما خرجتش وما شافوهمش من جراء القانون اللي خرج، يعني التمديد بين ولايتين راه تلغى من عملهم.
0: تلغى
1: خرج قانون تلغى، ما عادش ثم يعني
0: يعني من غير ما نستنوا جندوبه باش تدخل الدشره ولا
1: بالضبط. هو تلغى القانون، قانون النقل الريفي، نحكي على النقل الريفي التجول بين ولايتين. تمديد راه تلغى مع
3: يو القانون هذا موجود صحيح. والنقل الريفي هو تلغاه من 2019. والتمديد حتى كان مش يقع، يقع في بالنسبه
0: تاكسي جماعي.
3: تاكسي جماعي ولا في النقطه حسب الدائره اللي يخدم فيها. ما هذيك حاجات استثنائيه بين السلطه هي اللي تراه صالح تعمله، اما بالنسبه في القانون الغيك.
0: به السيارات الكهربائيه قال لك تنجم تساهم في تقليص الطلب عن النفط بخمسة ملايين برميل يوميا. يوميا سي شاكر نجموا نربحوا 5 ملايين برميل يوميا، هذا من هنا حتى 2030.
2: اكيد توفيق راهو المبيعات نتاع السيارات الصينيه في السيارات الكهربائيه قلنا اكثر من 60% تو. معناها هذه اذا كان نلاحظوا ان نحن 60% من المبيعات، نشوفوا قداش من معناها من اللي قاعد ينتج البترول وقاعد الاستهلاك اليومي، باش بطبيعه الحال باش نوصلوا الوضعيه هذه نتاع 5 مليون برميل.
0: 5 برميل.
1: انا نعطيك خبير اخر اللي كونوا باش تنجح السيارات الكهربائيه. ماشيين ونتطوروا، وحكينا الجمعه اللي فاتت على الهيدروجين. ماشيين باش نستعملوا الهيدروجين كيما نصبوا ليسونس، روح صبوا الهيدروجين في البومب، والهيدروجين هذاك يشارج لينا، يخدم لينا يشارج لينا البطاريه، حول البطاريه تولي تخدم الكتريك، ما عادش هذيك الاكتظاظ ونبقوا بنص ساعه وبالساعه ونشرجوا في الدار، يولي هيدروجين ليكيد موجود اللي هو صديق للبيئة.
0: وهذا هو يظهر التوجه تاع العالم تو.
1: بالضبط. ماشيين يعني نطوروا في البطاريه باش ما عادش الاشكاليات تاع البطاريه.
0: اصحاب سيارات التاكسي تو اللي بدوا يخدموا بالسيارات الكهربائيه معناها انطباعاتهم الى حد الان باهيه
3: باهيه. اما شنو المشكله في الشارج؟ يعني قلت لك هي ديجا العلم ماشي بيتقدم وان شاء الله نوصلوا الى نتيجه من حسن الى احسن ونطوروا في الشارج. نجم يجي باش يجي وقت تجي في درجين كيما تصب الوقود تشارج البطاريه خاطر تو العلم تقدم ثم برشا وسائل تقرب الامر هذا للبطاريه باش
0: تسجل. هما مبدئين بالحساب يقول لك انا تو تقريبا نربح في زوز ملايين في الشهر، نربح فيهم زوز ملايين، كنت نصرف فيهم زوز ملايين وليت نربح فيهم دو... بين ليسانس وبين
3: احنا تو
0: بعد يخسرهم كيفاش؟
1: بعد يخسرهم البطاريه غاليه راهي، البطاريه راهي تعمل قرابه 30 مليون راهي.
3: استفيق
0: البطاريه قداش تشد البطاريه؟
1: البطاريه جارانتي 8 سنين.
0: والجار... 8 سنين زي ما تبدل؟
1: جارانتي 8 سنين تنجم بعد 8 سنين بنهار تخرج من الجارانتي تفسد. ما عادش جارانتي. لكن المشكله وين؟ اللي يكونوا كيما حكينا راهو الشارج رابيد ديما تشارجي رابيد ديما تشارجي رابيد راهو يهلك البطري.
0: تو انا نفهم من كلامه سي شاكر ووضح لي، نفهم من كلام حاتم انه مش ناجح العمليه بتاع سير الكهربائي في تاكسي.
2: لا لا سي
0: توفيق يقول لك اذا كان هو يربح 2 ملايين تو وبعد 8 سنين يخسر 30 مليون
2: شوف
0: ماهوش رابح.
2: هذه الحالات اللي نحن نحكوا فيها راهي حاله من 1000 حاله.
0: ما بوقتش هي الحالات
2: مازال مازلنا ما دخلناش في الحالات الصحيحه.
3: تو التجربه
2: هي هي تجربه وعاتية أكلها
0: علاش نصبقوا مالا في
2: راي
0: أنه بعد 8 سنين باش تحبس
2: أنه نحن باش نقولوا
0: البطارية 26 سنة البطارية
1: ثم اللي حابس قبل 8 سنين وفيها مشاكل تو البطاريات. البطاريات بالحق اللي فيها مشاكل
0: بعض الحالات
1: اللي موجودة ثم بطاريات تفلقت وحدها.
2: تو أنت سامحني من كي تأخذ كره ساعات على ساعات خرجتها من الدار ويقول لك كاو الموتور كوانسي كله نحن معناها اللي نعممنا اللي قلنا راهو الليسونس ولا الموتور مازوت وقع فيه مشاكل راي هي حاله ولا حالتين ولا ثلاثة حالات توقع في الفوتير الالكتريك وهو ديجا ماشي وتوقع التحسن نتاع اول سياره بدات 600 يورو معناها ما يقارب 21 22 مليون ولكن هذا مع يولي الاقبال اكثر ويولي الصناعه اكثر باش يكون تاع البطاريه باش يهبط راه مش باش يقعد بالسوم هذا.
0: ثم تليفون ناخذ تخذي لي ونجيك. الو عسلامه. الو
4: عسلامه سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه.
4: محمد الراجمي كيف؟
0: مرحبا سي محمد مرحبا بيك.
4: بيك
0: تفضل سيدي تفضل.
4: حبيت نحكي اذا كان عندك شكون معناها من الخيال زياد في لاسيورونس حرمان لي زوتو يكون من لاسويس. هذايا اللي حاجتنا به معناها اللي تعرف احنا ما يقارب 6000 ولا صحيح معناها ما يعطونيش لاسويس. تصور انت الكراهب كلها جديده الكترونيك وإذا كانت احنا أمبان معناها يزلنا نمشي ونعمل SOS
0: على حسابكم على حسابكم.
4: هذا هو اللي الإشكال اللي قايم بالنسبة للأسيرانس بينا. وإحنا تصور أنت الأسيرانس نعطوا فيها معناها مناش نستفادوا حتى من أي معناها إضافة وقت اللي تتصلح وقت اللي نجيو نصلحوا الكهرباء ولا حاجه نجيو وحدنا ريق نصلحوا لان
0: عليه
4: الواحد حتى شيء
0: علاش
4: اما علاش ويس ما نعرفش علاش ما حبوش يدخلونا فيه.
0: اي
4: هذا هو حبيت اللي نعرفه.
0: واضح سي محمد واضح واضح تو ان شاء الله من العرش
3: هي تو المشكله
0: شنو الجمعه الجايه يبدا معنا خبيرنا في التامين ونعطوك التفاصيل كل سي محمد
3: سي رضوي سي محمد بالنسبه محمد نقل
0: يعيش لا لا سجلته عندي بقدره ربي نعطيكم الجمعه الجايه الاجابه من اهل معناها الخبراء نتاعنا ان شاء الله في التامين.
3: من الغريب والمضحكيات المبكيات انه لاسيرونس النقل بصفه عامه ما تعطيش هي خدمه من الخدمات
0: حطته كيفيف
3: كيف كيف هي خدمه من الخدمات وقانونين مفروضه ما دام هو باش يخلص انت تدي له الخدمات. ما فهمتش انا لاسيرونس
0: نقل زاد الغير منتظم لا ما عندوش حق في السويس معناها تطيح بان على حسابك
3: على حسابك
0: باهي باهي
1: علاش نقل
3: لا مش بيعمل
1: اللي يحكوا كان سيارات كوميرسيال بركه ما بنسمع
3: ما مش لنا نقل ما عملوش
0: باه خلينا نشوفوا التليفون الحاضر معنا تو نثبتوا تو ناخذوا المعلومه ان شاء الله باش نعطوها معناها متاكدين منها الجمعه الجايه. الو عسلامه.
4: الو عسلامه
0: مرحبا سيدي عسلامه مرحبا
4: وينك سي توفيق
0: يعيشك والله الحمد لله شكون معايا سيدي
4: معز من الحندره.
0: سي معز مرحبا يا خويا
4: بالله خويا نحب نستفسر انا المره اللي فاتت في ولايه عندره في ولايه جندوبه عملوا محضر جلسه على نتاعك النقل للواحد للتلامذه
0: هاي نقل الكلاب هاي
4: الاعداديه والمدارس الابتدائيه
0: هاي
4: ثم بالنسبه للمدارس الاعداديه لتو الى حد الان ما ثم حد شيء. نحب نشوف بالضبط اشنو بالضبط باش يوصل النداء نتاعنا خاطر علاش الكلام ذاك تعرف تو
0: شتيه اعطينا المكان وين المدارس الاعداديه اللي مازالت ما بدتش
4: المدرسه الاعداديه بابا وش اسمها عند راهم وسط عند راهم
0: وسط عند راهم
4: الكوليج لوطا عندنا وين اخر السوق في القريه لوطا.
0: اي باش يطلق
4: علاش هما شنو التلامذه يوصلوا لك العندرام وبعد كي يوصل لك يوصل التلميذ محسوبه برسك كيلو كيلومتر وشوي.
0: اي
4: لوطا الواحد المحل باش
0: هو عاده النقل الريفي هو اللي نقل هو اللي يهزها ما
4: يهزك صح النقل الريفي هم اللي يهزها من المده ذي ما عندناش هم في معهد الجلسه المره اللي فاتت برسك ال 27 وال 28 قالوا راهو البريمي يولي الواحد النقل الريفي واحد مستعد باش يهز. الى حد الان ما شفنا حد شيء تلاندا تو توصل برسك تو كذا عندنا الطقس او المطر الصبح يعني كان في مثلا تنجم مده اخرى تنجم اشكال
0: باه سخذيني عندك فكره على الموضوع
3: بالنسبه لجميع الولايات عامل
0: سي معز باش وصلوا لك النداها وسخذيني عنده فكره يضر على الموضوع
3: يعملنا اجتماع كما هنا في المندوبيه اما خذينا القرار في جميع الولايات خاطر كلهم نقل المدرسه يبدا من 1 اكتوبر خاطر الجمعيات باش تبدا الرجل ما واحده في الكونتراتوات وتبدا تخدم. بالنسبه هو كان ما ثماش في النقل ثم تقاعس غادي يكون باش يخدم يتصل بالمندوبيه
0: مندوبيه التربيه
3: خاطر هي ما تاخذ التلامذه وكل
0: هي العام التنسيق
3: تنسيق مع الجمعيات نتاع النقل هذه
4: تخلص في النقل. احنا المده اللي فاتت سامحني المره اللي فاتت قالوا لنا راه ما خلصوناش علاش هم ما عطوهمش الوحده الوضعيه
3: شوف سامحني اخويا الخلاص ذاك من مشمولات الجمعيه انتم ما عندكمش
0: النقل
3: تتصل
0: اعلم المندوبيه تعلم
3: المندوبيه وهي تتصرف مع الجمعيه يجيبوا لك الاخرين
0: انتم عندكم حتى علاقه بالنقل الريفي راه النقل الريفي هو اللي ينسق مع المندوبيه تنسق معاه اتصل بالمندوبيه واعلمهم اللي مازال النقل الريفي
3: مش قاعد يختم
0: هما يتصرفوا. شكرا واضح سي معز شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا ليك سخذي لك كل الشكر حتى بشاد لك الصحة سي شاكر يعطيك الصحة توا ركن على الطريق باش نستقبل ضيفي كيما كنا نحكوا توا راهو موضوع السلام المورية سي حاتم ولا موظف الخطاب الديني يعني في المساجد ولا ثم خطب دينية مخصصة لحماية الأرواح البشرية من حوادث المرور وتقريبا في تونس كله ولا يوقع تطبيق والخطاب الديني ذايا لأنه مقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية هذاك علاش اليوم مش نحكو بعد شوية على الخطاب الديني وعلى الأنشطة المبرمجة على الطرقات ثم نشاط كبير اليوم في ولاية سليان نمشي لشارة الركن ونستقبل وظيفنا.
5: على الطريق
6: سور لا روت
0: نرجع ونستقبلوا ضيفنا السيد العقيد أيمن الحكيمي مدير المرصد الوطني لسلامة المرور بإقليم الشمال الغربي. مرحبا سيد العقيد.
7: تحية طيبة ليك سي توفيق لكل إطار العامل وكافة مستمعينا بإذاعة الكاف.
0: يعطيكم الصحة الحقيقة على الأرشطة اللي قاعدين تقوموا فيها يوميا في كامل ولايات الشمال الغربي. شفنا في باجة ولامسين نشاط كبير، شفنا أمس في جندوبة نشاط كبير يهم السلامة المورية، الفحص الفني العرضي، الحملات التحسيسية، الحقيقة نشاط كبير. لكن رغم هذا ما زالت طرقاتنا تشهد في مآسي اجتماعية على طرقاتها. رغم ذاك توجه جديد ولا ربما سي أيمن أنه وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات وحفظ للأمانة هو ولت في الخطاب الديني التوعوي بالسلام المورية. لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على التوجه الجديد سي أيمن.
7: أكيد سي توفيق هو الاستراتيجية الوطنية متعد القطاعات بمعنى متعد القطاعات يعني بتكون حتى يعني وزارة شؤون دينية باش يكون شريك فعلي في السلامة المرورية. اليوم أشرف السيد والي سليان على فعاليات اليوم الدراسي لخصص لتعزيز الوعي المروري وتبتيخ ثقافة الوقاية من حوادث الطرقات بحضور ما يقارب 90 واعظ ومؤدب وكذلك السيد المدير الجهوي لشؤون الدينية. نشاط يندرج كيف ما قلنا في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية من 2025 إلى 2034 من خلال تعزيز مساهمة المؤسسات الدينية في الجهود الوطنية الرامية لحد من حوادث المرور والمحافظة كذلك على الأرواح والممتلكات. اليوم الدراسي هذا مثل مناسبة هامة كذلك مية توضيح الخطب والدروس الدينية في نشر ثقافة احترام قانون المرور والتحسيس بمخاطر السرعة الموفرة وكذلك السلوكيات الخطرة بصفة عامة. تم التأكيد على الدور والإطارات المجدية في المساهمة في الوقاية من حوادث الطرقات من خلال تكثيف الأنشطة التوعوية التخصيصية، كذلك توجيه الرسائل الدينية في الخطب. والتوجه هذا يؤكد على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية من خلال المرصد الوطني لسلامة المرور وكذلك مختلف الهياكل المدخلة، يدعم المقاربة التشاركية اللي تبناها المرصد الوطني المرور في التوعية، وكذلك لما لا تكون وزارة الشؤون الدينية شريك الرافض إضافية لترسيل السلوك المروري السليم.
0: نعم، هذا هو المطلوب توا، أنه الناس الكل تتحمل مسؤولية والناس الكل تشاهم في المجهودات المبذولة. ما هوش عون الأمن فقط هو المسؤول على الطرقات وعلى الحوادث، لين الناس الكل مسؤولة، وهذه الشركات مع وزارة التربية مع وزارة التجهيز مع وزارة الصحة، هاو شركة جديدة مع وزارة الشؤون الدينية، يعني تناول مواضيع الحوادث والحوادث المرورية والأرواح البشرية الضيع باش يوقع تناولها في المنابر الدينية، بغية التحسيس والتوعية. وأكبر دليل أنه نشاط اليوم في ولاية سريانة يوم دراسي حول هذا الموضوع. إن شاء الله يا ربي تتعمم على كل ولايات الجمهورية سي أيمن، وإن شاء الله تولي بالحق ثقافتنا اليومية هو احترام قانون الطرقات.
7: أكيد سي توفيق، هي المحافظة على الأرواح مسؤولية مشتركة تطلب تضافر جميع الجهود. الإيمان بأن احترام القواعد المرور مش مجرد واجب قانوني فقط، بل هو واجب أيضا ديني وأخلاقي وإنساني، يساهم في حماية النفس وصون الممتلكات. نحب نأكد في كلمة أخيرة أن التربية قبل التعليم، والتربية رأي زادة يعني من مشمولات وزارة الشؤون الدينية، خاصة في الخطب نتاعها ومدى تأثيرها على الأولياء والأطفال والمسنين.
0: نعم، احترام آداب الطريق هو معناه سلوك أخلاقي قبل كل شيء. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد العقيد أيمن الحكيمي، بالتوفيق لكم في هذا اليوم الدراسي، وإن شاء الله كما قلنا النتائج تكون يا ربي قريبة في تأمين سلامة مستعملي الطريق. شكرا لك سي أيمن، مدير المرصد الوطني لسلامة المرور بإقليم الشمال الغربي.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نرجو نواصل معكم هذا اللقاء وحديثنا مازال مش يكون في السيكيورتي روتير بعد ما حكينا على توظيف الخطاب الديني اللي كنا نحكوا فيه توا في موضوع السلامة المرورية، وحكينا وأنه يلزم يوقع تناول الموضوع هذا تقريبا بالشراكة مع كل الوزارات وبالشراكة مع كل الفاعلين في المجال المروري، خاصة الخطاب الديني في التوعية بالسلامة المرورية باعتباره وقاية للنفس والممتلك من حوادث الطرقات. مش نحكي على الجانب الآخر، الموضوع اللي يكثر عليه الحديث الأيامات هذه هو اعتماد الدوريات الأمنية بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية، وكنا نتناقش احنا في السويعة الأولى على الموضوع هذا والناس كلها باركة الموقف، ولكن ثم شكون يقول لك لا يلزم سند قانوني باش يوثق الصور. ها باش ناخذ معنا مدام عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا مدام عفاف.
2: مرحبا بك توفيق، تحية ليك وإلى كل المستمعين وكل مستعملي الطريق.
1: والله أنت كتبتي بلاغ تقريبا عنده مديدة صغيرة، قلتي كم ضحية أخرى نحتاج حتى تطبق الزون 30، وقلتي بعد فواجع يومية على طرقاتنا، وقلتي وقتاش مش نوقفوا النزيف هذا متاع الحوادث، وقتاش مش نرضعوا المخالفين، ومبعد جي بلاغ آخر مش من عندك أنت يقول فيما معناه أنه بشرة للسواق المتهورين، وأنه بشوقع اعتماد دوريات أمنية بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. كجمعية مرورية مختصة في الوقاية من الحوادث، كيفاش تقبلتوا الرأي هذا ولا ربما الإجراء هذا الوقائي على طرقاتنا عفاف؟
2: توفيق نرجع لك شوية للإطار، نحطك شوية في الإطار، وأنه إحنا جمعية سفراء السلامة المرورية، وأنت تعرف من الأوائل اللي إحنا طالبنا بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة أمام السلوكيات المتهورة، وجاء الحادث نتاع الحمدية أمام المعهد الإعدادي هذيك، وصارت معناتها كالضجة وصارت كالمأساة أنا نقول الإنسانية، معناتها بوفاة زوز أولياء والتلميذ والحاسلو ما حاجة كبيرة صارت اللي ما تنجمش أنت ما تقفش عليها، فكان معناتها خرجنا وتكلمنا في الإعلام وخرجنا بلاغات وأكدنا، معناتها احنا كانت البداية هي المنطقة 30 معناتها بوجوب الاحترام، لكن انت المنطقة 30 ما هي إلا جزء، معناتها احنا نعرفوا لي سرعة وهي كسبب رئيسي معناتها في خطورة الحوادث اللي قاعدة تصير يومين إلى طرقاتنا، فكان معناتها الخطاب بتاعنا صريح ومباشر إلى السلطات المعنية بتطبيق القانون، وقتاش معناتها باش يتم تطبيق القانون حتى يتم وحد للسلوكيات المتهورة. وجاء وفرحنا لكلنا وإحنا كمجتمع مدني امباركوه توفيق الإجراء هذايا، خاطر أنا نقول إجراء استباقي في انتظار معناتها الرفع الآلي للمخالفات اللي إحنا نستناو فيه القانون هذايا اللي إن شاء الله معناتها يخرج قريبا، وهو توا موجود معناتها على أنظار معناتها أعضاء مجلس النواب، وإن شاء الله في القريب العاجل أنا نقول
1: بدوه حتى جاهز وبدوه حتى يظهر في عملية الاقتناء بتاع الآلات الذكية.
2: يعطيك صحة، هو وقال السيد العميد معناتها

0: وقتها سيد سامي رشيق ومدير إدارة المرور قال اللي هما في اللمسات الأخيرة واللي إن شاء الله في القريب العاجل باش يتم التفعيل، لكن بيان سور الإطار القانوني مهم ومهم جدا. نرجع إلى الإجراء هذايا اللي هو بالحق داركناه الكلنا خطر توفيق، راهو سلوك غير عادي غير مسؤول، راهو متهور بصفة غريبة. ما نعرفش أنا هذا موجود في كل الولايات، لكن أنا نحكي لك على إقليم تونس الكبرى. أي
1: مازالت في تونس مازال يظهر لي
0: في إقليم تونس الكبرى، معناتها في أوقات الذروة، خاصة في أوقات الذروة راك تشوف السلوك الأناني ولا مسؤول واللي قاعد يتسبب معناتها في العديد من الحوادث والتعطيل انت حركة المرور اللي قاعدة تصير من خلال السلوكيات هذية اللي بالحق يلزم الوقوف ويلزم تطبيق القانون. فجاء الإجراء هذية معناتها أنا نسميه في وقته، وقال السيد العميد اللي القانون هذية موجود راه موجود.
1: أي خطر ثم جدال، ثم جدال أنه القانون مش موجود، احنا بيدنا في البلاتو.
0: السيد العميد معناتها على أمواج الإذاعة الوطنية قال اللي القانون موجود وتم توا معناتها كيفاش نقولوا تفعيله من أجل معناتها الحد من السلوكيات هذه. ما نتصور أن الإطار القانوني هو موجود معناتها بالنسبة للناس اللي قاعدة تشكك، لكن احنا في انتظار معناتها هو كيفاش نقولوا احنا استباقي في إطار في انتظار التفعيل نتاع الرفع الآلي للمخالفات. فبالتالي احنا معناتها ما نكونوا كان معاه وما نكونوا كان مباركوه على خطر توفيق. انا نعطيك مثال في المنطقة اللي أنا نخدم فيها
1: مثلا،
0: معناتها عندنا وقت الذروة الطريقة ذيك مفترق، أنت تخاف باش تروح لدارك من معناتها هذية بسبب السلوكيات المتهورة ولا مسؤولة دوزيام وتروازيام فيل وناس معناتها ما تحترمش وتمشي في السونس انفيرس. والدوريات الأعوان تاع شرطة المرور يبدو بالحق يا توفيق هما يبدو لهين بتسهيل الحركة نتاع المرور باش ما تتعطلش، ما ينجموش في نفس الوقت هما يرصدوا السلوكيات المتهورة، وهذا دور الكاميراوات اللي احنا ننتظروا فيه في اقرب الاجال ان شاء الله
1: يولي يعطلوا حركة المرور لو كان مش يعمل مخالفات.
0: توفيق اليوم اليوم تم الاعلان على الاجراء من غدوة. صدقني تقول مش نقلة نوعية، انا بهت خرجت باش نروح كنقول لك النظام وكالسلاسة والعبيد كيفاش تنتظر واحد في جرة الاخر وما فما حتى ديباسمون. هذي نرجعوا لشنو تطبيق القانون
1: جيستمون، معناه حتى نفسيا وقت الواحد يحس بانه مراقب يولي يحترم القانون.
0: وهذي راهو سامحني احنا ما بدعناهش، معناتها هذي موجود في البلدان الاوروبيه الكل، معناتها لي باتروي هذوما الموجودين السيارات المتخفيه والبزي المدني والكلهم معروفين معناتها موجودين في البلدان الكل من اجل رصد السلوكيات المتهوره حتى باش ما تصيرش معناتها مثل هذه التهور على الطرقات.
1: انا نتذكر عفاف، انا نتذكر يعني نذكر عفاف في بعض الدول الأوروبية نجحت بك الشرطي المخفي المتنكر المتنكر.
0: وإحنا مشينا والله يا توفيق شو احنا ما مشيناش بالشرطي المخفي، احنا باش يكون لابس دوسا ويكون موجود والسيارة ديما معناتها في الأغلب تكون موجودة، السيارة نتاع شرطة المرور معناتها موجودة وهو معناتها البطاقة المهنية موجودة عنده والتابلات موجودة عنده. فماذا معناتها الناس اللي تقلقت علاش تقلقت؟
1: يقول لك انا ماهوش لابس الزي الرسمي مثلا،
0: لابس الدوسار مكتوب عليها شرطة المرور.
1: معناها
0: ما مش يجيك واحد كما قال سيد العميد تحت شجرة ومتخفي ويصور
1: وهو اللي باش يصور وهو اللي باش يصور هي ماما هو مكشوف ملا كل شيء شنو اللي تغير.
0: بيان سور توفيق
1: علاش يسموه زي مدني مال عفاف،
0: زي مدني معناتها مش لابس الزي الكامل، معناتها الدوسار فوق حوايج معناتها فوق اللبسة نتاعو العادية يكون ساعات لابس الدوسار اللي مكتوب فيها شرطة المرور. والتابلات وهني قلت لك توفيق يا اما يبدا معناتها بالدراجة النارية نتاعو نتاع شرطة المرور والا سيارة تبدا موجودة، معناتها الكل موجودة.
1: نجم تكون زادة سيارة خاصة عفيف، نجم تكون زادة سيارة خاصة.
0: ما هو توا نعطيك الواقع اللي قاعد يصير، الشرطة الكراهة بتاع شرطة المرور موجودين توفيق. معناتها الكل المؤشرات كلها موجودة وما هوش بش يظلمك، معناتها راهو التصويرة يا توفيق ولا الفيديو موجودة أساسا في صورة أنت الاعتراض على المخالفة، تقول لي أنا ليه ما مشيتش في السونس انفيرس وأنا مشيتش في سكة المترو
1: يعطوك الدليل
0: ما عملتش ديباسمون. ها هو الدليل معناتها بربي يا توفيق، معناتها قداش باش نقعدوا نتناقشوا في حاجات اللي تعطل السير نتاع المنظومه اللي تخلي معناتها الحوادث قاعده تتواتر. انت معناتها يعجبك يوميا السلوكيات هذيك وما يعجبكش تطبيق القانون.
1: اي لا، وحاجه بما انها في صالح المواطن وفي صالح مستعملي الطريق وماهوش باش يضرني حتى في انا حاجه، علاش نرفضوا القانون؟
0: علاش الخطاب يكون مزدوج؟ تو انت تشوف تو احنا ريت الفيديو تهبط نتاعنا تلقى لي كومونتير ما بين ناس تقول لك ايه والله يعطيهم الصحه وباش يطبقوا القانون، وناس يقول لك ليه ولو كان احنا ما فهمش تطبيق القانون يقول لك ايه والله حوادث المرور خاطر ما فهمش
1: خاطر ماش يطبقوا في القانون جستما.
0: توا سامحني، شنو الحل؟
1: اي شنو الحل؟ لا لازمنا نبقوا نتفرجوا.
0: ما فماش حتى حل توفيق، ما فماش حتى حل. نحن مع تطبيق القانون بكل صرامه لوضع حد للسلوكيات المتهوره ولا مسؤوله على الطرقات لبعض السواق اللي قاعده تتسبب في كوارث وتتسبب في اهدار نتاع حياه نتاع ناس ابرياء اللي عملت ليتهم لساقهم.
1: صحيح صحيح.
0: نحن مع تطبيق القانون
1: خاصة السواق المتهورين، السواق المش يحترموا في الآخر. أنا نكون محترم القانون وغيري ما يحترمش.
0: توفيق أنا نقعد أربع سوايع نستنى في الفيل داتون باش نستنى ونكون منظمة، وواحد آخر يجي يعمل ديباسمون ويعطل، كي نشوف التعطيل وكي نشوف شنو السلوكيات ويمشي لك في السونس انفيرس والنقل هذاك الجماعي، راهي فوضى عارمة. راهو أنت تحشم تقول ملا صورة قاعدين نعطيو فيها لبلادنا.
1: أيه.
0: نحبوا هكا احنا،
1: وهذاك اللي خلانا عفاف احنا تو في اكتوبر قريب نوصل ل 1000 قتيل تو.
0: واش نفوتوا يا توفيق من هنا لديسمبر واول جانفي؟
1: نفوتوا اما تو تقريبا في 1000 قتيل.
0: عندنا ما بين 4 و6 قتلى يومين على طرقاتنا، علاش معناتها علاش؟ يلزم تطبيق القانون ووضع حد مثل هذه السلوكيات باش يكونوا عبرة. تو كي طبق عليه القانون ويدفع الخطية المرة الأولى والثانية والثالثة، تو المرة الجاية واللي يقعد في بلاصته وما عادش يخالف وما عادش يسرع.
1: التونسي 80% من التوانسة مسهم في جيبهم تو
0: هكا هو
1: تو يحترم القانون بالحق.
0: حتى الخطاب كنا مع التحسيس والتوعية. سامحني يا توفيق، فما استهتار، لا تحسيس لا توعية، ما حد شيء ما مشي حد شيء. انت زوز اولياء اللي توفيوا توا، اللي توفيوا زوز نساء اللي توفيت قدام المعهد نتاع الحمديه، شكون بيهم الصغيرات هذيك العائله هذيك والمأساة وقفنا عليها تنسيت توفيق.
1: ومديرة معهد أولامس، مديرة معهد أولامس كيف
0: الله يرحمها،
1: معناها مأساة، زوجها متوفي عنده 40 يوم تلحق هي في حادث مرور.
0: في كل ايميسيون واحنا نحسبوا في الموتى ونجي ونحكيو ليه ما نطبقوش، ليه فما خصوصيات، ليه فما معطيات شخصية، ليه فما درا شنو، تعطلوا في المنظومة على شنو.
1: أي.
0: أما أنت نجم تكون أنت الضحية المستقبلية.
1: جستموب كل ضحايا طريق توا.
0: كل واحد مشروع
1: ضحية. صحيح.
0: أما وقتاش أنت تولي تحب تطبق القانون وتولي معانا وتولي تحكي بنفس الخطاب اللي احنا نحكيو فيه، وقت اللي اللطف عليك تتمس في حد قريب جستم.
1: ولا الوقت ذاك يقول أي وقت ذاك يقول يا ريت القانون تطبق، يا ريت.
0: مش معقول توفيق، ولذا نحن مع تطبيق القانون ونباركوا الإجراء ذي، ونحن في انتظار بفارغ الصبر الآلية الرفع الآلي للمخالفات اللي احنا متأكدين وقتها باش نوليو نحكيو على انخفاض كبير لحوادث المرور.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية، كانت معنا في المباشر في ركن على الطريق. الحقيقة يلزم الناس كلها وقفة حازمة، الناس كلها تكون مسؤولة على كل ما يحدث على طرقاتنا، وإن شاء الله ربي قدر خير، وإن شاء الله يا ربي نقص من عدد الحوادث، وتطبيق القانون يبقى ديما من أولوياتنا خاصة أمام الوضعية الكارثية نشوفها توا على طرقاتنا. شكرا لك مرة أخرى عفاف. توا وقيت يظهرني للمسابقات والجوائز، كما تعرفوا عندكم اليوم 3 جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى 100 دينار من أهداء شركة بن رجب لصنع بيع الأبواب والنوافذ والأثاث، موجود في طريق بوليفة قرب الملعب معاشة. برشا يطلبوا فينا على الرقم بتاع التليفون بتاع شركة برجبة ذي اللي تعمل تخفيضات كبيرة في الألمنيوم في الحديد في اللوح كلها الأثاث كلها تصنع وتعطيك، تطلب القياسات متاعك وفي جمعة تقريبا تحضر لك الخدمة. اغتنموا الفرصة، سبت وحد يبدأ موجود في الكاف ديما، شركة برجبة تبدأ موجودة في الكاف سبت وحد، وطوال الأسبوع عندها شكون يمثلها في الكاف وتخدم وتوفر لك القياسات متاعك في آخر الأسبوع. 42 181 501، 42 181 501 هذا التليفون اللي تتصلوا به بشركة بن رجب. الجائزة الثانية كود دو لاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، وإذا كانت تكمل معاها البرمي تزيدك 5 سوايع جراتوي في الجولان بلاش حتى تتحصل على رخصة سياقة. كيف كيف مدرسة سليم هادي بجندوبة توفر لك زاد التعليم مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود عن بعد وإلا عبر الانترنت وإلا بالحضور، تنجم تزيد تاخذ أكثر معلومات 22 350 888. هذه 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين. التلفونات تذكر بالتلفونات 78 227 700، هذا التلفون يظهر لي الأساسي اللي تنجم تطلبونا عليها، هذا التلفون الأولاني. إذا كان ثم تلفونات بسرش نبدأ نأخذ التلفونات به حتى تحضرنا التلفونات. نذكر به ثم التلفونات موجودة. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة سيدي مرحبا. به نقص بالله نقص من الراديو اسمعونا من التلفون. نقصوا من الراديو اسمعونا من التليفون. الو الو باه مازالت المكالمه بصدد التجهيز حتى تحضر لنا المكالمه الهاتفيه 78 227 700. ثم حتى ارقام اخرى هتنقدمها لكم باش تنجموا تطلبونا عليها الارقام هذه. هاي حاضر التليفون باه سعاد بصدد التنص باه ثم تليفون. الو عسلامه. الو
2: توفيق.
1: عسلامة سيدي مرحبا بيك.
2: يعايشك شنو احوالك لاباس؟
1: يعايشك. خنذكر بالتليفونات رجاء 78 227 700 70 281 5725 والا 70 281 726. هاي شكون معايا سيدي؟ هاي
2: معك مهدي الشيرني. سي توفيق
1: مهدي
2: شيرني.
1: الشيرني من كيف بالطبيعة مهدي. يا
2: سي توفيق
1: هاي من كيف. هاي سي مهدي شنو الجائزة اللي تحبها سي مهدي؟
2: 100 دينار.
1: اي سي مهدي اي اش تعمل سي مهدي في الدنيا؟
2: اتيديون
1: طالب. اي سي مهدي اي اتيديون. عندك برمي ولا ما عندكش برمي؟ صح
2: والله ما زلت سي توفيق نكمل
1: حقه. تبدا بالكود تاخذ الكود ترتاح من 300 400 دينار وبعد تاخذ البرمي. خذيت الكود.
2: خذيت الكود.
1: ما بديش تتعلم في السياقه. هاي بديت ان شاء الله ربي سهل لك. هاي هاي سي مهدي هاي السؤال يقول عدم احترام علامات او اشارات مقاطع السكة الحديدية او اختراق حواجزها. واحد يلقى السكة ما يحترمش علامات وما يحترمش شكل الاشارات ويخترق الحواجز، شنو المخالفة؟
2: 60 دينار في توفيق.
1: يا مهدي للأسف يا مهدي ماهيش 60 وماهيش قريبة حتى ل 60 يا مهدي.
2: 200 دينار في توفيق.
1: حتى ال 200 بالضبط لا. يا مهدي.
2: في توفيق. 150 دينار.
1: لا ما ثم هي ثم بين وبين تتراوح وبين وبين.
2: تتراوح بين
1: 200
2: دينار
1: وتتراوح
2: بين 500 دينار.
1: باقي غلط يا مهدي. 3 محاولات يا مهدي وانا معتاد ناخذ محاوله والا 2 يا مهدي. شكرا ليك يا مهدي على الاتصال. انا راني في المحاوله الثانيه الحبس. هاي المحاوله الثانيه. شكرا ليك يا مهدي. للاسف يا مهدي الاجابه غلطه. المكالمه المواليه. الو الو عسلامه.
3: محمد المنذر سي توفيق.
1: عسلامه مرحبا.
3: شنو حوالك يا رميتي؟
1: مرحبا سي محمد المنذر. هاي سي محمد منصور.
3: عندي دراقة دي. هاي عندي توفيق.
1: شنو اللي عندي قديش؟
3: اي عندي دراقة دي. شو خذيتش معك حتى شيرة؟
1: لا ربحت معنا برشا جواز و سي محمد المنذر. هاي هاي سي محمد. هاي هاي سي محمد المنذر. باهي ثم برشا ناس تحط كراسي وتواول على الرصيف وتسكر بهم الرصيف وما تخليش المطرج اللي يتعدى ويجو التجهيز لانه ثم شكون في التجهيز عنده الضابط العدين نجم يعمل المخالفات. قداش نتجم تكون الخطية المالية لوضع الكراسي أو الطاولات على الرصيف ويسكر بهم الرصيف الكل؟ بالتجهيز من الرصيف يسكر بهم.
3: كبيرة معناتها هذه خطية كبيرة.
1: يسكر بهم الرصيف.
3: أي 500 دينار. أكثر ولا أقل؟
1: لا ما نجمش.
3: مخالفة. أي مخالفة كبيرة هي معناتها.
1: هيا منظر أعطيني الإجابة يا منظر.
3: 500 واكثر من 500 وفما عقوبه سجنيه.
1: باه للاسف ما فهم السجن والعقوبه الماليه غلطه يا منظر للاسف. لا غير خليتك اعطيتني 500 خليتك تعمل محاوله اخرى يا منظر. للأسف يا منظر الإجابة غلط يا منظر. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو, ألو عسلامة. عسلامة سيدي مرحبا.
4: عسلامة سي توفيق.
1: مرحبا عسلامة.
4: فتحي الكحلاوي من غار دماء.
1: فتحي الكحلاوي من غار دماء. آه يا سي فتحي 100 دينار كالعادة, ها من غير من 100 دينار كالعادة. آه به وضع كراسي والا ثم شكون يحط جاجوات قدام المحل التجاري نتاعو, عنده حانوت عنده حاجه يحط فيه جاجو باش ما يحبس حتى واحد, ويحط فيه كراسي وتضبطوا البلديه. بتحب تعمله مخالفه محضر, قداش قيمتها المحضر؟
4: خطير 60 دينار
1: هكا توا فتح قدام محل تجاري وحط جاجوات وحط كراسي ومسكر, حات جاجوات مسكر قدام المحل باش ما يتعدى عليه حد قدامه وما يوقف له حد وما يحبس له حد.
4: ما خطيه من 200 دينار ل 500 دينار.
1: عباره فك الرصيف اللي هو ولا ملكه الرصيف.
4: خطيه من 200 ل 500.
1: لا لا اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر برشا اكثر. ذا الخطر ذا يتسمى تهديد لمستعملي الطريق. وقت انا عندي محل تجاري نجي نحط جاجو قدامه ونسكر الرصيف كاني انا الرصيف شريته ولا ملكته, الا اللي عامل ترخيص من البلديه ياخذ ترخيص من البلديه هذاك يولي قانوني, اما مش عامل ترخيص فالخطيه كبيره يا فتحي, حتى فيها توصل حتى في العود توصل حتى للزوز ملايين في العود اذا كان يعملها مرتين. شكر ليك فتحي على الاتصال. مكالمه اخرى. الو الو
0: عسلامه.
1: عسلامه مرحبا. عسلامه صباح الفل سي
0: توفيق.
1: مرحبا فتحي العبيد يكا ولا مرحبا بك يا فتحي.
0: عايش
1: فتحي. يظل يطالب الكود انت اليوم؟ ها
0: ليه
1: ها يظني طالب كود 100% كود. ها
0: ليه
1: كود كود للبنوت عاد للبنوت. انت خذيت البرميل كان للبنوت عاد ولا البنوت السوق؟
0: كان في جيف الصيف يمكن, اما توا قرايه ما
1: لا شوي. القرايه قبل كل شيء. القرايه قبل كل شيء يا فتحيه.
0: اي
1: يا فتحيه. ايقاف سياره في مكان يعطل حركه الجولان, يحبس حركه الجولان طول يوقف واحد كهربته ويعطل حركة الجولان كاملة, مش تتعدى شوية, لا ما تتعداش حتى كهربة لأنه محبس كهربته ومعطلها, ما هيش بان ما هيش حتى ما معطلها, المهم هو يعيق حركة الجولان, شنو العقوبة متاعها؟
0: خطية مالية هكا.
1: هاي
0: من معرفش من 200-300 دينار هكا.
1: أعطيني رقم. أعطيني رقم يا فتحي.
0: من 150 ل 200 دينار.
1: لا زوز محاولات غلطين يا فتحي للزوز. هلا غالب. شكرا ليك على الاتصال. شكرا البرجي فتحي. شكرا ليك. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة.
1: مرحبا
5: بيك. عايش خوش.
1: شكرا معايا.
5: نزيها سالم.
1: نزيها
5: سالمي.
1: السالمي. نزيها السالمي. منين يا نزيها؟
5: من الكاف.
1: من الكاف. مرحبا نزيها. شنو الجائزة يا نزيها؟ نزيها
5: انا اسمع فيك.
1: شنو الجائزة تحب تربحها يا نزيها؟
5: كود دولارو.
1: كود بالكاف منتي كود. ها لشكون الكود يا نزيها؟
5: لينا.
1: هاي صحيتي يعطيك صحة ليك انتي. راو ما عاد حتى واحد يقول لي باش نعطي الهدية, ثم شكون يربح ويولي يقدم في الهدية لولد عمه والبنت خالته والبنت اخته, راو ممنوع. رجاء هذا اتفاقنا مع صاحب الجائزة ما يعطي الجائزة كان للبو للخو للولد كاو. هاي نزيه. هاي حاضر نزيه. هاي
5: حاضر ان شاء الله.
1: حضرتي فلوس البرمي ولا صح نزيه؟
5: شوي شوي.
1: بعد ما تاخذي الكود فلوس برمي حاضر. ها
5: هاي
1: انت كان تاخذي صحة نعطوك الكود, تاخذي الكود ما تدفي حتى مليم في التعليم حتى 20-30 ساعة ما تعطي حتى مليم, ومن بعد اذا كانت تكملي مع نفس المدرسة بزيدوك 5 سوايع قراطوي معناها 150 اخرين تقريبا. ها
5: ان شاء الله.
1: هاي نزي السؤال يقول تجاوز السرعة القصوى المسموح بها ب50 كيلومتر في الساعة او اكثر, يعني هي مثلا 50 وانت تمشي 100 ولا اكثر, هي 90 وانت تمشي 150, فطي ال 50 كيلومتر في الساعه, شنو المخالفه نتاعها؟ تجاوز السرعه ب 50 كيلومتر في الساعه او اكثر. اي ها شنو المخالفه؟ العقوبه الماليه قداش يا نزيه؟
5: 250 دينار.
1: زيد تصلح روحك يا نزيه. اي نزيه
5: 350
1: دينار. اه يا نزيه زاد بعت يا نزيه بعت يا نزيه بعت بعت بعت بعت بعت
5: 200 دينار.
1: من 120 دينار حتى ال 240 دينار يا نزيه. الله غالب يا نزيه، شكرا لك على الاتصال. الله غالب بعت شويه تالي راني قربتي بركه، كنت نعطيك الكود يا نزيه. شكرا لك، ان شاء الله مرجيه يا نزيه، ان شاء الله ابقى معنا ديما في ابقى معنا بالاتصال تاخذ الكود بقدره ربي. مكالمه اخرى. الو على السلامه.
6: الو على السلامه.
1: مرحبا، شكون معايا سيدي؟
6: عمر نعيم من جريسه.
1: عمار نعيمي من جريسه. يا سي عمار.
6: نعم.
1: السياقه خلاف لما اقتضاه قرار صاحب رخصه السياقه، شنو العقوبه نتاعها؟ السياقه خلاف لما اقتضاه قرار صاحب رخصه السياقه. استغفر الله. وضع السؤال مقسوم، هذا على مرتيني ولي صعيب. نسألك سؤال اخر، استعمال اكثر من رخصه سياقه من نفس الصنف، استعمال اكثر من رخصه سياقه من نفس الصنف، شنو الخطيه نتاعها؟
6: من 100 ل 200 دينار.
1: من
6: 100 ل 200.
1: من 100 ل 200 دينار. الاجابه الاولى صحيح، ال 100 ل 200 دينار صحيح. توا الاجابه السؤال الثاني وتنجم تربح معنا ال 100 دينار. حاضر
6: ان شاء الله.
1: حاضر ولا
6: به؟ حاضر
1: به به. إذا كان المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية تستحوذ على كامل الرصيف، مقهى وإلا مطعم وإلا محل تجاري يستحوذ على كامل الرصيف وتضبط البلدية، شنو الإجراء اللي تأخذه معاه؟ شنو العقوبة؟
6: تخطيط مالية.
1: اي
6: من 250 دينار.
1: ها
6: عاد يا جولي المواديات تاع البلديه بالبيع يعبوني معاون نبيعو الماتريال و ها هو الخصي نتاعو وذوكوري الرخصه ان امكن معناها الرخصه نتاع الرغمات اذا كان عن كوميرس وكير نتاع
1: الخصي الماليه. قلت لي 500 دينار.
6: من 200 ل 500 دينار.
1: من 200 ل 500 دينار. للاسف الخطيه توصل للمليون. الخطيه توصل للمليون من ناس المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية اللي تستحوذ على كامل الرصيف البلدية. الخطية تصل إلى ألف دينار. ألف معناها مليون. توصل إلى ألف مليون ألف دينار. للأسف يا عمار الإجابة الثانية ما هيش صحيحة. شكر لك على الاتصال. نتعدوا المكالمة أخرى. ألو ألو ألو عسلامة. مرحبا عسلامة.
7: عايش أخوي مراد أحمد مكيف.
1: مراد احمد ملكيف.
7: ملكيف.
1: هاي يا سي مراد، هاي الجائزه شنو هي يا سي مراد؟
7: 100
1: ال 100 دينار. كان ثم موجوده. يكفي انك يكفي انك كان نجمت تجاوب. يعطيك الصحه. فرار السائق اثر التسبب في اضرار ماديه لعربه اخرى. واحد ضرب كهربه تسبب لها في اضرار ماديه وهرب وحب يتنصل من المسؤولية المدنية، شو العقوبة نتاعها؟
7: اختية مالية يعني تقول انت ولا
1: شو؟ اي اي
7: اختية مالية من 200 ل 500 دينار.
1: ها؟
7: من 200 الى 500 دينار محسوب.
1: ها؟
7: هذاك هو الجواب.
1: من قلت لي قداش؟ من
7: 200 ل 500 دينار وعنده عقوبه نصور بالسجن.
1: باقي غلط حتى الرقم. انا نقول لك اي والرقم الفلوس
7: 100 ل 500
1: اقل اقل اقل اقل. الخطيه من 120 دينار ل 200 دينار تتراوح وفيها سجن لمده اقصاها شهر. فيها سجن لمده اقصاها شهر.
7: قربت شويه راني.
1: كيفاش؟
7: قربت شويه.
1: إيه.
7: قربت شويه.
1: إيه. لا يلزم تعطيني السجن على الاقل تقول لي راه شهر. إيه. وساعني اسمعني. والفلوس انت بديت من 200 وانت ماشي اللي هي ما تفوتش. إيه. اللي هي تبدا من 120 حتى ال 200 دينار. سي مراد هاي الغلب سي مراد. شوف يا مراد اذا نتسهل مع المستمع الاولاني راني نكمل نتسهل مع المستمعين الكل. واذا الغلب هكاك العدل بين المستمعين والمشاركين الكل. لا لا مرحبا بك مرحبا بك سي مراد وتجب تربح معانا ومازلت الجوائز موجوده مازلت. هاي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين الغالب. جمعتين نربح 100 دينار مش ما تقولوا سي توفيق مش يربح في الجواز. لا عندي جمعتين ربح حتى 200 دينار و100 دينار. للأسف اليوم تصعبت شوية مش تصعبت في الأسئلة أما ما عاونتش اليوم. إن شاء الله المرة الجاية نعاون وتربحوا الجوائز. هكا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكل أصدقائنا المستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا كذلك لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر. نتقابل معكم إن شاء الله نهار السبت. إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء. شهية طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. نظمت اليوم المندوبيات الجهوية للتربية بولايات الشمال الغربي تظاهرة تحسيسية مشتركة مع عدة هياكل حول الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. تضررت مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليان على إثر تساقط حجر البرد وتهاطل كميات من الأمطار يوم أمس. تم أمس تحديد أجل انتهاء أشغال مشروع تزويد معتمديات بعراد العروسة جعفور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع. في إطار الشراكة ومعاضدة مجهودات الدولة، قامت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بتوفير معدات طبية لفائدة المندوبية الجهوية للصحة بجندوبة لتوزيعها على المستشفيات الجهوية والمحلية، بما يساهم في دعم الإطار الطبي وشبه الطبي بالمعدات والتجهيزات وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بحوض وادي تاسة بولاية الكاف وبحوض واد زرود بولاية القيروان لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع إحدى الجامعات البريطانية. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029 لتتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال ومراكز الاحتجاز. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للحرب الأمريكية الإيرانية بدعم من الرئيس الإيراني. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

0: Yama Rani.
1: Et c'est parti.
0: Yama Rani, ma Imel Hanashi.
1: Et c'est parti.
0: تحية طيبة لكل مستمعينا وحبينا، مرحبا بكم من ويصلكم صوت إذاعة الكيف، موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم على امتداد سواتين من زمان مع ضيفنا، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا بعد شوية، معكم أنتم مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وعافية، تردوا بكم مع التغيرات التقصيدية، صغيرات أنتم زايدة زي سرويحكم، وإن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير كالعادة. الانطلاقة تكون مع الموسيقى.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، ديما نفكركم اللقاء هذايا لكم انتوما لكل من عنده جديد بالنسبة للفنانين ومحترفين بطبيعة اللي عندهم موسيقى جديدة ولا يحبوا يعرفوا برويحهم ولا مازين اللي مازالوا يخطوا في خطواتهم الأولانية ما قبل التسجيل، اللي بدوا هكا بدي فيديو سامبل، اللي مازالوا زيدا يغني وهكا حتى وحدهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل في موعدنا معكم ديما من يلا الغني، الباب مفتوح للجميع.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا في يلا نغني. كيما حكينا بكري شوية اليوم عنا ضيف حاضرين معنا في الاستوديو, ضيف قديم جديد باش تعرفوا عليه مرة أخرى, ميسالش عنا جديدة بعد العطلة الصيفية, وضيفة جديدة معنا أكيد باش نتعرفوا عليها. فرحانين باستقبال كل من أيوب العياري وسوار السعيدي, سوار اللي أول مرة تكون موجودة معنا. مرحبا بيك سوار, كليديز فيرست أيوب, خلينا نسلم عليها هي قبل. مرحبا سوار,
1: مرحبا بيك.
0: شنو حوالك؟
1: الحمد لله. شنو حوالك انت؟ لاباس عليك؟
0: اول مره في راديو سوار؟
1: اول مره في راديو.
0: مرحبا, مرحبا بيك, نورتنا ايوب. وينك وينك وينك؟
2: مرحبا بيك مدام ايمان.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
0: لاباس عليك؟ صيفيه تعادت لاباس؟
2: سبق
0: الحمد لله. سنة عامة صعيبه شويه بكالوريا, اما الموسيقى ما لازمش تبعد علينا هكا ولا لا؟
2: ياو كان وافقوا بيناتهم وان شاء الله لاباس.
0: شويه هكا شويه هكا. شنو فما جديد في الموسيقى؟ لعبتها كشوية مع الأصحاب مع الحبيب, فماش كان فما عرض لي آخر عرض ذيك اللي حكينا عليه وقتها في آخر العام ولا في الصيفية؟ فما حاجة عملتوا حاجة في الصيف؟
2: عملنا ختمت مع سيزر باند, الباند متاعنا في سيكا جاز. وبليتو خدمنا الأربعة اللي فاتت
0: بي
2: أوكي. جورني دانتيكراسيون في الفاك
0: بي. اها عملتوا عرض ميلا؟ اي اي. وكيفاش كانت الاجواء؟ عملوا برشا جو لسيديوناتو معاكم, تفعلوا معاكم؟ اي بي. شنو باش نسمعوا توا معاكم؟ اه ديما كي يكونوا حاضرين معنا شباب موسيقى لازم الوقت بتاع الموسيقى اكثر من الكلام.
2: لاي نسمعوا حاجه اليوم؟
0: بي نسمعوا حاجه اليوم. كالعادة مع عزف أيوب, اليوم مع غناء سوار السعيدية.

0: تحياتنا ليكم اكيد. ما شاء الله ما شاء الله سوار اكتشاف حلو برشا اليوم معاك. سوار والموزيكا والغناء كيفاش بديت الحكايه معاك؟
1: سوار بديت المشوار نتاعها في الموزيكا من اللي عمرها 5 سنين. من اللي عمري 5 سنين بديت في الفيولون مع استاذي الراحل الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: سامحني. بديت في المعهد الجهوي الموسيقى. بديت مع مسيو سي عبد السلام الخضري. البروف نتاعي بالرسمي بديت انا وثلاث عباد، هو اطرنا من صغرتنا. بديت انا وصحابي زوز. ما هي اللي كانت تجري ورايا من قبل، اي حاجه نحب عليها لازمها ديما تحطني فيها تغرمني بها. ما هي اللي غرمتني بالموسيقى واختي الكبيره زاده،
0: نسلم عليهم
1: برشا.
0: يعملوا موسيقى هما ولا لا؟
1: ما كانتش تعمل موسيقى، ما كانت مغرومه تحب الموسيقى. اختي تحب زاده الموسيقى وكانت تعزف، وتعزف فيولون وبيانو وامام طون تغني. دونك كاكا هي اكبر مني اختي ب7 سنين، دونك كاكا هي كانت الايدول نتاعي ومازالت الايدول نتاعي لتوا. دونك كاكا حكاية بديت من صغرتي.
0: الصوت بخيتوش من الوالده؟
1: الصوت خديته من الوالده. الصوت خديناها احنا لزوز من الوالده.
0: دندن في الدار من الوالده كهو.
1: من صغرتنا ما تحب الموسيقى وما دندن ديما في الدار، واحنا تبعناها وما هي الايدول نتاعنا.
0: قولها مره ميلا يلزم انت والبنيات الزوز يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو لهنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله. بعديك بقيت معناها حتىش اللي عديت عامين تروازون فيولون، وبعديك حبست بويسكو معناها قراية وكل. بعديك رجعت في الليسي. أختي كملت الحق، أنا ما كملتش على خاطر وقتها بديت مبدل من المدارس وكل. بعديك رجعت في الليسي، وبعديك صارت حاجة اللي هي عامت نوفيام أني متاعي. البروف متاعي توفى، دونك وقتها توفى بالكورونا الله يرحمه مسيو عبد السلام. أكا دخلت عليا شوك، وليت ما عادش نجم من هز فيولون، مي باش نحاول انه نرجع فيولون.
0: يلزمني نرجع
1: على خاطره،
0: على خاطره على خاطره. اي
1: دونك بعديك وقت لي في الليسي كنت ريسبونسابل في تونيزيا اي تي اي، وحاولنا قداش من مره نخدموا كل. ومن بعديك وقت جيت للفاك، بريمير اني لحقت اللي بقرايتي، دوزيام اني بدينا مع فينيسكا، وسنه مع كايوس، وان شاء الله نخدموا خدمه مزيان
0: ان شاء الله. ان شاء الله تيرمينال السنه. شنو الاختصاص؟
1: جيني لوجيسيال جيل.
0: اي ما شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقك. وان شاء الله مع الموسيقى زيدا توصل اللي تحب عليه. ايوب ميساج عنا مديده ما سمعناش. ايوب يحكي، احكي لنا للناس اللي يسمعوا فينا غرامك بالجيتار، نرجع نذكره هكا معك شويه كيفاش بدا اللي عرفته معناتها، حتى في كي تعلمت معناتها قلت لي معناتها لو حتى وحدك من الاول معناتها حبيتك تتعلم بفيديو هكا حسما تفكر. موجودين موجودين في اليوتيوب، وقت شجعنا الناس انه معناتها كل واحد يتبع حلمته، انه معناتها ما يستناش انه وقت ولا الكل، ينجم هو وقت يكون عنده الرغبه ينجم يتعلم. احكينا على ايوب كيفاش الغرام هذايا فاق بيه، كيفاش بدا مع الجيتار.
2: لا يبون هم الصغره مغروم، فهمتك؟ صغره مغروم ونحب ناخذ جيتار وكل. بعد عملت البريمير اني نتاعي عرفت الطفلة وقتها كانت شني تعزف جيتار وكل. هكت حكينا بالفديك وكلك بجيب جيتار وتعلمني، فهمت؟ جبت جيتار وطلعنا وكلك، ريت أول ما شديت جيتار وكل كفيلنك تحسه ما فيلنك موش عادي على الاخر، سيبون لقيت الحاجة نحبها سيبون. هكاو من وقتها سديت الدار بتشتري الجيتار، لازم نشري جيتار وكل، خديت جيتار وعرفتك اصبحوا لي ديما.
0: والوالدة تشجع فيك عادة، سلموا عليها برشا.
2: اي قدمونا تحية.
0: اي تشجع فيك.
2: اي تحشجع فيه. كنت شديد اصبحوا لي فيديوهات يوتيوب، بعد عرفت عبيد زادة عن موزيكا وكل
0: نخلهم عندهم وكل وعاونوك بيه معناتها هكا زوز مشاوير مختلفين شوية بالنسبة ليك وسيوارة. ما لهنا معناتها اللي حبينا ديما ناخذو زادة معاك، راهو مش بالضرورة صحيح احنا مع التعليم الأكاديمي معناتها ويكون مع تأثير معناتها وكل شيء زادة مختصين في الموسيقى وغيره، أما راهو حتى معناتها وقت اللي ما فماش وقت، وقت يكون فما الغرام، راهو فما طرق أخرين اللي نجمو نوصلوا بهم للحاجة نحبوها ونوصلوا به للغرام نتاعنا هكا ولا لا؟
2: أي بتبيع.
0: الحمد لله. شنو نجمو نسمع معاكم تاو ولا تحبوا هكا ترتيحه مع الموسيقى ونرجعوا معاكم انتوما؟
2: نكملوا مع يوما.
0: اي كملوا مع يوما. شنو
2: عليك يوما؟
0: اي بي حبها برشا. نسمعها معاكم كالعاده، عازف ايوب وغناء سوار.

الله الله عليكم، ما شاء الله عليكم. اكيد مازلنا احنا مع ضيفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو ايوب سيوار. مازلنا باش نسمعوا ديو هذيا اكثر بعد شويه، خلينا وقفه مع اغنيه وراجعين معكم ديما في يلا نغنيه.

0: رجعنا معكم، تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا. رجعنا مع أيوب والسوار، سمعتوهم في الجزء الأولاني من حصتنا، مواصلين معهم، مواصلين مع الموسيقى. ومرة هذية الاختيار شنو نغم؟
1: اختاروا ديما ديما لي سجرة ديالها يرحمو
0: بيه ما شاء. باش تسمع معاه أغنية أخرى؟ باش تسمع أغنية أخرى ولا من بعد؟
1: ديما ديما
0: ديما ديما تو بيه الله يرحمه نسمعه.

0: يعطيكم الصحة. هي أكيد لمسة وفاة للفنان الراحل ياسر جرادي اللي هي ولت معانا، معناتها كل تحية لازم تكون ديما موجودة الحقيقة. كل ما يكون فما شكون هكا صوت حلو من الشباب والكل لازم يتفكر الأغنية هذية اللي هي عزيز علينا الكل. باش نسمعوا حاجة أخرى معاكم، تكفينا ثلاثة دقائق نسمعوا فيهم حاجة هكا معاكم.
1: نتصور
0: نسمعوا معاكم.

0: يا اخي شبيك شفم؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: نرش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
3: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تحديد أجال استكمال أشغال مشروع تزويد 4 معتمديات بولاية سليانة بالغاز الطبيعي. وبولاية جندوبة تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء لتوفير مياه الري 6000 هكتار بعدة معتمديات. مؤسسات تربوية بولايتي الكاف وجندوبة تحتضن فعاليات اليوم التحسيسي الوطني حول الوقاية من مخاطر المخدرات. تم أمس تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات باردة والعروسة وقعفر والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف المناطق والإشكاليات التي تعترض الأشغال. رئيس مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بالشمال الغربي رياض هلال وهذه الإضافة:
5: قمنا بجدولة الأشغال المتبقية تزويد مناطق سليانة الشمالية، وهي تشمل بعرادة، العروسة، كعفور والكريبة. هذا في المرحلة الأولى، وثم المرحلة الثانية هي تزويد مدينة سليانة بالغاز الطبيعي. استأنف الأشغال هي معناها الشهر هذا باش نبدأ، وإن شاء الله نخرجوا من قبلات باش يتم تزويد قبلات، من قبلات نتعدوا البعرادة، وكيف نمشيو في السونس دي غاز معناها بعرادة العروسة قعفوك. بالنسبة للأشغال كانت متوقفة بسبب معناها تعطل المقاولات، صعوبات مادية، عملنا جدول مع المقاولات باش يستقبلوا الأشغال، وباش يتم إن شاء الله معناها تزويد المناطق ابتداء من مارس أبريل ماي جوان، يتم انتهاء الأشغال كامل معناها حتى نوصل الكريب، بما فيه محطات تخفيض الغاز اللي هما 5 محطات. كذلك معناها ثم العديد من الأشغال اللي هي ديجا حاضرة كاملة باش نسيبوا الغاز فيها تسريح الغاز. نسبة تقدم الأشغال تفوت 80%، بعض المناطق تم وصلنا حتى 90% في كما في الكريب، إن شاء الله يكونوا في الموعد. نسبة الإشكالية العقارية كلها تحلت، وتو ما عاد كان شوية وقت، وإن شاء الله نكملوا المشروع ونزودوا المناطق هذه.
3: تضررت مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على أثر تساقط حجر البرد وتهاتل كميات من الأمطار يوم أمس. عضو المجلس المحلي بكسرى رشيد العصادي يضيف في متابعة لمراسلنا ماهر الهماصي:
6: بعد نزول الغيث النافع، أضرار فلاحية كبيرة لحقت بفلاحي معتمدية كسرى، خاصة منها أشجار الزيتين، وأكثر المناطق تضرراً المناطق السقوية بولاد بوعافية وولاد البيهي. وإن شاء الله الدولة والوزارة الفلاحة تتدخل على الأقل بتعويضات للخسائر التي لحقت بمنتجاتهم الفلاحية التي تعد مورد رزق الوحيد لهم، مع إمكانية فتح المعاصر وقتياً لجبر الأضرار. أضرار أخرى لحقت بمعظم الطرقات والمسالك بكامل المعتمدية، بعض فيضان بعض الأودية، مع العلم أن فرع التجهيز بكسرى يفتقر لجميع التجهيزات، نذكر منها عدم وجود آلة ماسعة، مما يطرح سؤالا أين وزارة التجهيز وسلطة الأشراف من معتمدية كسرى.
3: جهويا كذلك، وبولاية جندوبة يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء الذي انطلقت أشغاله في أبريل الماضي، على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة تقدر ب6000 هكتار بعدة معتمديات. رئيس المجلس المحلي بغار الدماء حاتم الحفصوني يضيف:
7: أشغال انطلقت تقريبا أواخر أبريل، كلفة الإنجاز تقريبا تناهز 250 مليون دينار، أجال انتهاء الأشغال تقريبا 4 سنوات. برج الرغاي الناس الكل متفائلة به، سد ممتاز، سعة البرج هذا 35 مليون متر مكعب، باش إن شاء الله يسقي مساحة 6000 هكتار تقريبا من غار دماء حتى الجندوبة الشمالية، غار دماء ودمليز وجندوبة الشمالية. إن شاء الله الخيرات نتاعه إن شاء الله باش تعود على المناطق هذه 6000 هكتار، باش تدخل معناها طور الانتاج كمنطقه سقويه ان شاء الله، باش يدر علينا الخير الكثير ان شاء الله. بدايه الاشغال الاداره العامه للسدود بصدد معناها تعويض مواطنين اللي تم معناها انتزاع أراضيهم وأشجارهم في حوزة السد. هذا معناها مشروع رائد باش يغير ملامح المنطقة كاملة.
3: تم توفير معدات طبية لفائدة الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة لتوزيعها على عدة مؤسسات صحية بالجهة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية قرى الأطفال سواس، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة خليل الغجتي.
8: مجموعة من التجهيزات الطبية بقيمة مالية تناهز 45,000 دينار، تتمثل في ديفيبريلاتور اللي هو متاع الصدمات القلبية، وكذلك أجهزة المراقبة الطبية إضافة إلى أجهزة تخطيط القلب، وكذلك الحقن الأوتوماتيكية للحقن الأوتوماتيكي للناس اللي تبدأ في القسم الإنعاش. مبادرة طيبة ونثمنوها. هذا كل في إطار شراكة ودعم مجهودات وزارة الصحة، واللي إن شاء الله الفائدة متاعها تعم على كافة المرضى متاعنا بحول الله. في هذا الإطار تم تمكين المستشفيات متاع الجهة الصحية بجندوب ببعض التجهيزات هذه، وبالنسبة للبقية نحن في إطار دراسة الاحتياجات متاع الأقسام متاعنا اللي هي بحول الله باش تكون للمستشفى الجامعي بجندوب قسم الطب الباطني وقسم المعدة باش نمكنوهم زادة من آلة حقن أوتوماتيكي إضافة إلى شاشة مراقبة المريض.
3: في شأن جهوي آخر، انتظم اليوم بالمدرسة العددية الهادي بن حسين بجندوبة الشمالية ومعهد فرحات حشاد بغار الدماء اليوم التحسيسي الوطني للوقاية من المخدرات بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية بمخاطر عدة ظواهر وسلوكات غير سليمة في الوسط المدرسي. المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي يتحدث لمراسلنا هشام صغيري.
9: هناك العديد من الشركاء اليوم في هذه المدرسة، مدرسة الهادي بن حسين المدرسة الإعدادية. هناك معهد فرحات حشاد بغار الدماء تتم فيها عدة ورشات تحسيسية، هناك ومضات تحسيسية، أيضا عرض لأشرطة تثقيفية توعوية للتصدي لآفة المخدرات ولكل أشكال السلوكات المحفوفة بالمخاطر، لأجل تحصين المؤسسة التربوية من الداخل ومن الخارج، اكتساب التلميذ مناعة عقلية ومناعة ذهنية ومناعة حسية ومناعة أخلاقية للتصدي لكل هذه الآفات، لأجل أن يكون التلميذ قادرا على قول لا لكل السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وخاصة ظاهرة خطيرة جدا والتي بدأت تغزو المحيط المدرسي وربما داخل الوسط المدرسي وهي المخدرات. وجدنا صدى إنصات وشغف كبير من قبل التلميذ، وجدنا دعما هام جدا في بعض الورشات من الحضور الملفت للأولياء، كذلك الهبة التي لاحظناها من قبل الإطار التربوي ومن قبل المربين الذين أمنوا هذه الورشات وشاركوا في تفعيلها وكانوا منشطين فاعلين. الهدف الأساسي هو تحسين المؤسسة، اكتساب مناعة للتلميذ.
3: ومن جهتها نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يوما تحسيسيا مشتركا مع عدة هياكل حول الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وذلك بالمعهد الثانوي بتجروين والمعهد الثانوي بقلعة سنان، بهدف توعية التلاميذ وحثهم على الابتعاد عن هذه الظواهر. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
10: درج هذا اليوم التحسيسي في إطار البرنامج الوطني حماية وتحسين مؤسسات تربوية وحماية أبنائنا من المخاطر والسلوكيات المحفوفة في المخاطر، منها الاستقطاب للإدمان، العنف، كذلك الانقطاع المدرسي. دعائم هذا البرنامج منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية أثناء الساعات الجوفاء. المنع هذا الأساس منه هو جعل مساحات هذه الساعات الشاغرة لبناء تربوي وتنشيط هادف من الوزارات المشتركة متواجدين اليوم في أي مكان في معهد التجروين في تقديم الوعي. ثم ورشات انطلقت في معهد التجروين مع سير عادي دروس طبعا، كذلك نفس النشاط في قلعة سنان. الهدف الأساسي هو حماية أولادنا من الاستقطاب للإدمان، كذلك هناك ورشات تتعلق بالأمن الإلكتروني اللي هو اليوم نشوفه، ثم استدراج إلكتروني، ثم تنمر إلكتروني، ثم سوء استعمال الذكاء الاصطناعي. هذه كل باش نحب نعيش في بيتنا في فضاء رقمي آمن.
3: ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بحوض وادي تاسا بولاية الكاف وبحوض وادي زرود بولاية القيروان لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. وتهدف هذه الأبحاث إلى تعميق المعارف بشأن المجتمعات الزراعية الأولى وطرق تفاعلها مع البيئة، فضلا عن توثيق أنماط استغلال المجال وتحديد التسلسل الزمني للبقايا الأثرية في فترة لا تزال المعطيات التاريخية بشأنها محدودة بسبب ندرة المواقع ذات الطبقات الأثرية الواضحة وقلة نتائج التأريخ بالكربون المشع. تحتضن دار الثقافة بنفز اليوم وغدا تظاهرات ملتقى الهواة للثقافة والفنون التي تتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى غاية 15 من شهر نوفمبر المقبل، وفقا لما تضيف مديرة دار الثقافة بنفزة سلوى الوشتتي.
11: تلقى ظاهرة ثقافية بعنوان ملتقى الهواة للثقافة والفنون بعرض موسيقي في إطار شهر أكتوبر الموسيقى. اليوم عندنا إن شاء الله ورشات في كتابة نص ثم تلحين ثم أداء لفائدة رواد دار الثقافة. الورشة تلقى إن شاء الله انطلاقا الساعة 3 وتتواصل إن شاء الله إلى يوم غد، ثم سيقع عرض موسيقي بعنوان أبجدية حب. إن شاء الله باش يقع تتويج أحسن صوت وأداء وكتابة نص من الرواد. هذا باش يكون إن شاء الله الاختتام غدا إن شاء الله في هذه التظاهرة اللي هي تندرج في ضمن شهر أكتوبر الموسيقى، ويتواصل ملتقى الهواة الثقافة والفنون إن شاء الله الأسابيع القادمة. عندنا أيضا لقاء باش يكون في المسرح، في السينما، في الفن التشكيلي وفي الأدب. التظاهرة تختتم إن شاء الله يوم 15 نوفمبر.
3: انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، والذي يتواصل إلى يوم غد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. ويعد هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة وفقا للنظام الداخلي للنقابة ولقانونها الأساسي الذي ينص على أنه يمكن الترشح لكل عضو حامل لخمسة انخراطات تتالية كعضو عامل آخرها انخراط سنة المؤتمر. وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اجتمع بتاريخ غرة أكتوبر الجاري للنظر في مطالب الترشح، وأعلن تلقي 15 مطلب ترشح في الأجال القانونية، مضيفا أنه بعد النظر في مدى استجابة هذه المطالب للشروط تم ضبط قائمة المترشحين. وإثر الكلمات الافتتاحية صباح اليوم انطلقت أشغال المؤتمر انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر ولجنة صياغة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية ولجنة الإشراف على الانتخابات والفرز ولجنة الطعون والتثبت، لتتوصل هذه الأشغال بعد ظهر اليوم من خلال تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ثم مناقشتهما والتصويت عليهما، ثم تلاوة اللائحتين العامة والمهنية ومناقشتهما والتصويت عليهما. دوليا استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة غزة. هذا وقد طالبت مؤسسة الأسرى الفلسطينية بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الصهيوني ومراكز الاحتجاز. ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويد 4 معتمدية بولاية سليانة بالغاز الطبيعي. تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدمال لتوفير مياه الري 6000 هكتار بعدة معتمديات. مؤسسات تربوية بولايتي الكاف وجندوبة تحتضن فعاليات اليوم التحسيسي الوطني حول الوقاية من مخاطر المخدرات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة. البداية بهذا البلاغ الصادر عن الإدارة الفنية لفريق أولمبيك الكاف وتحديدا لجنة الشبان، وفي إطار مشروع إعادة هيكلة وتطوير قطاع الشبان بالفريق وحرصا منا على تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، تعلم الإدارة الفنية لشبان أولمبيك الكاف كافة اللاعبين الذين شاركوا في أيام الانتقاء التي أجريت مع بداية الموسم ولم يقع اختيارهم أنه بإمكان كل لاعب يرى أن مردوده وإمكانياته الفنية لم تقيم بشكل كافي، وأنه لم تتح له الفرصة المناسبة لإبراز مؤهلاته، أو أنه يرى أن تقييمه لم يعكس حقيقة إمكانياته الفنية. التقدم باعتراض قصد دراسة وضعيته والنظر في إمكانية منحه فرصة جديدة لإعادة الاختبار والتقييم الفني والتواصل مع الإدارة الفنية للشبان بمقر النادي وتقديم طلب باسم المدير الفني لشبان أولمبيك الكاف. والبلاغ موجود على صفحة رسمية لإذاعة الكاف وهو ممضى من السيد خالد الفداوي المدير الفني لفريق أولمبيك الكاف. الجولة الخامسة لبطولة رابطة الأولى لكرة قدم، دفعة أولى اليوم الترجي الرياضي مع الأولمبي البيجي نادي بنزرتي الاتحاد المنستيري، تقدم سقيط الدير نادي سيخسي واتحاد بنجردين مع النادي الإفريقية. دفعة أولى أيضا مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة الثانية، يعني الفرق اللي تنشط في المجموعة الأولى 6 مقابلات، الملعب السوسي بعث بوحجدة، مستقبل استمال مع جمعية مجرين، النجم الخليدي سيكك، الحديد السيخسي، محيط قرقنة مع كوكب عقارب، مستقبل جابس هلال الشاب، ومكرم هدية هلال مساكن، ولقاء عن المجموعة الثانية بين هلال الرديف متصدر المجموعة بست نقاط والنادي القربي لفرصيده 3 نقاط. الملعب التونسي تقدم بطلب رسمي للمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم لبرمجة مباراة مؤجلة عن الجولة الثالثة للبطولة أمام النادي الإفريقي يوم السبت 7 نوفمبر عوضا عن التاريخ اللي حددته الرابطة اللي هو نهار الخميس 5 نوفمبر 2026. الهيئة المديرة للمرجان الرياضي بتبرقة قامت بالتعاقد مع 9 لاعبين للموسم الرياضي 2026-2027 واللي يلعب فيه الفريق في المستوى الثاني للرابطة الثالثة من أجل العودة للرابطة الثالثة المستوى الأول. المنتدبون الجدد هم 3 حراس مرمى: ريان المحميدي ابن الترجي وكان ينشط في شبيبة العمران، حازم منصوري من مستقبل نفزة، ومحمد أمين ذاكر ابن النادي الإفريقي. المدافع سيف الدين بن خليل من نادي كرة قدم بالمضيلة، منير الزوابي من أولمبيك كيف، ظهير ريان بن سيسي من أمل تزركة، ومتوسط الميدان نسيم بن سلطان من أولمبيك الكيف، وكذلك رسلين المنصوري من أولمبي البيجي، والمهاجم غيث الزريبي من أولمبيك الكيف. المرجان اللي يلعب اليوم ماضي 2 ساعة في تبرقة لقاء ودي مع الاتحاد الرياضي ببوسالم، كذلك اليوم لقاء ودي بين شبيبة بعرادة والنادي المجازي، غدوة ترجي وكريبي مستقبل برنوسة، وهلال برقو مع اتحاد سليانا. الجامعة التونسية لكرة الطائرة تنهي علاقتها التعاقدية مع مدربة منتخبنا الوطني كبريات الإيطالية أليساندرا كامباديلي، وهذا وفق البلاغ الصادر عن الإدارة الفنية للجامعة التونسية للكرة الطائرة. في التايكواندو، معتز العفاوي تأهل إلى ثمن النهائي أو يفوز بالميدالية البرونزية في وزن أكثر من 80 كيلوغرام في بطولة الجائزة الكبرى في باريس، كان هزم في الدور نصف النهائي أمام البريطاني كونينغام كادن. كذلك في التايكواندو في نفس الجائزة، وفي المسغوني إلى ثمن النهائي وزن أقل من 67 كيلوغرام، وشيما تومي إلى ثمن النهائي وزن أقل من 57 كيلوغرام، فازت على صاحبة البرونزية في أولمبياد الأخيرة الكندية سكيلر، باش تلعب ضد بطلة العالم الأردنية فادية خريفين. نواصل مع رياضات الفردية، الكانوي كاياك، محمد علي مرابط يتوج بفضية 1000 متر في بطولة إفريقيا، والثاني كذلك ميدالية برونزية لمحمد النفاتي اللي فاز بالميدالية برونزية في سباق 1000 متر في صنف الأواسط في الجيدو دورة إسبانيا الدولية سوار الذوادي إلى نصف النهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام، باش تلعب نصف النهائي أمام رومانية روكسانا فيزا. في الجولف، والجامعة التونسية باش تعقد يوم الأربعاء المقبل 14 أكتوبر في ملعب جولف سيتروم في الحمامات الساعة منتصف النهار ندوة صحفية لتسليط الأضواء على البطولة الإفريقية للجولف اللي باش تكون في تونس من 15 ل 17 أكتوبر بمشاركة قياسية ل 19 دولة إفريقية.
كمل دوليا بأبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية. ماضي ساعة بدأ لقاء ريو فاليكان واتليتيك بلباو في إسبانيا مع لقاءات مهمة جدا لألافيست ضد أتليتيكو مدريد 3-4، 5.5 برشلونة ختافي 8، ريال مدريد مع في ريال في إنجلترا. بدأت الجولة بلقاء بدأ نص نهار ونص بين أرسنال وليدز يونايتد، لقاء تشيلسي بورنموث ماضي 3:30، مانشستر يونايتد مع توتنهام في فرنسا، لوريون مع باري اف سي في 8:15، بي جي مع لومون في إيطاليا، إنتر مع بارما 5:30، نابولي مع فروسونوني، وفي ألمانيا الجولة 5:30 أوغسبورغ بايرن ميونخ، ولقاء قمة بين لايبزيغ وإنتراخت فرانكفورت لقاء ينطلق في 5:30 متاع العشية، وفي السعودية لقاء القمة باش يتلعب عن الجولة 8 في 7 بين الهلال والاتحاد. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5 في مواكبة للجولة 5 من بطولة رابطة الأولى لكرة القدم، ونقل مباشر للقاء الأولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي. إلى اللقاء.

0: Yalla Ghani.
1: Et c'est parti.
0: Yalla Ghani, ma Imel Hanashi.

0: راديو كيف اف ام.
1: ورجعنا معكم تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا. معنا أيوب وسوار اللي سمعتوهم في الجزء الأولاني من حصتنا. رجعنا لكم أكيد في آخر تقريبا صيف ساعة يلزمني نسمع منهم أكثر موزيكا وانتوما زيدة ونسمعكم من موزيكتهم. مرحبا من جديد ساعة أيوب.
0: أمين.
1: سوار مرحبا.
2: عسلامة.
1: عسلامة. رو الكواليس كنت فيها برشا برشا بروفا برشا كلام على الموزيكا على الغنية اختيارات. شنو اخترتونا؟
0: ربتايت.
1: بيه نسمع معكم.

0: لا عليكم، برافو كالعادة، محليها الأغنية، حلوة برشا، يعطيكم الصحة في الشوا. مازلنا مش كاملوا في نفس الستيل وإلا ستيل آخر؟ شنو اخترتوا حاجة أخرى؟
1: عندنا أغنية بيرفكت نتاع إد شيران.
0: هاي بيرفكت، حلوة برشا زيدا.

0: برافو برافو، يعطيكم الصحة. مازال ما عنديش برشا وقت الحقيقة، نحب نستغله أكثر ما يمكن معاكم أنتم. ما نحكيو شوية سوار، وين تشوف روحك نهار آخر مع الموزيكا؟ مع أنت ترى اللي باش تكمل فيها مع قرايتك، مع إن شاء الله مستقبلك المهني، يعني تشوف اللي أنت باش تكمل في الموزيكا ولا لا؟
1: بون، بالنسبة للموزيكا، بالنسبة للمستقبل المهني، عندنا برشا قراية وبرشا تعب ومخمم معناها في المستقبل كيف باش تولي عندي خدمة وكل. أما فما حاجة واحدة اللي هي ما نجمش نتخلى عليها، اللي هي الموزيكا. خاطر الموزيكا هي اللي تحلك، هي نقولوا احنا هي الملجأ نتاعك، هي الباب نتاعك باش انك تعمل ديفولمون، انك تخرج النيجاتيفيتي الكل من مخك، تخليك زايدة نقولوا احنا
0: وتنفس.
1: صح، هي تخليك تتنفس. دونك ما نسويش روحي اني نتخلى عليها.
0: تبعد عليها. بيه بيه، ترى مثلا نهار اخر روحك تعمل في موزيكا بتاعك انت، غنيتك انت هكا سور سين وكل وحفلات.
1: اي نرى.
0: بيه بيه. ايوب كيف كيف ولا ايه؟ ما انت تحس روحك حاجة، ما انت جيست مغروم بيها، تحب تبقى كين اللي كنتي، وإلا يتفرجوا فيك وكرا، وإلا ترى لي لا في المستقبل ترى، ما انت ربما تركيز شكون كان على قرايتك ومسارك المهني ان شاء الله، علاش ليه في المستقبل
2: ان شاء الله. بيه، هي الموسيقى قبل كل شيء، هو يغرى
0: ايه
2: استمو يدو دي فرمو يعطها كم بعد قرايه وتعب وكل، لازم تعمل موسيقى. يعني مثلا الواحد ما نجمش يتغلى على الموسيقى، امبوسيبل يعني.
0: اي بي
2: مي، هي تبقى غرام يعني
0: بالنسبه ليك غرام،
2: مانيش حاط منها يعني كأوبجيكتيف ولا حاجه، يعتم اذا كان ويتت ولا
0: كيما توا مثلا فما ايفينمون تشارك فيه، فما حاجه تشارك فيها
2: نخدم، فهمتني؟ اما تبقى القرايه هي الاولى، بعد تجي الموسيقى. سيرتو سني
0: سيرتو سني. بالضبط بالضبط، تحيه من خليل قدموها اكيد. وانت زيد سوار راو تيرمينال، راو معناتها راو كيما الباك، معناتها ما راو احنا اكثر من الباك ديجا. اما بالضبط بالضبط، هذا هو، ما احنا ديما تحس تركيز الكل على الباك، معناتها بطبيعه خاطره هو اللي باش يحكم في مشوارك اللي باش تكمله من بعد، في اختياراتك وفي لي شوا نتاعك والكل. اما ديما تحسوا هكا فيه الستريس. خليت عليكم عام غير ستريس، عام هكا سوفت، عام هكا بالسياسه كل شيء، تاخذوا الامور ان شاء الله بجديه صحيح، اما من غير ستريس ان شاء الله. انتم وكل كل تلاميذ الطلبه سواء تيرمينال والا زاده تلاميذ البكالوريا. به يزينا من الكليب، شنو نجمو نسمع حاجه اخرى؟
2: كليب
1: ليتر جو.
0: حاضرين نجمو نسمعوها ليتر جو، حلوه زاده من الاغنيه جميله برشا. سوار تحب برشا غربي ذولي
1: الأكثرية، صوتي سوفت يطلع عليه غربي على خطر
0: أكثر برشا زادة موزيكا. حكينا حتى شوية في الكواليس، ما ربما مرة أخرى كي تبدأ محاضرتهم ولا حاجة، فما أغاني معناتها حتى الأغاني التونسية قديمة ما خرجت بريزيت جدد محليهم معناتها، وهكا معناتها سوفت كيما قلت أنت والكل، ونصور يجو برشا مع صوتك زادة. إن شاء الله إن شاء الله نسمعهم إن شاء الله. حاضرين؟
2: إيه
0: نسمع معكم.

0: هدايا خاطر
1: ايوب تمبو ايوب تمبو
0: هدايا ما حضرتوهاش في الكواليس
1: لا تمبو
0: هكا بالعينين ما فهمكش المره هذه لا من بكري يفهمك هو هذه صارت فيها ميساج هذيك اجواء المباشره كاع
2: عاودوها
0: عاودوها عاودوها هذا التحدي به نسمعها معكم هاي

الله لا عليكم، برافو. هكا علاش ليا هكا الثانيه ثابته المره هذه، مش ثابته ما وصلناش لثابته الحمد لله. مريق لا لاباس، يعطيكم الصحه. ايوب كيما تعودت وقت تبدا حاضر معانا، انت زكيش كيفك؟ باش خليك الفرصه تخمم في حاجه تغنيها من غير موسيقى، حاجه وحدك. وايوب شنو حاجه هكا نحبك هبله هكا من الهبليت نتاعك الحلوه بالجيتاره كهو، حاجه تمبروفيزيها ولا نسمع معاك؟ باهي

0: برافو برافو، يعطيك الصحة أيوب كالعادة. برافو ما شاء الله عليك. سيوار توا وحدك في الغناء، شنو هكا حاجة
1: وحدي في الغناء.
0: دندن تحب دندن هكا معانا؟
1: والله النهارين اللي فاتوا بلوتو الجمعة اللي فاتت الكل شدة في مخي كان غنية واحدة اللي هي لوف
0: اللي
1: سونج متاع أديل،
0: اي
1: بالرسمي نرى في الناس كلها قاعدة تغني فيها وأنا بالرسمي شاد في مخي على الآخر.
0: نسمع عاملة معاك
1: نبدأ.

0: أديري ذولي تعيش في قصة حب أخيرا بعد الأغاني هكا المؤلمة شوية ذولي أديل هابي من جديد إن شاء الله. يعطيكم الصحة نورتوني اليوم, خليكم الكلمة شكون تحبوا تسلموا كيفاش هكا كانت الأجواء اليوم, عجبتكم ليه ذي معك أنت إن شاء الله. أيوب خليك الكلمة أنت الأولى.
1: يعطيك الصحة مدامي من على الاستضافة.
0: مرحبا,
1: نسلم على اصحابي الكل, مش نبقى نسمي تو تغش
0: يتغش اللي ما سميتهمش, نقول اصحابي الكل كل من يعرفني
1: كل اصحابي هذوك الكل.
0: باش تفكرهم تو سميت ثلاثه ما فيه
1: حمود مقدير اصحابي مؤمن هذوما اللي نعطي نمسكهم بعضنا كل صاحبي بهي زيد نقدم له تحيه في تونس ومالي سبورتي فيا بتبيع
0: سلم عليها
1: هيتي كل سوار
0: سوار سوار أو كرمالك الكورة سيئة
1: سوار أمنا زيد
0: وأمنا الكل الكل سلم عليهم الكل.
2: باهي أنا نحب نقدم تحية لك أنت ساعة على الاستضافة. ميرسي إيمان,
0: كيفاش كانت الأجواء؟
2: والله عجبتني على الأخر الأجواء, مرتاحة, حسيت روحي مرتاحة,
0: هذا الأهم, هذا هي الأهم.
2: نحب نشكر صحابي الكل من غير منازع, نحب نشكر عائلتي, نحب نشكر ما بالأخص ما نحبك برشا
0: سلموا عليها.
2: نحب نشكر زيد صحابي اللي معايا في كيوس. نحب نشكر أيوب خاطر أيوب كما يزيش أيوب راني ما جيتش أنا اليوم,
0: مرحبا بك.
2: نحب نشكر زيد
0: أختك زيدة سلموا
2: أختي
0: عليها
2: أختي نريمان نحبك برشا برشا. وزيدة نحب نشكر أي حد خليني نوصل الحاجة اللي أنا وصلت لها توا.
0: وما زلت شالبش توصل لها في قراية
2: في سواك قراية بلوتو برسمي أي إتابليسمون قريت فيه أو لقيت تشجيع سواك من اللي سي اللي أنا كنت فيه سواك من إيزي كيف توا سواك من مديرة سواك من الناس الكل
0: الحمد لله.
2: دونك ونحب زيدة نشكر اللي كانوا معايا السادة متاعي في المعهد الجهوي الموسيقى, نشكركم برشا الناس الكل.
0: إن شاء الله مرة علاش لا تجينا أنت والفيولون
2: إن شاء الله. إن شاء الله علاش لا,
0: إن شاء الله مع عودة إن شاء الله للفيولون إن شاء الله. يعطيك الصحة نورتوني أيوب العياري وسوار السعيدي, كنتوا ضيفي اليوم ونورتوني وإن شاء الله في فرص أخرى زي تكونوا موجودين وحاضرين. من خلالك أيوب كالعادة قدم تحية كبيرة برشا للتيم ذي عديو البكالوريا الكل, إن شاء الله ربي يوفقهم. ومعاك زيد سوار اللي ترمينال الكل طلبة حتى في مختلف الأقسام, أنا نقولهم قبل راهو الفاكولتي كل عام بكالوريا ما أقل برشا ستريس فقط جوست ذيك هو الفرق, إن شاء الله ربي يوفقهم الكل وإن شاء الله بنجاح وتوفيق وشوفوكم خير من اللي تتمنوا إن شاء الله. إحنا معاكم على موجة إذاعة الكيف, وصلنا هكا نهاية مشوارنا معاكم لليوم, يلا نغني نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا, باي باي.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الثانية ظهراً.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا المعد الإخباري الموجز. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بولايات الشمال الغربي تظاهرة تحسيسية مشتركة مع عدة هياكل حول الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. تمام سي تحديد وجل استكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات باراد العروس قافور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف المناطق والإشكاليات التي تعترض الأشغال. تضررت مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليان على أثر تساقط حجر البرد وتهاطل كميات من الأمطار يوم أمس. يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء الذي انطلقت أشغاله في أبريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. في إطار الشراكة ومعاضدة مجهودات الدولة، قامت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بتوفير معدات طبية لفائدة المندوبية الجهوية للصحة بجندوبة لتوزيعها على المستشفيات المحلية والجهوية، بما يساهم في تحسين ظروف التكفلية بالمرضى. تحتضن دار الثقافة بنفز اليوم وغدا تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية أخرى تتواصل إلى غاية 15 نوفمبر المقبل. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال ساعات 48 الماضية 10 شهداء و65 مصابا جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. أولهم أستاذته يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقوله بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش مع حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
5: مساء الخير، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في استوديو الرياضة اللي يبدأ معكم الآن ويتواصل معكم حتى الساعة الخامسة مساء. اليوم نقل مباشر لمباراة من الرابطة الأولى لكرة القدم، واللي في الجولة الخامسة اليوم عودة النشاط لهذه البطولة بعد التوقف الدولي. لقاء الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي نواكبوه إن شاء الله في المباشر مع الثلاثة مقابلات الأخرى في نفس الجولة، نتابعهم كذلك بالنتيجة في كل مرة تتبدل في الملاعب. هذه الترجي الرياضي والأولمبي الباجي، هيكل مزوغي حاضر في ملعب رادس لنقل هذه المقابلة. استوديو رياضي إذن كيف ما قلنا ساعتين ونص من زمان في هندسة التقنية متاعه محمد أمين بوبكري، معه كذلك خير الدين قرفي في القاعة الفنية، يلتحق بنا إن شاء الله بعد شوية زميلنا الأسعد بن عياد في الجانب التقني، والفابو عشة في التنسيق، ومكرم العوادي في المكالمات الهاتفية. إن شاء الله بالتوفيق للأولمبي الباجي اليوم لأنه عنده زوز نقاط في البطولة. الترجي عنده 9 نقاط، الأولمبي الباجي زوز تعادلات وزوز هزائم، مطالب بنتيجة إيجابية اليوم من ملعب رادس. الترجي أيضا في

0: موقف مميز في الصدارة مع النادي الإفريقي، انهزم في مقابلة وفاز في 3 مقابلات. إذن لقاء نتابعه إن شاء الله بعد قليل. يكون معنا هيكل مزوغي حاضر في ملعب رادس، وننقل المقابلة مباشرة من هناك. هيكل مساء الخير.
1: مساء الخيرات، تحية ليك كريم. ملعب رادس، انطلاق المباراة تقريبا 3 دقائق في الشوط الأول، وافتتح نتيجة الترجي منذ البداية تقريبا دقيقة أولى، وحازم المستوري توزيع عرضية على الجهة اليمنى، وحازم المستوري بالرأس ما يفلتش الفرصة الأولى، ومنذ البداية الترجي يفتتح نتيجة أمام بهتة من دفاع الأولمبي البيجي. كما قلت 3 دقائق لعب، 1-0 لفريق الترجي، بداية بدون مقدمات لفريق العاصمة هنا في هذا اليوم 10 من الشهر 10 2026. أكيد وأنه كل نقطة بحساباتها في هذه المباريات. إذا نعطيكم تشكيلة الفريقين. البداية بالفريق الضيف الأولمبي البيجي، شاهين السماوي في حراسة المرمى، يوسف العزيب 24، حمزة المبروك 5، 4، سلام الشلغومي، محرز بالراجح قائد الفريق رقم 3، في رأس الفضل 21، محمد أمين عمار رقم 13. نتابعوا الفرصة هذه لفريق الترجي عن طريق يوسف البلالي مع حازم المستوري، 1-2 خطير الترجي خاصة على الجهة اليمنى. إذا ألفا سي دي بي رقم 12، 26، إبراهيم أوغولا، ثم ماكسويل اللاعب رقم 29، وربيع الحمري رقم 7. هذو من 11 بدأ بهن المدرب نصيف البيوي أمام مهمة صعبة، خاصة أنه المباريات الأولى مشيتش كما يلزم، تعادلين وهزيمتين بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، مع مباراة وضعته أمام فريق المتصدر صحبة النادي الإفريقي ترجي التونسي في هذه المباراة، والبداية بقبول هدف. كيف سيتصرف الأولمبي البيجي وكيف ستكون ردة فعله، بما أنه منهزم إلى حد الآن أو متأخر في النتيجة 1-0. الترجي التونسي بشير بن سعيد يعود لحراسة المرمى رقم 32، محمد دراجر رقم 13، هذه ركنية لفريق الترجي التونسي، ثم حمزة جلاسي رقم 6، رائد الشيخاوي 25، نضال العيفي رقم 12، كاستيلو رقم 16، حمزة رفيعة رقم 8، عماد فراج 7، 10، لوكاس ريبيرو، يوسف بليلي رقم 11 قائد فريق، وحزم المستوري رقم 27. بداية المدرب الجديد بابلو فرانكو، أول مباراة مع الترجي التونسي، أحسن بداية بالنسبة ليه، أول مباراة وأول هدف في تحقيقه في ملعب رادس مع حازم المستوري ضد الأولمبي البيجي. كرة أخرى لفريق الترجي، والدفاع موجود هذه المرة لفريق الأولمبي البيجي، حاول التغطية عن طريق اللاعب الفاس سي دي بي، مازال محافظ على كورته، كما جاءت يرجع الكرة ثم تعود إلى دفاع الأولمبي البيجي، طويلة الكرة إلى وسط الميدان. حتى الآن لم نشاهد الأولمبي البيجي، مازلنا كبدينا، ولكن إلى حد الآن الأولمبي البيجي يكتفي بالمتابعة ومتابعة وسط ميدان فريق الترجي. نشوفوا التحكيم، الحكم الرئيسي حسين بولعراس، حكم المساعد الأول وائل الحناشي، المساعد الثاني وسيم الحناشي، والحكم الرابع سيف الورتاني، الفار بأسامة بن إسحاق كحكم رئيسي، مساعد عمر الرياحي، فؤاد البحري مراقب الحكام، والتنسيق الإعلامي. شكرا لكل من حاتم بن عمار ومحمود الكحلاوي. هذه الورقة المباراة لهذه اليوم، هذه فرصة للفريق الأولمبي البيجي ممتازة، أول فرصة للفريق الأولمبي البيجي قبل ما تخرج يمشي يلعب العرضية، تسديد ضيع هدف محقق. الكرة الأولى لفريق الأولمبي البيجي، كرة كانت خطيرة على الجهة اليمنى، وألفا سي دي بي كانت كورتو تقريبا كان مقابل الحارس بشير بن سعيد، والكرة ما مشاتش كما يلزم. عمل ممتاز جدا لفريق الأولمبي البيجي على الجهة اليمنى، كانت الكرة في بدايتها في رأس الفضلي، سريع يعمل مراوغة ممتاز، يدخل منطقة 18 يوزع كرة، والألفا سي دي بي ما أخذش الكرة كما يلزم فوق العارضة، ترجع الكرة لفريق الترجي. نعرف فريق الترجي يعاني بعض شوي من المشاكل الدفاعية، ربما المدرب نصيف البياوي هذا بش يحاول يستغله بتغييرات، تغيير الحارس بشير بن سعيد، ثم كذلك دراجر يكون حاضر اليوم، وبطبيعة الحال هذه تغييرات، هذه كرة لفريق ريبيرو يدخل منطقة 18 خطيرة عن طريق البلاي، تسديدة فوق العارضة، تنشيط الهجومي قوي لفريق الترجي في هذه اللحظات الأولى من هذه المباراة. أدركنا الدقيقة 7 من الشوط الأول. لكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة الكيف نقول، نذكر أنه هدف مقابل 0 لفريق الترجي عن طريق حازم المستوري في الدقيقة الأولى، 1-0، وكاد أن يضاعف النتيجة فريق الترجي، وكاد أن يعدل النتيجة فريق الأولمبي البيجي قبل هذه الفرصة.
0: نذكر اللقاء دون حضور جمهور. هيكل، بسبب العقوبة المسلطة على الترجي الرياضي التونسي، لقاء دون حضور الجمهور.
1: نعم أكيد بدون حضور الجمهور المباراة هذه بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، وكأنه يلعب في ملعب محايد لأنه الجماهير غائبة، ولكن كما قلت منذ البداية وضعية للفرقة حتى الآن الأولمبي البيجي لم يحقق ولا انتصار. صحبة النادي رياضي البنزرتي، صحبة المستقبل رياضي بالمرسى وأمل حمام سوسة وكذلك حمام الأنف، أربع فرق لم تحقق الانتصار. حمام الأنف، حمام سوسة، المستقبل المرسى والأولمبي البيجي.
0: ولو أن مستقبل المرسى كان فاز في لقاء على النجم الساحلي، لكن باش تم إعادة اللقاء هذه بقرار من الرابطة الوطنية لكرة القدم.
1: أكيد أكيد، فتحذف النقاط بطبيعة الحال، يبقى يبحث عن أول انتصار، وربما هذه تمثل يعني طالع سوء بالنسبة للفرق اللي تكون عندها حسابات، ثم تلقى ثلاثة نقاط تنحى من فيها من رصيدها، خاصة بالنسبة للفرق الصغرى يعني ما زالت كي طلعت، أو فرق اللي تعاني من مشاكل مادية أو غيرها. على كل حال بالنسبة للأولمبي البيجي تقريبا منذ سنتين أو ثلاث سنوات وهو يبحث عن بداية يعني يبتعد عن المشاكل المتعلقة بالنزول، لأنه موسم كان استثنائي الموسم قبل الفارط، ولكن موسم الفارط عانى الأولمبي البيجي، وإن شاء الله يأخذ بايته من لول الفرق اللي تحب تمنع وتبعد على أسفل الترتيب، لأنه في الفترة الثانية تكون أكثر يعني بطبيعة الحال النقاط أصعب. على كل حال هذه كرة الفريق الأولمبي البيجي ممتازة ممتازة، ولكن الحكام يقول ما ثم حتى شيء. إصابة لاعب الأولمبي البيجي وسط يعني في وسط الميدان تقريبا، مدافع الأولمبي البيجي يبقى ملقى على أرضية الميدان، يرجع له الحكم، يرجع له الحكم يوقف اللعب. أكيد الفا سيدي بي هو الذي سقط منذ قليل على أرضية الميدان بعد احتكاك بينه وبين لاعب الترجي.
0: في المقابلات الأخرى، هيكل 9 دقائق في لقاء نادي إفريقي واتحاد بن قردان، في بن قردان 0-0، 7 دقائق في لقاء تقدم سقيط دير ونادي الصفاقسي أيضا دون أهداف، و9 دقائق في لقاء نادي بنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري أيضا نتيجة أصفار. في الرابطة الثانية لكرة القدم، افتتاح النتيجة لهلال مساكن في ملعب المهدية أمام مكرم مهدي، نذكر دفعة أولى مقابلات الجولة الثالثة في هذه البطولة تخص المجموعة الأولى، سليمان مع مقرين، بني خلاد مع سيكاك الحديد الصفاقسي، ملعب السوسي مع أبو حجلة، المهدية مساكن، ومستقبل جابس مع الشابة، ولقاء المجموعة الثانية هلال رديف مع نادي قربي أيضا كلها متعادلة 0-0 باستثناء مكارم المهدية متأخر 1-0 ضد هلال مساكن.
1: نعم إذن بطبيعة الحال النتائج بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى تأتي تباعا، تلقاها بطبيعة الحال عبر أثير إذاعة الكيف. نحن في ملعب رادس، مباراة يعني خليني أقول بدون حضور جمهور، وكأنك يعني في مباراة يعني ودية مش مباراة رسمية، وهذا بطبيعة الحال توعية للجماهير حتى تحافظ على حقوق نواديها للحضور والمؤازرة سواء الترجي أو الفرق الأخرى. إن شاء الله نرتاحوا من ظاهرة الشماريخ هذه وظاهرة العنف في الملاعب، لأنه يعني عانينا منها كثيرا لسنوات وسنوات تقريبا، وإن شاء الله يصير وعي أكثر من اللي قاعدين نشوف فيه، وتكون مباريات ترجع زمان، مباريات الفرق الاثنين الجماهير تحضر من هنا ومن هناك ونشوفوا الأهات والتفاعلات. بالعكس يعني في وقت خليني أقول تحسن على مستوى أنه الجماهير ترجع وتكون هناك روح رياضية، لأنه الكرة والرياضة بصفة عامة كلها روح رياضية، في الأخر يجمعنا وطن واحد. على كل حال إن شاء الله الوعي يكون أكثر. ترجع لكرة لفريق الترجي في وسط الميدان تقريبا، يحاول تصدم بلعب الأولمبي البيجي ثم يسقط على أرضية الميدان، وثم ضربة مخالفة معها ورقة صفراء، بالفعل الورقة الصفراء الأولى في لقاء اليوم، يبدو أنه لحمزة الجلاسي يتحصل على الورقة الصفراء في 11 دقيقة تقريبا، ورقة صفراء أولى لحمزة الجلاسي. احتكاك ما كانش كبير، ولكن الحكم ربما راعى أنه كانت ربما تكون الكرة بهجمة معاكسة، وأشهر البطاقة الصفراء الأولى لحمزة الجلاسي. تمشي الكرة بضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي، ضربة مخالفة على الجهة اليسرى لهجوم الأولمبي البيجي، بعيدة تقريبا خلينا نقول 35 متر عن مرمى الحارس بشير بن سعيد. إذا نتابعوا ضربة المخالفة بالرجل اليمنى طويلة، يسقط على أرضية الميدان، لكن الحكم يقول ما احتكاك بسيط. ترجع لكرة بهجمة معاكسة لفريق الترجي، ممتازة جدا من يوسف البليلي، عملية طويلة مباشرة إلى الترجي الذي تنسي عن طريق فراج عنده الكرة، يدخل منطقة 18 يبحث عن مساندة، فراج يعمل مراوغة ثم يرجع لكرة تسديدة قوية، والهدف الثاني لفريق الترجي التونسي، يبدو لحمزة جلاسي لإخذاء ورقة صفراء. بالفعل الورقة الهدف الثاني بعد ما اخذ الورقة الصفراء مباشرة، سدد تسديدة قوية جدا في الشباك، والثاني الأهداف لفريق الأتراك وحمزة المستوري. يبدو أنه المستوري بالفعل التجديد للمستوري ثنائية لحازم المستوري في دقيقة 13 يتمكن فريق الترجي من إضافة ثاني الأهداف. نتبع بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، يعني خليني نقول أزمة دفاعية على مستوى الدفاع، لأنه أول اللاعب اللي يدخل منطقة 18 يلقى سهولة في التسديد. منذ قليل يوسف البليلي فوق العارضة، قبلها كذلك ريبيرو تلاعب بالدفاع. دفاع الأولمبي البيجي يعاني زوز أهداف في 13 دقيقة لعب، يعني بالنسبة للأولمبي البيجي ثم مشاكل دفاعية. صحيح ثم تنشيط بالنسبة لفريق الترجي هجومي، ولكن الأولمبي البيجي ثم مشاكل على مستوى التناسق بين اللاعبين. نشوف في وسط الميدان متناغم مع الدفاع الأولمبي البيجي. على كل حال ترجع الكرة لفريق الترجي بضربة مخالفة في مناطقه، ضربة مخالفة كانت على فراس الفضلي. ترجع الكرة مرة أولى ثانية، ثم تبقى الكرة لفريق الترجي عن طريق حمزة رفيعة. حمزة يلعب الكرة إلى جلاسي، جلاسي عنده كرة، جلاسي وقبل ما يخسر كرته يرجعها إلى اللاعب كاستيلو. إذا ترجع الكرة لفريق الترجي، مازال يدور في الكرة بين كاستيلو وبين جلاسي، ثم تقطع لفريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسرى. يحاول الأولمبي البيجي في هذه اللحظات ومراوغة أولى، ثم يبحث عن مساندة ويربح ضربة تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي في مناطق الترجي هذه التونسي. بداية سيئة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، لم يتعامل مع البداية كما يجب في الربع ساعة الأول، وقبل هدفين ضد فريق الترجي رغم أن المباراة بدون جماهير، وهذا بطبيعة الحال من شأنه أنه يضع تساؤلات للأولمبي البيجي، أنه يعرف المباراة ضد فريق الترجي، يعرف أن المباراة مع هجوم قوي ولكن تقبل زوز أهداف في ربع ساعة. هذا هنا نقاط استفهام، خاصة أن المباراة كما قلت بدون حضور جماهيري. ترجع الكرة لفريق الترجي، ترجع لبشير بن سعيد يبحث عن المساندة. ترجع لبشير مرة أخرى، كانت الكرة لرائد الشيخاوي، ثم ترجع إلى حمزة جلاسي على الجهة اليمنى. ضغط من الآن من هجوم الأولمبي البيجي. ترجع الكرة للاعب نضال العيفي، نضال يلعب كرة وسط الميدان عن طريق دائما حمزة رفيعة. حمزة رفيعة بين وبين نضال، ثم ترجع الكرة إلى يوسف البلالي. يوسف البلالي يرجع لوسط الميدان حتى يأمن الكرة يوسف البلالي، ثم دي كاستيلو، ثم تحرك سريع بعد وسط الميدان بالنسبة لفريق الترجي. هذه كرة بين ريبيرو ويوسف البلالي، تقطع تمشي لفريق الأولمبي البيجي. ممتاز، هجمة معاكسة ولكن يخسر كورته، ثم بطء كبير من اللاعب إبراهيم أوغولا، خسر كورتو. ترجع الكرة لفريق الترجي ولكن تقطع لفريق الأولمبي البيجي، ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان. نسق مش كبير، ترجي تعامل مع الفرص اللي جاته تقريبا 4 فرص، سجل منهم زوز، يعني دون الدخول في وقت ربما فيه ضغط بالنسبة لفريق دفاع هجوم الترجي. ترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي، تمشي لمحمد أمين عمار، يلعب الكرة دفاعية إلى حمزة المبروك. يوسف العزيب، حمزة ترجع إلى يوسف العزيب، عنده كورتو يبحث عن المساندة، يرفع راسه يلعب الكرة ولكن تقطع وسط الميدان، ثم تعود إلى ألفا سيدي بي يلعب الكرة إلى إسلام الشلغومي. إسلام مريناهوش برشا في هذه المباراة، إسلام الشلغومي يلعب الكرة إلى حمزة المبروك، ثم طويل الكرة على الجهة اليسرى بدون عنوان إلى ضربة مرمى لفريق الترجي في 16 دقيقة أو 17 دقيقة لعب في ملعب رادس في هذه المباراة بين الفريق الترجي التونسي والأولمبي البيجي ضمن الجولة الخامسة ذهابا. والنتيجة لفريق الترجي 2-0 هنا في ملعب رادس. نذكر بالاحتياطيين بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، عنده حمدي الشعيرات في دكة الاحتياط كحارس مرمى، ثم شريف كاميرا، ثم أسامة السياري، إشويمي اليوم نلقاه على في دكة الاحتياط، ثم مجد الهذلي، بشير الحسني، محمد علي النفزي، فايد بن حسين ونسيم حسني. هذه دكة بدلاء فريق الأولمبي البيجي، بينما فريق الترجي عنده أمان الله مميش، ليس العرعار، آدم علي لات، ثم عبد الرحمن كونتي، محمد الحاج محمود، معز الحاج علي، شهاب جبالي، يوسف بشا وأشرف الجبري. واضح أن الإمكانيات حتى على دكة الاحتياط بالنسبة لفريق الترجي تتفوق على أولمبي البيجي، وبطبيعة الحال حتى على الفرق بقية الفرق. نعرفوا الجلسة كانت الجلسة التقييمية لفريق الترجي، الجلسة العامة لفريق الترجي، وشفنا الإمكانيات الضخمة لإدارة الترجي، وهذا يصنع الفرق حتى على رابطة الأبطال اللي الأسبوع القادم إن شاء الله بشكون بداية لممثلينا في رابطة الأبطال بالنسبة لفريق الترجي التونسي مع السويحلي الليبي، وبالنسبة لفريق النادي الإفريقي اللي بش يكون ضد فريق تيبي مازامبي. وهذه رابطة الأبطال أكيد فرق ربما نجمش تستسهل حتى منافس، خاصة فريق تيبي مازامبي منافس النادي الإفريقي. إن شاء الله منافسين الكل يشرفونا ويترشحوا للمجموعات، كذلك في الكاف الترجي الجيسي إن شاء الله يكون موجود مع النادي الرياضي الصفاقسي في مهمة، ثم حتى مهمة سهلة، ولكن بالعمل إن شاء الله والإيمان بالحظوظ إن شاء الله يترشحوا لفرقنا الكل، و تكون العودة بالنسبة للفرق التونسية اللي سيطرت في وقت ما خاصة في التسعينيات. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان، الحكم يقول مثلا ماشي ضربة مخالفة، ويرجع للمخالفة لفريق الترجي، ربما يعيط للاعب باش يعطيه ينبه على لاعب الأولمبي البيجي. هذه المرة ينبه على لاعب الأولمبي البيجي ماكسويل جوميكو، يكتفي بالتنبيه الشفهي. إذن ستعود ضربة المخالفة لفريق الترجي عن طريق كاستيلو، ثم حمزة جلاسي طويل الكرة إلى ريبيرو يخسر كورتو، ثم تعود الكرة إلى حمزة رفيعة وكذلك بدوره يخسر كورتو قبل ما تخرج ضربة تماس لفريق الأولمبي البيجي. في الشوط الأول تقريبا أدركنا 20 دقيقة لعب من الشوط الأول
0: في بنغردين. هيكل افتتاح النتيجة لاتحاد بنغردين أمام النادي الإفريقي، هدف دقيقة 19 تقريبا من المباراة، وبقية النتائج 0-0، نادي بنزرتي الاتحاد المنستيري، وبين تقدم ساقية الدير والنادي الرياضي الصفاقسي.
1: نعم، إذا نتائج في اللايف، نتائج في اللايف بالنسبة للجولة الخامسة ذهبا. تعود هنا في ملعب رادس، نذكروا أنه صاحب الهدفين هو حازم المستوري في الدقيقة الأولى ودقيقة 13 من الشوط الأول. تعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي، كرة لفريق الأولمبي البيجي تدخل منطقة 18 يبحث عن المساندة وضربة مخالفة، الحكم يقول مثلا ما حد شيء، تبقى الكرة للأولمبي البيجي، توزيعة وضربة الركنية، بحث على ضربة مخالفة لاعب الأولمبي البيجي، ولكن الحكم متفطن ويخلي اللاعب يربح الأولمبي البيجي ضربة ركنية، ركنية لفريق الأولمبي البيجي. نتابع تنفيذ ضربة الركنية لفريق الأولمبي البيجي عن طريق ربيع الحمري، ركنية على الجهة اليسرى لبشير بن سعيد ليرجع اليوم، يرجع البشير بن سعيد في هذا الموسم كأول مباراة ليه. الحمري نفذ يوزع كرة ولكن مباشرة إلى فريق الترجي عن طريق البليلي، ثم ريبيرو موجود، هجمة معاكسة لفريق الترجي، هجمة معاكسة والدفاع موجود، دفاع موجود لفريق الأولمبي البيجي مرة أولى ثانية، ولا كرة في يد لعب فريق الترجي، الحكم يقول تتواصل ويرجع للمخالفة، يرجع للمخالفة ويعطي ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي في مناطقه، هجمة معاكسة سريعة لفريق الترجي عن طريق البليلي وبجانبه ريبيرو. إذن تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي، نسق يرفع بطبيعة الحال ليرتفع أحيانا في الهجمة المعاكسة لفريق الترجي، ثم الأولمبي البيجي يدرج بالكرة، وعادة ما الكرات بعد وسط الميدان بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي تمثل نقطة سلبية على مستوى خسارتها بالسرعة، قاعد يخسر في كرة ويرجع لفريق الترجي. ترجع الكرة لفريق الترجي في هذه الكرة بضربة تماس لفريق الترجي، يعني يمشي اللاعب ألفا موجود لاعب الترجي في التغطية، ثم مناوشات بين اللاعبين، ولكن خليني نقول يدخلوا في إطار اللعب. الأولمبي البيجي ربما تأخروا في النتيجة يأثر كثيرا على مستوى اللاعبين، ثم فرق بين أنك خاسر 1-0 فقط تبحث عن تعادل أو منهزم أو متأخر بزوز أهداف. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب فراس الفضلي، فراس قاعد يبذل في مجهود، ثم عايفية كرة ممتازة ولكن الكرة تقطع لفريق الترجي، والحكم يقول ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي. ربيع الحمري أخطر لاعبي فريق الأولمبي البيجي. مريناش برشا محرز بالراجح في هذه المباراة. إذن ترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي. توصيات من المدرب بابلو فرانكو أمام مهمة لفريق الترجي، أولى في هذه المباراة وثانية السبت القادم ضد فريق السويحل الليبي. المباراة الذهاب باش تكون في ليبيا والإياب ستكون هنا في ملعب رادس بعد بأسبوع. إذن بدأ دوري أبطال أوروبا فريقي عفوا في البحث عن الفرق التي ستشغل المجموعات ومن هم الفرق التي ستكون في المجموعات. أبرز الغائبين الأهلي المصري هذا الموسم، والحضور بطبيعة الحال سيكون فرق كبرى أولها سان داونز، أعتقد أنه سيكون موجود في المجموعات. الفرق التي عودتنا في العشرية الأخيرة تقريبا تكون حاضرة في انتظار خليني أقول المفاجآت في الدوري الثاني أو في الدور الثاني. ترجع الكرة لفريق الترجي في وسط الميدان يبحث عن المساندة دائما أو جلب لاعبي فريق الأولمبي البيجي ليعرف خطورة الترجي لما تترك له المساحة. ترجع الكرة عن طريق اللاعب الحركي دائما موجود كاستيلو، ثم ترجع الكرة لفريق الترجي بضربة تماس. ضربة تماس لفريق الترجي التونسي في مناطقه. الضغط الآن الأولمبي البيجي قاعد يحاول يضغط في وسط الميدان حتى ما يقبلش اللعب وتكون الخطورة أكبر. توصيات من المدرب نصيف البيوي، صعوبات بدأ بها الأولمبي البيجي هذا الموسم. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان، واحدة اثنين ممتازة عن طريق اللاعب ماكسويل يساند، لكن ترجع لكرة دفاعية. إسلام الشلغومي، إسلام بدوره يلعب الكرة إلى يوسف العزيب. يوسف عنده كرة يرفع رأسه باش يلعب الكرة على الجهة اليسرى، بالفعل يلعب كرة على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب محرز بالراجح، ثم تعود إلى يوسف الكرة ثم ترجع للكرة. يصر الأولمبي البيجي أنه يلعب على الجهة اليسرى ويخسر كورته، ترجع للكرة لفريق الترجي عن طريق اللاعب رائد الشيخاوي حمزة رفيعة.
0: النادي الإفريقي عدل النتيجة دقيقة 24 هيكل 1-1 بين اتحاد بنقردين والنادي الإفريقي.
1: إذا المباراة يعني خليني أقول في شوط فيها زوز أهداف، وعنا زاد المباراة لهنا في شوط زوز أهداف، 4 أهداف إلى حد الآن كريم إذا مش غلط.
0: وصفر صفر بين النادي السياسي تقدم سقيط الدير والنادي بنزرتي مع الاتحاد المونستيري.
1: نعم مباريات بالجملة وإن شاء الله تكون أهداف كذلك بالجملة في هذه الجولة الخامسة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إن شاء الله نشوف دائما الأهداف وحتى نستمتع بريتم أقوى، وهذا يعطي من شأنه أفضلية ويعاون برشا المنتخب التونسي اللي يعاني في المواسم الأخيرة. وموضوع مهم جدا أنك تحسن المنتخب التونسي في أدائه وذهابه لكأس إفريقيا. إن شاء الله نترشحه ولو أنه يعني مستوى ضعف برشا بالنسبة لفريق المنتخب التونسي، إن شاء الله تحسن في المباريات القادمة. إذن ستعود الكرة بضربة مخالفة لفريق الترجي التونسي عن طريق يوسف البلالي، مخالفة على الجهة اليسرى لهجوم فريق الترجي. إذن نتابع ضربة المخالفة، مخالفة لفريق الترجي عن طريق يوسف البليلي في تنفيذ ضربة المخالفة. يوسف البليلي أمامه اللاعب ريبيرو، لكن يخلي له الكرة ريبيرو. التنفيذ ضربة المخالفة عرضية الكرة والرأسية كما جات، رأسية كما جات تخرج ضربة مرمى أو قبل ما تخرج يخرجها لاعب الأولمبي البيجي، تبقى الكرة عند الأولمبي البيجي. شنو يقول الحكم؟ ضربة مرمى، يربح ضربة مرمى أمام الجلاسي. إذن ستعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي وللحارس شاهين السماوي. أدركنا الدقيقة 27 في هذا الشوط الأول، ودائما تقدم فريق الترجي بهدفين مقابل صفر. الأهداف جاءت في الدقيقة الأولى والثالثة عشر عن طريق حازم المستوري.
0: ثلاثة أهداف إلى حد الآن في الموسم بالنسبة للمسوري بعد هدف أول سجله ضد شبيط العمران في الزويتن، زوز أهداف اليوم ضد الأولمبي البيجي في ملعب رادس.
1: الشهية مفتوحة بالنسبة للاعب حازم المستوري. كما قلت مهم جدا أنه يكون عندك رأس حربة يعاون برشا للمنتخب التونسي. نذكره كريم وقت اللي كانت عنا كأس إفريقيا 2004 كنا عندنا سانتوس ورأس حربة كان من أبرز الركائز اللي خلتنا نرفع كأس إفريقيا بطبيعة الحال أسماء كبيرة، ولكن رأس حربة نعاني بالنسبة للمنتخب التونسي منذ سنوات معناش رأس حربة جيد ويعاون على مستوى ختم تسجيل الأهداف. على كل حال ان شاء الله دائما اللاعبين بالنسبه للبطوله التونسيه ونكتشفوا لاعبين ربما لما لا، ولو انه الفرق الكبرى خاصه اللي تلعب على الالقاب في افريقيا دائما تنتدب في لاعبين اجانب. ترجع الكره لفريق الاولمبي البيجي في وسط الميدان تقريبا ويخسر كورته، ثم تعود الكره من ممتاز جدا التدخل من سيدي بي، سيدي بي حركي جدا، سيدي بي معها اوغولا اللي يحاولوا يخفوا شويه الضغط على وسط الميدان، لانه يعني ثم ضغط لفريق الترجي احيانا لما يكون فيه يوسف البلالي مع ريبيرو يكون خطر على دفاع الاولمبي البيجي. حتى التو ما ريناش الريتم كبير برشا في المباراة، ولكن زوز أهداف خليني نقول قتلت الشوط الأول إلى حد الآن كما قلت لكل من التحق بنا في هذا اللقاء. ذكركم اقتربنا من نصف ساعة لعب في الشوط الأول والترجي متقدم بهدف مقابل صفر. تعود الكرة بضربة تماس، تماس لصالح فريق الترجي، تماس لصالح فريق الترجي، إذا يتنفذ التماس. تعود الكرة لحمزة رفيعة، حمزة رفيعة يلعب الكرة إلى كاستيلو، ثم تعود إلى حمزة رفيعة. تقدم قليلا فريق الأولمبي البيجي على مستوى الضغط، ربما بإشارة من ناصف البيوي وبتوصيات منه لأنه يعني يحب يرجع لحجرات الملابس بنتيجة أفضل من هذه. ترجع الكرة ليوسف البلادي، ثم تعود الكرة مرة أخرى، الكرة هذه المرة ترجع لحارس المرمى البشير بن سعيد. البشير بن سعيد يبحث على المساندة والضغط من لاعبي فريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب ماكسويل. الضغط يفقد كورته فريق الترجي معها ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق الترجي في مناطقه الدفاعية.
0: إذا النتائج الوقتية قبل ما نمشي الموجز الساعة الثالثة للأنباء نعطيها في المباشر. إذا النادي بنزرتي والاتحاد المنسيري 28 دقيقة 0-0، 26 دقيقة فريقات تقدم سقيط الدير النادي الشخصي دون أهداف، 1-1 بين اتحاد بنجردين والنادي الإفريقي في 28 دقيقة، هدف أوبو دقيقة 18 لبنجردين، وسام شريمي دقيقة 24 للنادي الإفريقي. الترجي 2-0 على الأولمبي البيجي. بعد قليل راجعين في الشوط الثاني من هذه المباراة.

0: العشرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الثالثة زوالا هنا على موجتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات اللاجئة 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. توج مشروع سولي جرين الذي تتولى جمعية تونس كليناب تنفيذه، ويهدف إلى غراسة 12 مليون شجرة بمختلف أنحاء البلاد في إطار مبادرة بيئية وتضامنية ترمي لإعادة تشجير الغابات المتضررة من الحرائق. توج بالجائزة الأولى في الدورة الأولى لجائزة مايكل فيليب للبيئة التي أطلقتها مؤسسة إندا العالم العربي، والتي تهدف إلى دعم المبادرات البيئية. ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بحوض وادي تاسا بولاية الكاف وبحوض وادي زرود بولاية القيروان لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة كامبريدج البريطانية. تحتضن دار الثقافة بنبزة اليوم وغدا تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية ورشات متنوعة، ذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى غاية 15 من شهر نوفمبر القادم. في أخبار الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما اليوم يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر القادم وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 من سبتمبر من العام المقبل. وختاما، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة جددت استهداف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تماما الرابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.

0: نعود إلى استوديو الرياضة والنتائج الفورية. تقدم فريق تقدم سقيط الدير على النادي الأزفيرسي في دقيقة 31 هدف مقابل 0-1 في 32 دقيقة النادي الأفريقي واتحاد بنغردين في بنغردين، وأول هدف يقبل النادي الأفريقي في أربع جولات باعتبار عنده مقابلة مؤجلة ضد الملعب التونسي، و2-0 مازالت النتيجة للترجي أمام أولمبي البيجي. في الرابطة الثانية زوز أهداف لهلال مساكن في المهدية أمام مكرم مهدية. هلال الشباب افتتح النتيجة في جابس أمام مستقبل جابس هذا في المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية هلال الرديف المتصدر خاسر هدف مقابل صفر في ملعبه أمام نادي قربي إلى حدود دقيقة 25. نرجع إذا نواصل اللقاء معك هيكل مزوغي، 2-0 للترجي أمام الأولمبي البيجي.
1: نعم نعود إلى ملعب رادس، تحية متجددة. 34 دقيقة لعب في الشوط الأول واثنين مقابل صفر لفريق الترجي، ماريناش برشا فرص بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي في الشوط الأول، ما عدا فرصة كانت واضحة لألفا سي دي بي ولم يتمكن من تسجيل هذه الفرصة. كانت الكرة ممتازة من اللاعب فراس الفضلي. على كل حال تعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان، يحاول الضغط لفريق الترجي بأريحية. نعرف الفرق اللي تكون سجلت أهداف خاصة 2-0 نتيجة جيدة تخليك مركز أكثر وتخليك بأريحية أقل ضغط على الفريق اللي مسجل، ترجع للكرة عكس الأولمبي البيجي تفتك الكرة لفريق الترجي، يحاول تدعيم هذه النتيجة ممتازة جدا. يخرج لي يوسف البليلي وجه لوجه تقريبا هذه الكرة والتوزيع ضيعها يوسف البليلي، مازالت الكرة لفريق الترجي والحارس ممتازة شاهين السماوي. كانت فرصة لثالث الأهداف، شكله قريب فريق الترجي بهذه الطريقة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي اللي يعاني في الدفاع بسهولة. اخترق الترجي الدفاع ويحاول بفرص، ترجع للكرة يوسف البليلي، يوسف البليلي مرة أخرى يلعب إلى رفيعة، رفيعة على الجهة اليسرى خطيرة خطيرة الكرة، يدخل منطقة 18 ممتازة جدا رفيعة، يوزع كرة تسديد ولا الرأسية، الرأسية تخرج لدفاع الأولمبي البيجي كما جاءت يخرجها ويبعد الاختر على الدفاع. كانت فرصة لثالث الأهداف عن طريق رفيعة، لعبة بين رفيعة والبليلي، يرجع بشيعتي ورقة صفراء الحكم لأنه خلى أفضلية اللعب ولكن رجع وهذا هو المعمول به بطبيعة الحال، ويشهر البطاقة الصفراء الأولى لفريق الأولمبي البيجي لجوميكو ماكسويل يتحصل على الورقة الصفراء الأولى لفريق الأولمبي البيجي. دخل كان فيه من العنف على لاعب الترجي وسلامات بالنسبة للاعبين. ترجع الكرة لفريق الترجي عن طريق ضربة تمهيس تنفذ بسرعة إلى حازم المستوري، حازم المستوري يبحث عن المساندة يخسر كورته كما جات إلى فريق الترجي، لكن ترجع لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب حمزة المبروك، عنده كورته يلعب إلى حارس المرمى شاهين السماوي، شاهين السماوي كما جات إلى فريق الترجي بسهولة يخسر في كورته الأولمبي البيجي، متمش تدرج بالكرة ينتظر من ناصف النصيف البيوي عمل كبير على مستوى تدرج بالكرة حتى تخرج الكرة خلينا نقول فيها من الخطورة على الفرق المنافسة. ترجع الكرة لحازم المستوري ولكن الدفاع كما جات يخرجها إلى ضربة تماس لصالح الترجي، يمشي بسرعة اللاعب الترجي عماد فراج لكن الحكم ينبه على لاعب الأولمبي البيجي ويقول له تريث على مستوى حديث بين الحكم واللاعب الأولمبي البيجي اللي طلب ضربة مخالفة قبل الكرة الأخيرة ولكن الحكم ينبه عليه بعدم الحديث مع الحكم. ترجع لكرة لفريق الترجي عن طريق ريبيرو، ريبيرو يعني ورقة أولى ممتازة ثم يخسر كورتو، يخسر كورتو، ترجع لكرة لفريق الأولمبي البيجي ثم مباشرة الكرة كما جاءت إلى البشير بن سعيد، البشير بن سعيد يلعب الكرة وسط الميدان، كرة إلى وسط الميدان، اللعب سلبي بالنسبة لهذه الفترة. أدركنا دقيقة 38 من الشوط الأول ونتيجة دائما تقدم فريق الترجي، أهداف حازم المستوري في الدقيقة الأولى ودقيقة 13 من الشوط الأول. ترجع الكرة لفريق الترجي، سريع الكرة، هذه الكرة لحازم المستوري فوق العارضة بعيد الكرة اللي قبل ما تخرج أو خرجت الكرة، خرجت الكرة فرصة الهدف الثالث مرة أخرى. سهولة اختراق دفاع الأولمبي البيجي يطرح تساؤلات كبيرة للمدرب نصيف البيوي، كيف كيفية الاختراق على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، فماش تماسك كبير بين الدفاع، إذا تعود الكرة للأولمبي البيجي شاهين السماوي في تنفيذ ضربة المرمى. شاهين السماوي ينفذ كورته طويلة ترجع الكرة إلى فريق الترجي في وسط الميدان ثم تقطع للأولمبي البيجي، تقطع ويجد صعوبة الأولمبي البيجي هاو يرجعها مرة أخرى للترجي، يعني زوز ثلاثة تمريرات على أقصى تقدير الأولمبي البيجي. إذا سلام الشرغومي يخسر كورته يمشي للبليلي يدخل منطقة 18 خطير البليلي وزع كرة والتسديدة هي ريبيرو يضيع كرة أخرى والدفاع موجود مرة أولى ثانية تسديدة قوية تسديدة قوية لحازم المستوري كاد أن يضيف هدف الثالث أو اللاعب عماد فراش هو اللي سدد الكرة وكاد أن يضيف الهدف الثالث. فرص بالجملة لفريق الترجي يضيعوا على مهاجم الفريق عماد فراش وكذلك حازم المستوري ويوسف البلالي. إذن ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، قلت مرة أخرى ملاحظة هامة لفريق الأولمبي البيجي، ما ثماش تحكم في الكرة كبير على مستوى التدرج بالكرة أو الاحتفاظ بالكرة، دائما يخسر كورته الأولمبي البيجي وهذا يتمثل إشكال بالنسبة لصنع الفارق في الهجوم. إذن ستعود الكرة لفريق الترجي التونسي هذه المرة ولكن تقطع وتمشي للأولمبي البيجي، دربك في صفوف دفاع الترجي واحدة اثنين ثم تعود للأولمبي البيجي وضربة المخالفة واضحة، ضربة مخالفة للأولمبي البيجي، ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي إلى اللاعب إبراهيم أوغولا أو أوغلولا. تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي، مخالفة بعيدة تقريبا 35 متر عن مرمى الحارس البشير بن سعيد. متابع تنفيذ ضربة المخالفة موجود ألفاس سيدي بي واللاعب ربيع الحمري في انتظار التنفيذ. مخالفة صد الدفاع، دفاع الترجي تقريبا كل اللاعبين ما عدا يوسف البلالي في دفاع الفريق الترجي، تتنفذ الكرة وبعيدة بعيدة، تنفيذ ضعيف لم تصدم لحكمش يقول ضربة ركنية، بالفعل ضربة ركنية لفريق الأولمبي البيجي. كرة ربيع الحمري، يمشي ربيع الحمري لتنفيذ ضربة ركنية على الجهة اليمنى لدفاع فريق الترجي. إذا تنفيذ ضربة الركنية، أدركنا دقيقة 41 في الشوط الأول واثنين مقابل صفر لفريق الترجي عن طريق حازم المستوري الثنائية في الدقيقة الأولى والدقيقة 13. إذا هدف بالضبط في دقيقة وستة وثلاثين ثانية، يعني نجم نقوله في دقيقة ثانية. إذا تنفيذ الضربة الركنية على الجهة اليمنى للحارس البشير بن سعيد، يعطي الحكم ينبه على اللاعبين، احتكاك في منطقة 18 موجود الفار بقيادة الحكم أسامة بن إسحاق وفي المساعدة عمر الرياحي، تواجد في البطولة وتترابط المحترفة الأولى الفار منذ مرحلة الذهاب على عكس الموسم الفارط، وبالتالي كل المباريات فيها إعادة وفيها تثبت من الفار. كرة تتنفذ الركنية الرأسية من لدفاع الترجي والكرة تخرج كما جاءت إلى ضربة تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، تماس لصالح الأولمبي البيجي، يتنفذ التماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، يخسر كورته، الحكم يقول مثلا ضربة مخالفة تمشي لفريق الترجي هجمة معاكسة، ولكن الدفاع قبل ما توصل ليوسف البلالي موجود الدفاع ويخسر كورته لاعب الترجي اللي هو رائد الشيخاوي، تمشي لفريق الأولمبي البيجي بضربة مخالفة، حكم أمام الكرة موجود الحكم في كل قريب ديما أحد الكرة، ولكن مثلا كالريتم القوي باش نحكمه على الحكم في هذه المباراة، ريتم أقل من المتوسط. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب ألفا سيدي بي إلى أوغلولا، ثم ترجع الكرة ما زالت على فراس الفضلي، فراس بدوره يرجعها إلى حمزة المبروك، يوسف العزيب، يوسف عنده الكرة، حمزة المبروك مرة أخرى طويلة الكرة على الجهة اليسرى، يحاول يباغة الأولمبي البيجي ولكن متفطن الدفاع، دفاع الترجي تحسن بالمقارنة مع المباريات الأولى خاصة مباراة شبيبة العبران. بطبيعة الحال تغير المدرب وتغير الرسم التكتيكي، عاد محمد دراجر وعاد البشير بن سعيد وتثبيت حازم المستوري، وهذا بطبيعة الحال يعطي استقرار بالنسبة لمدرب جديد سنحكم على الفريق الترجي، خاصة أمام فريق السويحل الليبي المدجج بلاعبين وفي مشاركة أولى بالنسبة لفريق السويحلي، ما عندوش خبرة ولكن عنده لاعبين، ويجب أن نستهين بمثل هذه الفرق. ترجع لكرة لفريق الأولمبي البيجي، طويلة وين الكرة وين بعيدة برشا الكرة، كرة لاعب الأولمبي البيجي محرز بالراجح قائد الفريق، بعيد الكرة كرة محرز بالراجح، إذا تبقى الكرة لفريق الترجي التونسي في وسط الدفاع، تعود الكرة إلى فريق الترجي، هجمة معاكسة ولكن يعود دفاع الأولمبي البيجي تقريبا دقيقة لنهاية المباراة في وقتها القانوني، الشوط الأول عفوا في مباراة الشوط الأول، مباراة بدون جماهير تخليك بطبيعة الحال أقل تركيز، لأنه يعني جماهير تعطي حيوية أخرى للمباراة بالتشجيع بالأهات والتفاعلات، عكس مباراة بدون جماهير وكأنك مباراة ودية ما ثمش ريتم كبير، ربما حتى فريق الترجي كان جاي ثم الجماهير ربما أكثر ضغط حتى على فريق الترجي، صحيح الفريق الجماهير تساند ولكن في نفس الوقت أحيانا تكون تمثل نقطة ضعف لبعض من الفرق وفي بعض المباريات مش ديما. على كل حال نشوف في الحكم شكله باش يعطي دقيقتين وقت بديل، إذا تعود الكرة لفريق الترجي، حكم يقول تتنفذ من مكانها الكرة لفريق الأولمبي البيجي مش لفريق الترجي، تتنفذ لفريق الأولمبي البيجي بسرعة، محرز بالراجح يطلب الكرة ما توصلوش وترجع إلى ضربة تماس لفريق الأولمبي البيجي في مناطقه مناطق الترجي، مش ضغط كبير لفريق الأولمبي البيجي، هاو أول مرة يحتكم إلى الاحتفاظ بالكرة فريق الأولمبي البيجي، هذه الكرة الرابعة الخامسة، مازال ثم تبادل الكرات، قل ما رأينا هذه الصورة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، تبادل الكرات، ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، مازالت الكرة إلى إسلام الشلغومي ثم محمد أمين عمار يطلب كورته ياخوها، وتبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي، ولكن المساعد الأول هو الذي يرفع الراية يقول ضربة مخالفة تسلل لفريق الترجي على لاعب الأولمبي البيجي، إذا نتابع ضربة المخالفة على فتلة تسلل اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أكملنا أو أدركنا دقيقة 45 دقيقتين وقت بديل في الشطر الأول أو الشوط الأول من هذه المباراة، بشير بن سعيد باش ينفذ ضربة المخالفة، لا يخليها حمزة جلاسي عفوا، يخليها حمزة ينفذ الكرة، لا يرجعها البشير بن سعيد، التباطأ في بناء الهجمة لفريق الترجي، الأخير تخرج الكرة ضربة تماس لصالح الترجي، 1-2 بين اللاعبين والحكم شيقول ضربة مخالفة لفريق الترجي، ضربة مخالفة لفريق الترجي، إذا نتابع ضربة المخالفة، سلامات بالنسبة للاعب الملقى على أرضية الميدان، نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، والأولمبي البيجي يجب أن يراجع الحسابات قبل فوات الأوان، لأنه 5 جولات بزوز نقاط حتى الآن تطرح تساؤلات كبيرة لأحباء الأولمبي البيجي، عندك منافسين ثم سقيت الدائر اللي عمل بداية جيدة جداً، ذكرنا بالعمران لما اطلع للرابطة المحترفة الأولى، ثم الفرق الأخرى مثل حمام الأنف وحمام سوسة، يعني عندهم نقطة وصفر من النقاط، بالنسبة للأولمبي البيجي يكتفي بزوز نقاط هزيلة جدا، سلسلة من 15 نقطة حتى الآن، عندك نقطتين فسلسلة ربما تحكم على الأولمبي البيجي أنه يعاني في النصف الأول من هذه هذا الموسم،
0: خاصة المقابلات على أرضية الميدان
1: بالطبيعة، أكيد تعادل مع سقيت الدائر في بيجا 1-1، وكذلك ضد بنقردين خسرة 2-1 في بيجا، وهذه نتائج يعني تطرح تساؤلات صراحة بالنسبة للأولمبي البيجي، ما يلزموش يخسر على أرضية ميدان ويفرط في النقاط. على كل حال هذه الفترة الأولى انتهت، أعلنها الحكم الرئيسي حسين بولعراس، في انتظار الشوط الثاني ونتابع هل من جديد على مستوى النتيجة والأداء لفريق الترجي والأولمبي الباشا.
0: نعم، ملتقانا في الشوط الثاني من المباراة. إذن 2-0، زوز أهداف بمضاء حازم المسوري دقيقة الثانية ودقيقة 13 للترجي الرياضي التونسي. شوط انتهى في انتظار 45 دقيقة من أجل ردة الفعل للأولمبي الباجي. بقية المقابلات 47 دقيقة في لقاء اتحاد بنغردين نادي فريقي 1-1، دانيال لوبو دقيقة 18 وعدل أسامة شريم من نادي فريقي دقيقة 24. تقدم سقيط الدير متقدم على نادي صفاقسي في 46 دقيقة عن طريق محمد علي العمري دقيقة 30، و47 دقيقة في لقاء النادي بنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري، والنتيجة 0-0 في المجموعة الأولى من الرابطة الثانية. جمعية مقرين متقدمة على مستقبل سليمان خارج ميدانها 0-1، نجم خليدي وسيكك الحديد الصفاقسي دون أهداف. الملعب السوسي متقدم على بعث بوحجلة 1-0، مكرم هدية متأخرة أمام هلال مساكن 2-1، مستقبل جابس متأخر أمام هلال الشابة 1-0، وهلال رديف في المجموعة الثانية متأخر في 39 دقيقة أمام النادي قربي بنتيجة 0-0. نتواصل معكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني من لقاء الأولمبي الباجي والترجي الرياضي التونسي. نذكر 2-0 للترجي بعد نهاية الشوط الأول.

يا بحبه هو راعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده.

حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. راجعين مواصلين معكم استوديو الرياضة بعد قليل. يرجع لنا ملعب رادس وصوت الزميل هيكل مزوغي لنقل الشوط الثاني من لقاء الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي. أذكر بنتائج الأشواط الأولى في الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة. الترجي متقدم على الأولمبي البيجي بثنائية حازم المستوري دقيقتين 12. النادي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنسيري متعادلين 0-0. تقدم سقيط الدير متقدم على النادي الصفاقسي بهدف محمد للعمر دقيقة 30. واتحاد بن قردان والنادي فريق متعادلين 1-1. دانيال وبو دقيقة 18 لاتحاد بن قردان، وعدل أسامة شريمي في دقيقة 24 للنادي الإفريقي. بقية النتائج بالنسبة للرابطة الثانية لكرة قدم نهاية الأشواط الأولى. مستقبل سليمان متأخر أمام جمعية مقرين 2-0. نجم بن خلاد وسيكاك الحديد الصفاقسي 0-0. الملعب السوسي متقدم على بعث بوحجلة 1-0. مكرم مهدية متأخر أمام هلال مساكن 2-1. وهلال الشابة في جابس متقدم على مستقبل جابس بهدف مقابل 0. في المجموعة الثانية هلال الرديف متصدر البطولة متأخر أمام النادي قربي بنتيجة هدف مقابل 0. في البطولات الأوروبية واللقاء انتهى منذ قليل في بطولة إنجلترا وتفوز أرسنال على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف. في البطولة الألمانية هدف مبكر لفريق أوغسبورغ ويفاجئ به فريق بايرن ميونخ في الثواني الأولى، وتقدم أوغسبورغ في الشوط الأول على البايرن بنتيجة هدف مقابل 0. وفيرونتينا خاسر ضد فريق جنوة بنتيجة هدفين مقابل 0 في البطولة الإيطالية. راجعين إذن بعد قليل للشوط الثاني من لقاء الترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي مع الزميل هيكل المزوغي.

0: نواصل معكم إذن 33 دقيقة على موجاتنا. الشوط الثاني انطلق الآن في ملعب رادس. بعد قليل يكون معنا زميلنا هيكل مزوغي لمواصلة نقل الشوط الثاني من هذه المباراة اللي متقدم فيها الترجي على الأولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر. ونواصل معكم متابعة لكل النتائج الخاصة بهذه المقابلات. نذكر بالترتيب قبل مقابلات الجولة الخامسة وقبل كذلك اللقاءات اللي باش تتلعب متأخرا، نادي إفريقي والملعب التونسي في باردو، وأيضا النجم الساحلي والمرسى اللقاء الذي سيعاد بعد قرار الرابطة. مستقبل مرسى كان فاز على الميدان هدف مقابل صفر، واللقاء سيعاد في انتظار تعيينه من جديد. النادي إفريقي والترجي في الصدارة بتسع نقاط، تقدم سقيط الدير الاتحاد المنستيري اتحاد بنقردان والنادي سيخسي 8 نقاط، النادي بنزرتي وشبيبة العمران 70 ب7 نقاط، الملعب التونسي والنجم الساحلي 4 نقاط، الترجي الرجيسي ونجم تلوف مركز 11 ب3 نقاط، الأولمبي البيجي 2 نقاط مركز 13، 14 من الحمصوص ومستقبل مرسى نقطة، والمركز الأخير دون نقاط للنادي الرياضي بحمام الأنف. نواصل إذن الشوط الثاني معك هيكل، مساء الخير من جديد.
1: أهلا وسهلا كريم، تحية ليك وتحية متجددة لكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الكيف. شوط ثاني انطلق منذ دقيقة تقريبا بين الترجي التونسي والأولمبي البيجي هنا في ملعب رادس، ونتيجة الشوط الأول 2-0 انطلق بفرصة لفريق الأولمبي البيجي، ولكن كانت ضاعت الفرصة وبقيت النتيجة 2-0 لفريق الترجي. هدف حازم المستوري، ثنائية لحازم المستوري في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من الشوط الأول، وفي الدقيقة 13 سجل الهدف الثاني. إذن شوط أول انتهى ودركنا الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، والأولمبي البيجي بوجه جديد، أكيد سيكون بوجه جديد وسيحاول أن يظهر المجهود تحضيرات على مستوى السبيع الفارطة. إذن تعود الكرة لفريق الترجي بهجمة معاكسة أخرى، تسديدة والثالث والثالث، تبدو ثلاثية حازم المستوري، ثلاثية حازم المستوري. ما زلت نحكي على الفريق الأولمبي البيجي بوجه جديد، ولكن الدفاع فيه مشاكل كبيرة. نشوف الحكم يحكي مع الفار، يبدو مش يتأكد من أنه وضعية حازم المستوري سليمة أم لا، يبدو أنه ثمش تسلل على حازم المستوري. الهدف الثالث مشاو لاعبي الأولمبي البيجي في حديث مع الحكم، نفس طريقة الشوط الأول، يعني تقريبا في الدقيقة الثالثة، الشوط الأول سجل في الدقيقة الثانية، وفي الشوط الثاني سجل في الدقيقة الثالثة، يعني في بداية المباراة. يعني الهدف الثالث يبدو لفريق الترجي، ثلاثية حازم المستوري، شهيمة مفتوحة لحازم المستوري، عملية مشابهة للشوط الأول، رأسية في الشباك الهدف الأول، نفس الشيء رأسية في شباك الحارس شاهين السماوي، تمش حديث بين شاهين وبين الدفاع. بالفعل الهدف الثالث لفريق الترجي التونسي 3-0، هكا تقريبا الأولمبي البيجي تصعب جدا الوضعية، ورغم أنه المباراة بدون حضور جماهير، يعني المباراة تمش جماهير حاضرة، يعني كان الأولمبي البيجي أنه يقدم مستوى جيد بدون حضور جماهير، ولكن الأداء الأولمبي البيجي تغير في السنوات الأخيرة وفقد، خليني أقول نوعا ما، من شراسة الأولمبي البيجي، لأنه يعني رأينا الأولمبي البيجي في السوبر ضد فرق فريق الترجي، تحصل على السوبر كأس تونس كذلك ضد الأفريقي وضد النجم الرياضي الساحلي، يعني فريق كان يهابه الكبار، ولكن بهذه الطريقة أنك تقبل 3 أهداف في بنفس الطريقة بين الشوط الأول والثاني، فهذا بطبيعة الحال يطرح تساؤلات كبيرة، وعلى هيئة الأولمبي البيجي أن تنقذ المأمورية منذ البداية. الحكم مازال يحكي مع الفار حول الهدف الثالث، هل يتم احتسابه أو لا، وبالفعل يتم احتسابه، 3-0 لفريق الترجي، ثلاثية حازم المستوري، عنده 4 أهداف حازم المستوري في 5 جولات، نصيب جيد لمهاجم فريق الترجي والمنتخب التونسي. إذا تعود الكرة، أما تغييرات بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي،
0: 10 أهداف الترجي الرياضي التونسي في هذا الموسم مقابل 5 أهداف، يا 5 الأهداف اللي يقبلها الأولمبي البيجي في جولات البطولة إلى حد الآن.
1: بالفعل بالفعل، يعني خليني أقول الأولمبي البيجي يلزم تصحيح سريع على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الرصيد البشري، أنه مش نعرفه ثم تغييرات في والانتدابات القادمة يلزم يبدأ يحذر في نفسه من الآن، لأنه البطولة هذا الموسم شكون أصعب حتى من موسم الفارت.
0: نعم، ثمان أهداف اللي يقبلها أولمبي البيجي تصحيح فقط، وعشر أهداف الترجي اللي سجلها هذا الموسم.
1: نعم، وثم تغيير كريم، لاعب ألفا سي دي بي باش يخرج، وخرج ودخل مكانه أسامة السياري. هذا التغيير الأول في صفوف الأولمبي البيجي. والتغيير الثاني إسلام الشلغومي يخرج ويدخل مكانه اللاعب إشويمي. بطبيعة الحال اليوم زوز تغييرات بالسرعة بالنسبة لفريق نصيف البيوي اللي ما لقى حتى حلول، إلا عمل زوز تغييرات، إسلام الشلغومي وألفا سي دي بي خرجوا ودخل أسامة السياري وأنيسات إشويمي ليدخل في تشكيلة الأولمبي البيجي. هاي كرة أخرى، حزم المستوري أمام الدفاع، أربعة لاعبين أمامه في الانتظار وبصعوبة يقطع الكرة المدافع. تبقى لفريق الأولمبي البيجي كرة من الدفاع إلى الهجوم، حتى نشوفوا الأولمبي البيجي بعد ما قبل ثلاثة أهداف مع تغييرات. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي للأنيسات، يأخذ الكرة الجديد ولكن يقطعها الترجي. ثلاثة مهاجمين ضد زوز مدافعين الأولمبي البيجي، خطير هذه الكرة. البليلي يلوزع الكرة، ما خذهاش الكرة الأخيرة لعماد فراج، لكن أخذها، لكن وجه لوجه مع الحارس. دفاع فيه مشاكل، نشوف حتى في اللاعبين مش متفاهمين، وأحديث وغضب كبير بين لاعب الأولمبي البيجي أنيسات إشويمي اللي ماهوش راضي تماما على زملائه في الدفاع. ولكن الأولمبي البيجي يجب إصلاح الدفاع، لأنه قبل أهداف هذا الموسم، قبل ضد ساقيه الدير هدف، ضد نادر بنزرتي هدف ولو انه في بنزرت، مع بن قردان زوز اهداف في باجه، وقبل هدف في جرجيس. يعني في المباريات الكل اللي لعبهم الاولمبي البيجي قبل فيهم، اليوم قبل ثلاث اهداف حتى بدايه الشوط الثاني. يعني الاولمبي البيجي قاعد يقبل في اهداف سواء على ارضيه ميدانه او خارج الديار، وبالتالي هذه مشاكل دفاعيه موجوده يلزم يصلح حتى تكون نتائج ايجابيه بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. تعود للكره مره اخرى لفريق الاولمبي البيجي، هذه مره على الجهه اليسرى عن طريق محرز براجع. محرز عنده الكره، يربح ضربه تماس لصالح الاولمبي البيجي. هذه الجوله الخامسه، مازلنا في بدايه الموسم صحيح، ولكن بعباره خذ بايك من الاول، هذا هو المطلوب بالنسبه لفريق عانى الموسم الفارط والموسم اللي قبله، يجب ان يستفيد من الاخطاء. ترجع الكره لفريق الترجي على الجهه اليمنى، يبدل الكره على الجهه اليسرى عن طريق اللاعب نضال العيفي، يرجع كورته الى وسط الدفاع. حمزة جلاسي يطلب كورته، توصل لحمزة جلاسي، الآن ريبيرو يطلب الكرة، ريبيرو ما يخش الكرة، تبقى الكرة في وسط الميدان، ثم تقطع لفريق الأولمبي البيجي، متفطن الكرة باش تمشي لريبيرو عن طريق ربيع الحمري يدخل، حاول المراوغة ولكن تفتك الكرة من دفاع الترجي. ترجع الكرة لفريق الترجي عن طريق اللاعب يوسف البليلي، لكن تقطع الكرة من الدفاع. هذه المرة متفطن الأولمبي البيجي، خط الدفاع بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي بعيد برشا على وسط الميدان، وبالتالي في قبول افتكاك الكرة يصبح خط معزول الدفاع عن المعاضدة، خاصة إذا يقدم في العمليات الهجومية. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، عملية هجومية لفريق الأولمبي البيجي، تقطع الكرة، تبقى لفريق الأولمبي البيجي، مازال يبحث على كورته عن طريق البديل أنيسات إشويمي، عنده كرة يرفع رأسه يلعب إلى ماكسويل، عنده كرة كذلك يلعب على جهة ربيع الحمري، ربيع يوزع كورته الرأسية من دفاع الترجي، وهذه المرة تبقى لفريق الأولمبي البيجي، تقطع مرة أولى ثانية دربكة في صفوف دفاع الترجي، اللي تغير ما تغير في دفاع الترجي أن الفريق الكل قاعد يدافع عكس المباريات الأخيرة، كل اللاعبين في الدفاع أولهم ريبيرو وكذلك يوسف البلالي، وبالتالي الطريقة اللي يلعب بها الترجي طريقة دفاعية هجومية، يدافع الكل ويلعب الكل، وهذه الطريقة بطبيعة الحال تحتاج مجهود كبير. أكيد بتصير تغييرات 60-70 دقيقة، المدرب يغير عنده الحق تقريب في نصف الفريق خمسة لاعبين، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على اختيارات المدرب الجديد فرانكو. ترجع الكرة لدفاع الأولمبي البيجي، أحسن بداية بالنسبة لفريق الترجي ليربح الأولمبي البيجي بهذه النتيجة قبل مباراة السويحل الليبي. بالنسبة ليه بروفا قبل الكأس ربيعة الأبطال الإفريقية، عكس الأولمبي البيجي اللي جاءت المباراة هذه جاءت ماهوش في وقتها بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي ضد فريق الترجي مع مدرب جديد مع تغييرات في التشكيلة مع استفاقة، وبالتالي الأولمبي البيجي
0: مع جولة قادمة كذلك صعبة ضد النجم الساحلي في
1: بيجي ضد النجم الساحلي في بيجي. يلزم الأولمبي البيجي ما عنده حتى جولة صعيبة في على أرضية ميدانه. إذا يحب الأولمبي البيجي يعمل عام جيد ويبتعد عن الخطر يلزم أي مباراة في بيجا كما يقول الكونتير ديما يدور ويلزم ديما نقاط موجودة، وهي حبذا 3 نقاط بطبيعة الحال. ترجع للكرة لفريق الترجي عن طريق ريبيرو يلعب كرة إلى رفيعة تسديدة قوية والحارس موجود، ما كانتش قوية بالتصويبة الواضحة كان اللاعب بعيد ولكن الكرة كانت بداخل الرجل اليمنى ولرفيعة. ترجع للكرة لفريق الأولمبي البيجي اللاعب ربيع الحمري. ربيع الحمري أكثر لاعب يتحرك في صفوف الأولمبي البيجي ولكن ما لقاش المعادة. ترجع للكرة لأنيسات ثم اللاعب يطلب كرته ما خلطش على الأليه خلط عليها الكرة مهم محمد أمين عمار. محمد أمين عمار عنده كرة يلعب الكرة على الجهة اليمنى 1-2 بيناتهم 2 ثم يحاول يدخل منطقة 18 موجود الدفاع مرة أولى ثانية يراوغ ويسقط ما ثماش مخالفة أمام الحكم يقول ما ثماش ضربة جزاء. ترجع الكرة لفريق الترجي قاعد يدور الكرة كما يلزم. أدركنا الدقيقة 57 من هذه المباراة ودائما تقدم فريق الترجي وتقدم فريق الترجي في الشوط الثاني سجل هدف الثالث عن طريق حازم المستوري، ثلاثية لفريق الترجي وثلاثية لحازم المستوري.
0: هاو نذكر بالنتائج هيكل ما زالت النتيجة 1-1 بين اتحاد بنقردين والنادي الافريقي 56 دقيقة. 55 دقيقة تقدم سقيط الدير متفوق على النادي السفيقسي هدف مقابل 0، و57 دقيقة النادي بنزرتي والاتحاد المنسيري متعادلين 0-0. في الرابطة الثانية نلعبوا في الشوط الثاني مستقبل السيمان المتأخر ضد جمعية مقريب 2-0. نجم خليدي متعادل مع سيكيك الحديد السفيقسي دون أهداف. الملعب السوسي متقدم على بعث بوحاجة بهدف مقابل 0. مكير مهدية متأخر 2-1 أمام هلال مساكن، وهلال الشابة في جابس متقدم على مستقبل جابس هدف مقابل 0، ونادي قربي فردايف متقدم على هلال رديف بنتيجة هدف مقابل 0.
1: أهداف بطبيعة الحال في ملاعب رادس وبنقردين في انتظار أهداف في بقية الملاعب الأخرى. إن شاء الله غدوة مباراة النجم الرياضي الساحلي والحمام الأنف وكذلك
0: متلوي الملعب التونسي العمران المرسى وجرجيس حم سوسة.
1: بالضبط استكمال إن شاء الله الجولة الخامسة يوم غدا. نكملوا بطبيعة الحال ونواصلوا بضربة ركنية لفريق الأولمبي البيجي. أحبائي الأولمبي البيجي ربما كلهم يتسألوا عن مردود الأولمبي البيجي، ثم شكون ربما نكون أنا قاسي شوية على حكم على الأولمبي البيجي، ولكن الحقيقة تقال أنه ننتقده باش نصلحه. هذه كرة للأولمبي البيجي والتصدي من الحارس مرة أولى ثانية تسديدة وازدواجية والهدف الأولمبي البيجي ممتاز جدا. الهدف ممتاز جدا، تصويبة الأولى قوية جدا والتصويبة الثانية ازدواجية، نثبت من صاحب الهدف ازدواجية وهدف جميل برشا للأولمبي البيجي. كنت ننقد في الأولمبي البيجي إذا كان النقد يصلح، مرحبا بهذا النقد. هاو الأولمبي البيجي سجل هدف طريقة جيدة جدا ازدواجية في من مدافع الأولمبي البيجي 3-1 في 59 دقيقة لعب من هذه المباراة. يصبح الأولمبي البيجي يدلل الفارق على الأقل، وما زالت المباراة كرة القدم تعترف بالأحكام المسبقة. صحيح نتيجة ثقيلة 3-1 حتى الآن، هدف ممتاز جدا من مدافع الأولمبي البيجي في العملية الأخيرة، ثبت فقط من صاحب الهدف الأولمبي البيجي يدلل النتيجة. عملية جيدة لاعب رقم 5 بالفعل حمزة المبروك، حالي عمل شوط أول جيد حمزة المبروك في الدقيقة 59 من المباراة يسجل هدف لفريق الأولمبي البيجي 3-1. إذا باش نزلنا نتبعوا هذه المباراة، قلت بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي عمل شوط أول ما فيهوش برشا تحركات ما فماش فرص، الشوط الثاني كيف زاد لحد الآن جات الفرصة لفريق الأولمبي البيجي سجلها، وهذا باهي بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي حتى على مستوى ردة الفعل أمام فريق الترجي في انتظار بطبيعة الحال بقية هذه المباراة. مازال برشا لعب في الشوط الثاني،
0: هو رابع أهداف الأولمبي البيجي هذا الموسم، مقابل ذلك 7 أهداف اللي قبلها الترجي. الوقاع الوحيد اللي ما قبلش فيه هو لقاء سابق أمام نادي حمل الأنف في حمام الأنف، اللقاء هذا يقبل فيه الهدف السابع مع بداية الموسم، مقابل إلى حد الآن تقريبا 10 أهداف سجلها في البطولة.
1: نعم بالفعل، وزاد سجل ضد بنزرتي بنزرت وضد الترجي في ملعب رادس، يعني زوز أهداف خارج الديار بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، وأكيد الأسلاح يكون زادة في ملعب بيجا. يلزم الأولمبي البيجي تكون شخصيته قوية بين جمهوره وعلى أرضية ميدانه، يلزم يكون عنده شخصية ويحقق 3 نقاط دائما على أرضية ميدانه، هكا الفريق ينجم يعمل نتائج إيجابية كما على غرار شبيبة العمران اللي أصبحت مثال بالنسبة للفرق الصاعدة. دائما بطبيعة الحال في المباريات الكبرى يحاول بأخف الأضرار يخلي الحظوظ نتاعو لآخر المباراة حتى يلعب على الدقيقة 90. ترجع للكرة لفريق الأولمبي البيجي، لفريق الترجي عفوا، في وسط الدفاع يدور في كورتو كما يلزم، الترجي مازال ما عملش تغييرات عكس الأولمبي البيجي اللي عمل زوز تغييرات، جاءوا على الأقل بنتيجة بالنسبة لفريق الترجي لفريق الأولمبي البيجي. اسلام الشرغومي مدافع خرج وترك مكانه للاعب أنيسات إشويمي، وأسامة السياري خذ مكان اللاعب ألفا سيدي بي، تحرك قليلا على مستوى وسط الميدان، مش فرق كبير ولكن أفضل بقليل بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي على وسط المستوى وسط الميدان، لقاء أصبح مقدم أكثر من الشوط الأول. ترجع لكرة لفريق الترجي، جلاسي يضغط عليه، أنيسات إشويمي يضغط، ثم موجود ديما ربيع الحمري، أعتقد أنه أفضل لاعب بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي اللي هو ربيع الحمري في هذه المباراة حتى الآن، لأنه يتحرك برشا ويقلق المدافعي فريق الترجي على الجهة اليسرى لهجوم فريق الأولمبي البيجي. كرة أخرى لفريق الأولمبي البيجي، 1-2، ترجع لكرة للاعب رقم 13 في هذه محمد أمين عمار، محمد يلعب لربيع الحمري، قلت دائما الكرة تمر على ربيع الحمري يمثل خطر في صفوف الأولمبي البيجي، كرة ممتازة جدا يمدها للمدافع، تسديد فرصة الثاني، خطيرة جدا خطيرة جدا، لاعب ممتاز جدا ربيع الحمري صراحة في صفوف الأولمبي البيجي، لازم يستحفظوا على اللاعب هذايا، قدم في أداء جيد على الجهة اليسرى وعنده سهولة في المراوغة، كرة قوية في الجهة اليسرى يراوغ ويدخل منطقة 18، يلعب توزيعة ممتازة ولكن التصويبة أعتقد من اللاعب فراس الفضلي كانت تصدي لها المدافع وخرجت ركنية تتنفذ من ربيع الركنية كما جاءت، يخرجها جلاسي إلى ضربة تماس لصالح الأولمبي البيجي. تحرك الأولمبي البيجي الآن، تغيرت الأمور الآن بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، واضح وأنه الهدف، قلت في الشوط الأول أنه الفريق اللي سجل هدف تتحسن الأمور على الأقل نفسانيا بالنسبة للفريق، واللاعبين يحسوا رواحهم عندهم الإمكانيات على أساس تسجيل ثاني الأهداف وثالث ربما، الفريق اللي سجل يعني نفسانيا توضح الأمور أكثر. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، ربيع الحمري عنده الكرة أمامه زوز مدافعين، تفتك الكرة ربيع وترجع الكرة لفريق الترجي لريبيرو، لكن تفتك للأولمبي البيجي، قلت أن وسط الميدان بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي تحسن، لأنه حتى أنا مستغربت من الأول من أنيسات إشويمي، لعبة ذي نعرف في الأولمبي البيجي لاعب ممكن يقدم الإضافة. ترجع لكرة لفريق الأولمبي البيجي، 1-2، ولكن تقطع ترويض كان سيء في الكرة الأخيرة من اللاعب ماكسويل. ترجع لكرة لفريق الترجي، يدور في الكرة في وسط الدفاع، ترجع مرة أخرى في وسط الميدان، هذه المرة إلى رفيع، رفيع عنده الكرة يحب يلعب للبليلي، بالفعل يلعب يطلب الكرة ولكن في الأخير يختار أنه يلعب إلى اللاعب كاستيلو، كاستيلو بدوره يلعب إلى ريبيرو، خطيرة الكرة هذه لفريق الترجي ويخسر كورتو، ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، الكرة الأخيرة ريبيرو ما وراش حاجة كبيرة اليوم، الفرص الكل اللي جاته ضيعها، فقط ذكرني باللاعب لعب الترجي حمد الهوني بالضبط، نفس الخصال تقريبا، عنده الفنيات ولكن قاعد يضيع في بارشا كور خاصة في منطقة 18. إذن تعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان، يلعب إلى ربيع الحمري، يرجع للدفاع يعمل مراوغة ممتاز جدا، ممتاز لعب ممتاز بالخصال مفقودة في تونس، ربيع الحمري عنده إمكانيات كبيرة، ترجع لكرة ربيع يعمل تقريبا 30 متر وحده، ثم يلعب الكرة مع اللاعب أوغولا، ثم تفتك الكرة، تفتك الكرة من رفيعة، حمزة رفيعة، ترجع الكرة إلى كاستيلو، كاستيلو يلعب إلى البليلي، البليلي عنده كرة ولكن في الدفاع، نسيت إشويمي يحاول يضغط، ثم ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، تحسن فريق الأولمبي البيجي، تحسن وسط الميدان، فأفضل أفضل بقليل على مستوى عدم قبول الكرة. هاو ثم تغيير في صف الترجي، لاعب رقم 21 مكان اللاعب رقم 10 اللي هو عبد الرحمن كوناتي مكان ريبيرو، قلت منذ قليل انه مثماش امكانيات، مثماش يعني فرص واضحه من ريبيرو، قاعد يضيع في برشا كور، وفيد بن حسين بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي كذلك
2: مهاجم.
1: فيد مهاجم بالفعل، ما عادش عنده ما يخسر الأولمبي البيجي، ما عادش تفرق 3-1 يدخل مكان اللاعب إبراهيم وقولوا لا يبدو، لأنه ضيع برشا كور مكان ماكسويل، مكان ماكسويل فريق الترجي. اللاعب رقم 20 كذلك باش يدخل الآن اللي هو محمد الحاج محمود، واللاعب 21 عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي مكان لوكاس ريبيرو، ومحمد الحاج محمود كذلك باش يدخل الآن. زوز تغييرات، انتظروا الحكم. مكان اللاعب حمزة رفيعة، بالفعل مكان حمزة رفيعة. زوز تغييرات بالنسبة لفريق الترجي، ريبيرو يترك مكانه إلى عبد الرحمن كوناتي ومحمد الحاج محمود مكان حمزة رفيعة. الأجانب في فريق الترجي يلعبوا دورهم، يخرج أجنبي ويدخل أجنبي حتى ما يتجاوزش العدد بطبيعة الحال 4 لاعبين. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، أسامة السياري، أنيسات إشويمي وفايد بن حسين دخلوا مكان كل من جوميكو ماكسويل وألفا سي دي بي وإسلام الشلغومي. التغيير الأخير بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، فايد بن حسين مهاجم خذا مكان جوميكو ماكسويل اللي ما قدمش أداء كبير برشا هذا في هذه المباراة، أداء تحت المتوسط. نزال ثم تغيير آخر لفريق الترجي، بعد شوية أكيد باش يقوم بالتغيير. مازال ما دخلش محمد الحاج محمود.
0: نعم، شكرا لك هيكل، نرجع لك إن شاء الله بعد تقديم موجز الساعة الرابعة للأنباء بعد قليل مع زملاء في قسم الأخبار بإذاعة الله. كيف متواصلين معكم حتى نهاية لقاء الأولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي؟ النتيجة الوقتية 3-1 لفريق الترجي الرياضي.
3: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
4: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
5: تمام الرابعة.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: السلام عليكم. انطلقت اليوم من مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل، شهر تونس الإنسانية. ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بخصوص وادي تاسا بولاية الكفوة بحوض واد زرود بولاية القيروان لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس خلال الفترة الممتدة بين الألفية الثالثة وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذلك في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة بريطانية. تحتضن دار الثقافة بنفز اليوم وغدا تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من هذا الشهر. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً اليوم يقضي بإلغاء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من نوفمبر القادم وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 من سبتمبر 2027.

0: نواصل معكم الجزء الأخير من استوديو الرياضة في متابعة مباشرة للقاءات الدفعة الأولى من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، ونعود مباشرة لملعب رادس واللقاء اللي نتابعوه من هناك مع هيكل مزوغي الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي. هيكل،
1: نعود مجددا إلى ملعب رادس الترجي ضد الأولمبي البيجي في تقريبا 71 دقيقة لعب من هذه المباراة، ونتيجة تغيرت بطبيعة الحال لفريق الأولمبي البيجي دلل النتيجة، وكنا مع بعضنا بطبيعة الحال 3-1 هدف الأولمبي البيجي. الترجي يحاول بطبيعة الحال أن يجيري بقية المباراة، يحاول بطبيعة الحال أنه يستغل الأخطاء الدفاعية. نذكركم بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي اللي الجولة الخامسة وإلى حد الآن عنده من النقاط نقطتين حتى هذه الجولة، دون اعتبار هذه المباراة لأنه فريق الأولمبي البيجي متأخر 3-1. تعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي، ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان. تحسن الأولمبي البيجي بالتغييرات اللي قام بهم، ولكن ما كانوش كافيين بطبيعة الحال حتى يرجع لمستوى 3-0. حتى الآن مازال الفريق الأولمبي البيجي عنده حظوظ، هذه كرة ممتاز جدا، ولكن الكرة ما ثمش تفاهم بينه وبين يوسف البليلي. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي في دفاع الأولمبي البيجي، ترجع الكرة إلى اللاعب حمزة المبروك، سحب هدف تذليل الفارق، نقاصية ممتازة جدا لحمزة المبروك. ترجع الكرة لفريق الترجي في وسط الميدان، الحكم يقول ما ثمش ضربة مخالفة، يعطي أولوية اللعب لفريق الترجي عن طريق اللاعب محمد الدراجر اللي رجع اليوم لصفوف الفريق الترجي على الجهة اليمنى للدفاع الترجي. ترجع الكرة لكاستيلو، كاستيلو ثم يرجع للدفاع ثم وسط الميدان عن طريق اللاعب عماد فراج، وضربة المخالفة، ضربة المخالفة الحكم يقول له قدامي وكنت قريب من الكرة. باش ترجع الكرة لفريق الأولمبي لفريق الترجي التونسي في مناطق في دائرة وسط الميدان.
0: هيكل،
1: نعم،
0: قبل ما نواصل مع كرة القدم السباحة، وخبر يوصلنا الآن هو ميدالية ذهبية للأيوب الحفناوي، أحمد أيوب الحفناوي حصل ميدالية ذهبية في مسبح 25 متر ملتقى ليزالب في فرنسا، والسباق هو 400 متر سباح حرة، توقيت جيد جدا 3:43 و9 من الثانية، بداية طيبة لهذا الموسم بالنسبة لأحمد أيوب الحفناوي، إن شاء الله بالتوفيق ليه في باقي المنافسات اللي فيها مع المنتخب الوطني التونسي للسباحة.
1: نعم، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نزيدوا نهتموا برشا بالرياضة هذه، لأنه بنوفروا الإمكانيات قادرين أنه نخلقوا برشا أيوب الحفناوي وبرشا لاعبين ربما يقدمون ميداليات نحتاجهم، ودائما ما يشرفوا فينا في السباحة رغم الإمكانيات بطبيعة الحال مش كبيرة برشا. إن شاء الله تتحسن، وإن شاء الله نشوفوا أبطال على مدار السنوات القادمة إن شاء الله. إذن نعود إلى هذه المباراة، تقريبا أدركنا الدقيقة 75 في هذه المباراة، يعني ربع ساعة لنهاية المباراة، والترجي في تونسي متقدم ب3-1. أهداف الترجي لحازم المستوري ثلاثية في الدقيقة الثانية من الشوط الأول و13، وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، بينما فريق الأولمبي البيجي حمزة المبروك مقصية ذلل الفارق في الدقيقة 59 من هذه المباراة. ترجع الكرة لفريق الترجي، كرة في وسط الدفاع الترجي، الأولمبي البيجي ما يحبش ياخذ الجازف ويقدم لأنه يعرف البديل عبد الرحمن كوناتي لاعب سريع، وهذه كرة من كوناتي وزع كرة خايب، كرة كانت خطيرة برشا، كرة كانت خطيرة على دفاع الأولمبي البيجي، والحكم باش يأمر اللاعبين أنه باش يمكنهم من شرب المياه تقريبا نصف ساعة منذ بداية الشوط الثاني. كرة خطيرة من عبد الرحمن كوناتي، سريع هذا اللاعب صراحة، وخاصة على الجهة اليسرى.
0: نخليك كيف ترتاح تشرب شوية ماء. هيكل، نعطيك النتائج الوقتية بالنسبة لهذه الدفعة الأولى، وصلنا تقريبا كل المقابلات في 73 حتى 75 دقيقة، الترجي متقدم على الأولمبي البيجي ثلاثية مقابل هدف، حازم مستوري ثلاثية الترجي، وحمزة المبروك للأولمبي البيجي، الباجي. اتحاد بن قردان أضاف منذ لحظات الهدف الثاني عن طريق نسيم شاشية أمام النادي الإفريقي، هدف أول عن طريق دانيال وبو، عدل أسامة شريمي، ونسيم شاشية دقيقة 71 أضاف الثاني. في صفاقس التقدم الرياضي بسقيط الدائر متقدم على النادي السيرسي، هدف محمد علي العمري دقيقة 30 من الشوط الأول، ومازالت نتيجة أصفار في بنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. الدفعة الأولى مقابلة الجولة الثالثة في الرابطة الثانية، المجموعة الأولى مستقبل السيمان متأخر 3-1 أمام جمعية مقرين، نجم بن خلاد وسيكك الحديد الشخصي دون أهداف، الملعب السوسي متفوق إلى حد الآن على بعث بوحاجة هدف مقابل صفر، مكارم هدية مازال متأخر ضد هلال مساكن 2-1، ومستقبل جابس سجل هدف عدل به نتيجة أمام هلال الشابة، لكن الهدف سرعان ما رد عليه هلال الشابة بعد دقيقة عن طريق ماهر نويوي، رغم أنه هلال الشابة يلعب بعشرة لاعبين. سجل الثاني 2-1 في جابس للهلال. بالنسبة للمجموعة الثانية، النادي قربي مازال متقدم في رديف على هلال رديف بنتيجة هدف مقابل صفر. هذه النتائج الوقتية، في انتظار نهاية المقابلات نعطيكم النتائج النهائية بالنسبة لكل المقابلات في الرابطة الثانية وكذلك الرابطة الأولى لكرة القدم. نرجع كذا هيكل في ملعب رادس 3-1 نتيجة وقتية للترجي أمام الأولمبي البيجي.
1: بالفعل نتيجة وقتية لفريق الترجي، أنه دركنا الدقيقة 77 من هذه المباراة، الحكم مشى يعاود يحكي مع المساعدين مع توقف المباراة ترجع بطبيعة الحال.
0: للتذكير فقط أنه طاقم كامل من ربيط الشمال الغربي بالكيف، حسين بولعريس وائل حناشي وسيم حناشي وسيف الورتيني.
1: نعم بالفعل إن شاء الله التحكيم مشى اليوم بطبيعة الحال، وفما الفار الريتم مش عالي برشا، يعني التحكيم دائما قدام الكرة خاصة حكم حسين بولعريس، وكل شيء تقريبا واضح، فماش تشكي من الحكم لا من فريق الترجي ولا من الأولمبي الباجي. النتيجة 3-1 حتى الآن بين فريق الترجي والأولمبي الباجي. تعود الكرة مباشرة شاهين السماوي يعطيها لحزم المستوري، ولكن يعود الدفاع ويأخذ الكرة ترجع لفريق الأولمبي الباجي، هجمة معاكسة يلعب الكرة لشويمي يدخل منطقة 18، ممتازة لفريق الأولمبي الباجي يبحث عن مساندة ما لقاش مساندة، يدخل منطقة 18 مرة أخرى يوزع كرة توزيع، أعطى كرة في طبق ولكن ما ثم حتى لاعب خذ الكرة هذه، وكادت أن الأولمبي الباجي أنه يسجل ثاني الأهداف، يطالب بضربة جزاء الأولمبي الباجي، طالب بضربة جزاء، عاود وزع الكرة واصطدمت مست باليد حسب ماريت الكرة مقابلة ثم فار، وربما الأولمبي الباجي حكم يصر أنه ثم ضربة مخالفة، يعني يعطي مخالفة للأولمبي الباجي، اللاعبين الكل مشاو يحكيو مع الحكم والحكم يشير إلى ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباجي بعيدة تقريبا خلينا نقول 25 متر عن مرمى الحارس البشير بن سعيد. إذا الحكم ربما يمشي يحكي مع الفار، يرجع للكرة ما يرجعش، نحن في المتابعة لفرصة الأولمبي الباجي. قول ألعب يعطي ضربة تماس مش حتى ضربة مخالفة، تتلعب بسرعة وترجع الكرة لفريق الأولمبي الباجي، ربما في إعادة في الصور التلفزية اللي طالبوا لاعبي الأولمبي الباجي. كنا نحكي على التحكيم، قلت ما ثماش حتى خلاف بينه وبين اللاعبين، ولكن هذه أول كرة لفريق الأولمبي الباجي اللي طالب بضربة جزاء، تتلعب بالكرة ترجع الكرة لفريق الأولمبي الباجي. أنيسات إشويمي هو اللي صنع الخطر في الكرة الأخيرة، كانت فرصة ممتازة جدا للأولمبي الباجي، وكان لو لمسها لاعب لدخلت في الشباك. إذن ستعود الكرة لفريق الأولمبي لفريق الترجي في مناطقه، ضيع زوز فرص فريق الأولمبي الباجي والترجي فرص بالجملة. دخلنا في العشر دقائق الأخيرة من هذه المباراة، ونذكروا أنه دائما فريق الترجي متقدم ب3-1. ترجع الكرة لدفاع الترجي كما جاءت، يخرجها إلى عبد الرحمن كونتي بدوره يلعب الكرة إلى رفيعة، ولكن تخرج الكرة الأخيرة كما جت، قلت رفيعة نضال العيفي صاحب الكرة الأخيرة. إذا تعود الكرة لفريق الترجي عن طريق المدافع حمزة الجلاسي، حمزة عنده الكرة يلعب الكرة إلى كاستيلو، ثم ترجع الكرة إلى الدراجر يعمل مراوغة ممتازة، ثم يلعب الكرة خطيرة تسديد حازم الماستوري، كان وجه لوجه تقريبا ولكن ضيع الكرة، تضيع وترجع ضربة مرمى لشاهين السماوي.
0: نعم هيكل فقط تصحيح الهدف اللي سجله الاتحاد بن قردين تم إلغاؤه بالفار اللي تبقى النتيجة 1-1 تو نلعب 80 دقيقة في لقاء اتحاد بن قردين النادي الافريقي 1-0 لتقدم سقيط الدير في 80 دقيقة من النادي الصفاقسي و 0-0 بين النادي البنزاتي والاتحاد المنستيري. تصحيح فقط أنه الهدف تم إلغاؤه بتقنية الفار لاتحاد بن قردين لتبقى النتيجة 1-1.
1: نعم ممتاز جدا لاعب الأولمبي البيجي اللي قلت أنيسات إشويمي قدم في مردود ممتاز جدا صراحة من الدفاع إلى وسط الميدان يرجع يفك كرة في وسط الميدان متميز ثم خلق فرصة هدف واضحة وعملية جيدة جدا. على كل حال الأولمبي البيجي ربما كان لعب من الشوط الأول بأكثر توازن كان أفضل وهي اختيارات المدرب نصيف الأبيوي أكيد الحكم باش يمشي باش يعطي ورقة صفراء لشكون للحارس يبدو لشاهين السماوي شوف يخرج ورقة صفراء على كل باش يكمل الأولمبي البيجي ما تبقى من هذه المباراة والضغط من أجل تسجيل ثاني الأهداف بينما فريق الترجي يترصد خطأ قد يأتي وقد لا يأتي أمام تحسن دفاع الأولمبي البيجي وتحسن وسط الميدان ليخلي الدفاع أريح وبافتكاك الكرة هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي في وسط الميدان ترجع كما جات لفريق الأولمبي البيجي كرة طويلة في وسط دفاع الترجي مرة أولى ثانية الضغط من فريق الأولمبي البيجي والحكم مش يقول والضربة مخالفة لفريق الترجي أو لدفاع الترجي. الأولمبي البيجي أفضل في الشوط الأول الثاني أفضل بكثير في الشوط الثاني من مردود الشوط الأول ولكن تدخل حجرات الملابس متأخر بزوز أهداف وتزيد تقبل نفس الهدف الأول في الدقيقة الثالثة تقريبا الشوط الثاني يعني حكمت على روحك بالهزيمة ليس أمام أي فريق أمام الترجي التونسي. هذه كرة لحازم المستوري حازم عنده كرة يرفع راسه يلعب الكرة أمام الدفاع ولكن تبقى الكرة لكوناتي مراوغة ممتازة ثم تحذير ولكن الدفاع موجود يخسر كورته الفريق الأولمبي البيجي أمام دراجر دراجر عنده الكرة دراجر يرفع راسه يرجع الكرة إلى وسط الميدان إلى حمزة جلاسي بدوره يلعب حمزة إلى رائد الشيخاوي رائد الشيخاوي ترجع لكوناتي دور في كرة ترجي من اليمين إلى اليسار ترجع لكرة 1-2 عمليات سريعة ثم مباغتة لدفاع الأولمبي البيجي خطيرة إلى حازم المستوري والدفاع موجود الدفاع موجود والكرة الأخيرة لشاهين السماوي وتدخل المستوري على شاهين السماوي في على مستوى الوجه إن شاء الله سلامات أو الساق إن شاء الله سلامات لشاهين السماوي حارس الأولمبي البيجي في هذه المباراة فماش تعلق كبير وفماش أخطاء لشاهين السماوي الأهداف اللي جات صعب أنه يتحملها حارس المرمى لأنها كانت رأسية على مرتين وكرة قوية برشا 3 أهداف قبلهم دون أن يتحمل المسؤولية صراحة ترجع لكرة إذا ضربت مرمى لفريق الأولمبي البيجي الحكم يقول ضربة مخالفة لشاهين السماوي برشا توقف الكرة صراحة نلقاو رواحنا نعاني أمام منتخبات كبيرة لأنه مش قادرين نلعبوا في 90 دقيقة وحتى 80 وحتى 70 برشا مخالفات وبرشا توقف كرة وهذا بطبيعة الحال يعطي اللاعبين في الريتم العالي ما نلقاوش رواحنا ما نجموش نلعبوا مباراة كبيرة نجمش تلعب أمام منتخبات أمثال الدنمارك وأمثال ألمانيا وفرنسا ومنتخبات تكون عندها حجم لعب كبير وبلجيكا
0: حتى على مستوى أفريقي هيك
1: بالضبط بالضبط ما نجموش حتى في أفريقيا تو تغيرت الأمور اللاعبين يلعبوا في بطولات أوروبية نلقاو في صعوبة هذا علاش راهو النقطة هذه يا كريم مهم برشا أنه نركزوا معها أنه الفرق اللي نلعبوا تقريبا ناخذوا في 20 مخالفة في الشوط الأول و20 مخالفة في الشوط الثاني تقريبا هك إذا عندك 40 مخالفة كل مخالفة تاخذ 30 ثانية فضيعت 20 دقيقة لعب وهذا بطبيعة الحال ما أنت ما نحكيوش على توقف مباريات أخرى يعني 20 دقيقة من 90 تلقى روحك لعبت 70 دقيقة زيد نحي منهم 10 دقائق تغييرات وغيرها تلقى روحك لعبت 60 دقيقة هذا علاش نلقاو اللاعبين ما نجموش يلعبوا حتى المحترفين يلعبوا بدلاء يعني يدخلوا ماهوش من الأساسيين وهذا يعطي ضعف كبير للمنتخب التونسي وفي الفرق الإفريقية بطبيعة الحكي ما حكيت أنت على كل حال نقاط مهمة جدا ترجع لكرة لفريق الأولمبي البيجي 1-2 يحاول يدخل منطقة الترجي ولكن الدفاع موجود تخوف من فريق الترجي يرجع الكل إلى المناطق الدفاعية عكس الأولمبي البيجي ما عادش عنده ما يخسر الأولمبي البيجي ربيع الحمري ربيع عنده الكرة، ربيع اللاعب الوحيد اللي أراه ممكن يعمل حاجة كبيرة حتى في فرق كبار. ربيع الحمري من من من زمان نتبع فيه لعب ممتاز وحركي، ترجع الكرة وكمل المباراة تقريبا، فماش تغيير على مستوى الأروقة بالنسبة لفريق الأولمبي الباشي. ترجع الكرة لفريق الترجي عن طريق اللاعب رقم 13 محمد أمين عمار. محمد أمين عمار أمين يلعب الكرة لإشويمي، إشويمي البديل أنيسات إشويمي مازال محافظ على كورته، ولكن التوزيع الأخيرة إلى الحارس بشير بن سعيد. ترجع الكرة لفريق الترجي، 4 دقائق لنهاية المباراة في وقت القانوني والأصلي، والنتيجة لكل من التحق بين عبر أثير إذاعة الكيف 3-1 لفريق الترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي البيجي. الأهداف حزم المستوري ثلاثية هاتريك، وبالنسبة لفريق الأولمبي البيجي حمزة المبروك ميقاسي هدف جميل جدا لفريق الأولمبي البيجي، ولكن التأخر في النتيجة يخلي الأولمبي البيجي على مستوى نقطتين من 5 مباريات. ثم زوز تغييرات بالنسبة لفريق الترجي، 24 مكان 11 باش يخرج يوسف البليلي بالنسبة لفريق الترجي، وباش يدخل اللاعب رقم 24 معناش في ورقة المباراة يوسف باشا. يوسف باشا اذا التغيير الثاني معز بالحاج علي باش يدخل مكان اللاعب عماد فراج. بالفعل اذا الترجي يعمل 4 تغييرات في هذه المباراة، عبد الرحمن كوناتي، محمد الحاج محمود، معز الحاج علي، ويوسف باشا. 4 تغييرات. إذا تعود الكرة لفريق الترجي التونسي عن طريق الحارس بشير بن سعيد، كانت كرة لفريق الأولمبي البيجي لكن مباشرة إلى البشير بن سعيد، قبول 3 أهداف عكر الأمال بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. لو كان قبل هدف أو 2 ممكن راه يبحث عن هدف التعادل الآن. إذا تعود الكرة لفريق الترجي طويلة، تخرج ضربة تماس، تماس لصالح فريق الأولمبي البيجي، تنفذ بسرعة إلى شاهين الرسموي. شاهين يخرج، شاهين بدوره يلعب الكرة، صاحب الهدف حمزة المبروك، حمزة عنده الكرة، حمزة يرفع راسه يرجع الكرة إلى اللاعب، مازال محافظ على كورته في راس الفضلي، كرة في وسط الميدان في راس عنده الكرة يرجع الكرة. دائما الأولمبي البيجي حاول جلب لاعبي فريق الترجي اللي ما عادش مندفع كما في بداية الشوط الثاني. فريق الترجي عرف نهاية مباراة متقدم بهدفين، فيحاول أنه ما يقبلش هدف يعكر الأمور. هذا ربيع الحمري، ورقة صفراء سيدي الحكم، واضح تدخل خطير على ربيع الحمري في الكرة الأخيرة للاعب فريق الترجي. الكرة الأخيرة لاعب معز الحاج علي مازال كيدخل، خذ ورقة صفراء، تدخل من الخلف على ربيع الحمري، سلامات يقوم ربيع الحمري. إذا تعود الكرة إلى الأولمبي البيجي، الكرة الأخيرة كان مندفع معز الحاج علي، وبطبيعة الحال الحكم مباشرة يتردد له بالورقة الصفراء. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي، كرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق اللاعب زين محافظ على كورته إشويمي. إشويمي كرة طويلة ولكن إلى فريق الترجي، ولكن تقطع مرة أخرى لفريق الأولمبي البيجي، ممتازة جدا الكرة هذه، هجمة معاكسة. إشويمي عنده الكرة يبحث عن مساندة، ربيع الحمري يطلب كورته، تبقى الكرة لفريق الأولمبي البيجي، هجمة معاكسة لمحمد أمين عمار، مع محمد أمين عمار يبحث عن المساندة إذا لقاها مع إشويمي، عنده كرة طويلة الكرة لكن اختار أنه يلعبها عرضية على الجهة اليمنى، مراوغة أولى ممتازة لفريق الأولمبي البيجي. لماذا يا نصيف لم تلعب منذ بداية المباراة بهذه الطريقة ووسط الميدان المدجج بلاعبين يعطيوا في إضافة أمثال أسامة السياري يتحسن في وسط الميدان، قدم قاعد يفك في برشة كرات أنيسي شويمي وفايد بن حسين حتى الآن اللي حاول يعدل على مستوى الهجوم في أوتار اللعب. ترجع للكرة لفريق الترجي، دراجر، دراجر في وسط الميدان، دراجر مازال عنده كرة، مازال يلعب الكرة إلى دفاع الترجي، 4 دقائق يضيفهم الحكم الرابع يرفع السبورة، 4 دقائق وقت بديل في هذه المباراة والوقت القانوني انتهى باش ندخلوا في الدقيقة الأولى. ترجع الكرة لدراجر يوزع كما جات، وترجع الدفاع الأولمبي البيجي يخرج الكرة من الدفاع، والكرة ترجع لفريق الأولمبي البيجي هذه المرة، هجمة معاكسة ويحافظ على كورته، مازال محافظ على كورته فريق الأولمبي البيجي على الجهة اليمنى، ولكن تقطع لفريق الترجي عن طريق عبد الرحمن كونتي، كوناتي بدوره يلعب الكرة، حاول اللعب على المرتدات الأولمبي البيجي، كرة لفريق الترجي 1-2. اعتقد انه ثم لا الحكم يقول ما ثم حتى شيء، تبقى الكرة لفريق الترجي عن طريق دراجر ويربح ضربة ركنية، يربح ضربة ركنية خلتها خرجت الكرة، لكن ضربة ركنية لفريق الترجي، ركنية على يسار الحارس شاهين الاسماوي. 4 دقائق اضافهم الحكم الساحة، نلعب في الدقيقة الاولى في الشوط الثاني، ما أضافش كثير، شفنا تغييرات بالجملة، 4 تغييرات لصفوف الترجي وثلاثة تغييرات لصفوف الأولمبي البيجي، 7 تغييرات مع الكرة توقفت أكثر من مرة. على كل نتابع تنفيذ ضربة الركنية لفريق الترجي عن طريق الحجعلي الذي دخل منذ قليل وتحصل على الورقة الصفراء الرأسية كما جاءت لفريق الأولمبي البيجي، ترجع الكرة لفريق الترجي، معز الحجعلي، حجعلي يوزع كورته والرأسية من لاعب الأولمبي البيجي، هجمة معاكسة لفريق الأولمبي البيجي، 3-4-3 لفريق الأولمبي البيجي، البحث عن المساندة يلقاها كرة موجودة عند إشويمي، يتدخل اللاعب الترجي وتدخل سليم صراحة ويقطع الكرة، كانت فرصة لفريق الأولمبي البيجي، كانت فرصة لفريق الأولمبي البيجي، 4-2 وبعد 4-3 قطعت الكرة رغم أنه تفوق العددي لفريق الأولمبي البيجي، لكن الديسيزيون وقتاش بشي مرر الكرة كانت خاطئة، لعب في العمق وسط الدفاع ولكن كان ربيع يطلب في كورته على الجهة اليسرى، ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. إذا نتابع هذه الكرة، 1-2 في وسط الدفاع، يمشي كوناتي يطلب كورتو وكان يستهلك في الوقت فريق الترجي، والمباراة يعني واضح أنه الهزيمة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي شكلها دونت، لأنه دقيقتين أو دقيقة ثانية الآن، زالوا دقيقتين لنهاية المباراة وفريق الأولمبي البيجي تم تغيير في صفوف الأولمبي البيجي، بعد شوية بشير الحسني مع ساعة أن يضيف بشير الحسني في دفاع في صفوف الأولمبي البيجي باش يلعب مكان ربيع الحمري، بالفعل يمكن ربيع في التدخل الأخير أصيبه فخرجوا، واضح أنه ثم شوية إنهاك وشوية تعب على ربيع الحمري، يدخل مكانه ربيع بشير الحسني. إذن ستعود الكرة لفريق الأولمبي البيجي لحظات ويطلق الحكم صفيرة نهاية هذه المباراة، نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، حكم أضاف 4 دقائق والأولمبي البيجي يخسر مباراة الترجي التونسي ب3-1. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي والكرة فرصة الهدف الثاني لفريق الأولمبي البيجي، تخرج ضربة ركنية، تخرج ضربة ركنية لفريق الأولمبي البيجي، تردد في التصويب كان مقابل البشير بن سعيد ولو سددها كان تقريبا كانت تكون فرصة الهدف الثاني. ستعود الكرة إلى ضربة ركنية في هذه الآونة بالضبط قبل ما تلعب الركنية، يطلق الحكم صفيرة نهاية المباراة بهزيمة الأولمبي البيجي 3-1. كنت نضحك على الكرة لأنه لاعبي الأولمبي البيجي قاعدوا يغزروا الحكم ما كملوش ضربة الركنية 3-1. كريم، تنتهي هذه المباراة، ألف مبروك لفريق الترجي وهارت لك بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي.
0: نعم أكيد للمراجعة عديد الأشياء بالنسبة للأولمبي البيجي، شكرا لك هيكل مزوغي على نقلك لهذه المباراة، انتصار مهم للترجي الرياضي التونسي، مقابل ذلك هزيمة وشوط ثاني أحسن بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي ممكن يبني عليه، وفي المقابلة القادمة يقدم أفضل مما قدمه في مباراته في الشوط الأول أمام الترجي الرياضي التونسي. نذكر بالأهداف حازم المستوري للترجي دقيقة ثانية، دقيقة 13 ودقيقة 48 وبعدها دقيقة 59، هدف حمزة المبروك للأولمبي البيجي. قبل نهاية اللقاء في الوقت بدل ذاع الآن، الاتحاد الرياضي بن قردان والنادي الإفريقي هدف مقابل هدف، تقدم سقيط الدير على النادي السويقسي 1-0 والتعادل بين النادي بنزرتي والاتحاد المنستيري 0-0. في الرابطة الثانية مستقبل الاهتمام متاخر 3-1 امام جمعيه مقرين. مقابلات مازالت ما وفاتش. بني خلات وسيكك الحديد الشخصي دون اهداف. الملعب السوسي اصبح متقدم على بعث بوحجله ب3-0. مكارم هديه عدل النتيجه امام هلال مساكن 2-2. مستقبل جابس متاخر 2-1 امام هلال الشابه. وهلال رديف متاخر امام نادي قربي بنتيجه هدف مقابل 0. نعمل استراحه قصيره ثم راجعين مع نهايه المقابلات ونعطيكم النتائج النهائيه وكذلك الترتيب بالنسبه لمقابلات اليوم.

من جديد أهلا وسهلا بالجميع. نهاية مقابلة الدفعة الأولى من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي فاز على الأولمبي البيجي بثلاث أهداف مقابل هدف. حازم مسوري في الدقائق الثانية و13 و48 وحمزة المبروك للأولمبي البيجي في الدقيقة 59. نادي بنزرتي والاتحاد المنستيري تعادلوا دون أهداف. تقدم سقيط الدير فاز على النادي السفيقسي بهدف مقابل صفر بإمضاء محمد علي العمري دقيقة 30. والاتحاد الرياضي بنقردان فاز في الوقت بدل الضائع هدفين مقابل هدف على النادي الإفريقي. هدف أول عن طريق اللاعب دانيال أوبا دقيقة 18. عدل أسامة الشريمي دقيقة 24 ووائل الصالحي في دقيقة 90+6 أضاف الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببنقردان. الترتيب وقتيا باش يكون على نحو التالي بالنسبة للرابطة الأولى لكرة قدم. الترجي الرياضي التونسي ب 12 نقطة في المركز الأول. الثاني تقدم سقيط الدير والاتحاد الرياضي بنقردان ب 11 نقطة. هنا يمكن اعتبارها المفاجأة في بداية هذا الموسم بعد 5 جولات. 11 نقطة لكل من تقدم سقيط الدير واتحاد بنقردان الاتحاد الرياضي بنقردان مع سفيان الحدوسي اللي بدأ متأخر في التحضيرات لكنه حقق في نتائج طيبة جدا. المركز الرابع للثنائي النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري 9 نقاط والنادي الإفريقي ناقص مقابلة أمام الملعب التونسي. السادس النادي السفيقسي والنادي بنزرتي ب8 نقاط. المركز الثامن لشبيبة العمران 7 نقاط. التاسع الملعب التونسي والنجم الساحلي ب4 نقاط ناقصين مقابلة. الحادي عشر الترجي الرجيس 3 نقاط. نجم التلوي 3 نقاط أيضا. المركز الثالث عشر الأولمبي البيجي حافظ عليه بزوز نقاط لكن في الانتظار مقابلات أخرى. الرابع عشر أمل حمسوس ومستقل مرسى بنقطة والنادي حملان ب0 من النقاط. بقية مقابلات الجولة ستكون غدا. النجم الساحلي يستضيف في سوسة النادي الذي حملان في الحكم أحمد الذوادي هيثم الترابلسي في تقنية الفار. نجم التلوي الملعب التونسي فرج عبدالليوي وهيثم جيرات في الفار. شبيبة العمران في زويتن مع مستقل مرسى الحكم محرز الميكي وأندري فيليب البرتغالي يساعدوا في الفار. والترجي الرياضي الجرجيسي مع أمل حمسوسة الحكم أمير العيادي ومعه محمد علي قروية في تقنية الفار. هذه الدفعة الأولى في انتظار دفعة غدوة واش نعطوكم الترتيب النهائي بالنسبة للبطولة بعد 5 جولات وقبل المقابلات المؤجلة الملعب التونسي نادي إفريقي وأيضا مستقبل المرسى مع النجم الرياضي الساحلي. أيضا دفعة أولى مقابلات البطولة الثانية بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم اليوم. دفعة أولى بفوز لجمعية مقرين مهم جدا خارج ميدانه على مستقبل سليمان 3-2. فوز الملعب السوسي على بعث بوحجلة 3-0. النجم الرياضي خليدي وسيكك الحديد السفيقسي تعادلوا دون أهداف. مستقبل جابس انهزم ضد هلال الشابة 2-1 ومكرم هدية يتعادل مع هلال مساكن 2-2. يبقوا زوز مقابلات عن هذه المجموعة غدوة. سبورتينج بناروس مع اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة مع كوكب عقارب. جمعية مقرين أبرز مستفيد بفوز اليوم في لقاء خارج ميدانه على مستقبل سليمان يصبح في رصيده 7 نقاط. مكرم هدية بتعادل وكذلك 7 نقاط ومستقبل سليمان اللي كان الثاني في الترتيب 4 نقاط خسارة اليوم يبقى بنفس الرصيد. هلال مساكن يصبح في رصيده 5 نقاط في انتظار بطبيعة مقابلة غدوة قد يلتحق فريق سبورتينج بن عروس بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط بتبع عنده 3 نقاط هو كذلك اتحاد تطاوين. بالنسبة للمجموعة الثانية واللقاء يدور توا ونتيجته يعني في وقت البدل الضائع تقدم النادي قربي خارج ميدانه على هلال رديف بنتيجة هدف مقابل صفر قبل الجولة هذه. هلال رديف مع الشبيبة القيرونية ب6 نقاط. مستقبل القصرين عنده 3 نقاط. قصور السيف عنده 4 نقاط قبل القصرين. قربة قلعة رياضية جندوبة وملبو شمة وقفصة ب3 نقاط. أولمبيك كيف نقطة مع جمعية ريانة وقبلهم مع جيبسي زوز نقاط وكذلك أولمبيك مدنين دون نقاط. مقابلة غدوة أولمبيك كيف قوف قفصة ياسين الهماني يدير المواجهة. سبورتينغ المكنين جندوبة رياضية يوسف التوتي. أولمبيك مدنين مستقبل قاسني وائل مصباحي. ملبو شمة الملعب جيبسي الحكم عبد الحميد بدر الدين. الشبيبة القانونية اتحاد قصور السيف رجا هو فرح بن ربح هو الحكم. وجمعية ريانة قلعة رياضية بإدارة إسلام الزوالي. هذوما مقابلات غدوة وغدوة استوديو الرياضة مع زميلتي حنان مصطفى فيه نقل للقاء أولمبيك كيف قاو في قفصة وأيضا سبورتينغ المكنين مع جندوبة الرياضية. لقاء انتهى منذ قليل هو ودي في تبرقة بين المرجان الرياضي بتبرقة والاتحاد الرياضي بيبو سالم والفوز كان للمرجان بنتيجة هدفين مقابل هدف.
هكا نوصل مع بعضنا لنهاية هذا الموعد من استوديو الرياضة. نلتقي إن شاء الله غدا في حوصلة لكل النتائج والأخبار الرياضية في أخبارنا الرياضية الصباحية في الساعة 8:10. إلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: اشهار.
4: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
3: إشهار.

0: تمام، والخميس مساءً هنا على موجاتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت مصالح ولاية الكاف أن عمليات الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاقتصادي والاجتماعي في إطار مخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بالطريق السيارة لمدينة الكاف ووصلة الطريق السريع السليانة ستنطلق يوم الاثنين 12 من أكتوبر الجاري لتتواصل على مدى شهر كامل. هذا ودعت الجهة المعنية جميع المعنيين بالعقارات والممتلكات والأنشطة الواقعة داخل حوزة هذا المشروع إلى التعاون مع الفرق المعنية بهذه العملية. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يوما تحسيسيا مشتركا مع عدة هياكل حول الواقع الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وذلك بالمعهد الثانوي بتجروين والمعهد الثانوي بقلعة سنان بهدف توعية التلاميذ وحثهم على الابتعاد عن هذه الظواهر. تحتضن دار الثقافة بنبذ اليوم وغدا تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل لغاية 15 من شهر نوفمبر المقبل. استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء قصف للاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس، كما أصيب 22 مواطنا فلسطينيا بجروح اليوم في هجمات نفذها مستوطنون الصهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وسط تنديد فلسطيني كبير. ختاما، أفاد شاهد ومصادر مطلعة بسماع دوي انفجار قوي في مطار العاصمة السعودية الرياض اليوم، ولم يصدر تعليق بعد عن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية أو الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة. شكرا على المتابعة. المواد الخبرية القادمة تكون تمام السادسة في نشرة مفصل لأنباء اللقاء.
1: جولدن تراب،
2: جولدن تراب.
1: جولدن تراب مع عايد جندوبي.
2: مع عايد جندوبي.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويج 4 معتمديات بولاية سليانة بالغاز الطبيعي. بولاية جندوبة تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغرد ما لتوفير مياه الري لستة آلاف هكتار بعدة معتمديات. بولاية الكاف يوم تحسيسي حول التوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. تفاصيل الأنباء. تم أمس تحديد استكمال أشغال مشروع تزويج معتمديات بعرادة والعروسة وقعفور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف مناطق الولاية والإشكاليات التي تعترض الأشغال. رئيس مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بالشمال الغربي رياض هلال وهذه الإضافة.
2: قمنا بجدولة الأشغال المتبقية تزويد مناطق سليانة الشمالية، وهي تشمل بعرادة، العروسة، قعفور والكريبة. هذا
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعينا الكرام، نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية الثالثة. فقد تم أمس تحديد أجل استكمال مشروع تزويد معتمدية بعرادة والعروسة وقعفور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية. رئيس مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بالشمال الغربي رياض هلال وهذه الإضافة.
1: المتبقية تزويد مناطق سليانة الشمالية، وهي تشمل البعرادة، العروسة، كعفور والكريبة. هذا في المرحلة الأولى، وثم المرحلة الثانية هي تزويد مدينة سليانة بالغاز الطبيعي. استأنف الأشغال هي معناها الشهر هذا باش نبدأ، وإن شاء الله نخرج من قبلات، باش يتم تزويد قبلات من قبلات نتعدوا البعرادة، وكي كان مشيو في السونس دي غاز معناها بعرادة العروسة قعفوك. بالنسبة للأشغال كانت متوقفة بسبب معناها تعطل المقاولات، صعوبات مادية. عملنا جدول مع المقاولات باش يستأنفوا الأشغال، وباش يتم إن شاء الله معناها تزويد المناطق ابتداء من مارس أبريل ماي جوان، يتم انتهاء الأشغال كامل معناها حتى نوصل الكريب، بما فيه محطات تخفيض الغاز اللي هما 5 محطات. كذلك معناها ثم العديد من الأشغال اللي هي ديجا حاضرة كاملة باش نسيبوا الغاز فيها تسريح الغاز. نسبة تقدم الأشغال تفوت 80%، بعض المناطق تم وصلنا حتى 90% في كما في الكريب. إن شاء الله يكونوا في الموعد. نسبة الإشكالات العقارية كلها تحلت، وتو ما عاد كان شوية وقت، وإن شاء الله نكملوا المشروع وزودوا المناطق هذه.
0: تضررت مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على إثر تساقط حجر البرد وتهطل كميات من الأمطار أمس. عضو المجلس المحلي بكسرى رشيد العصادي يضيف:
2: بعد نزول الغيث النافع، أضرار فلاحية كبيرة لحقت بفلاحي معتمدية كسرى، خاصة منها أشجار الزيتين. وأكثر المناطق تضررا المناطق السقوية بولد بوعافية وولد البيهي، وإن شاء الله الدولة والوزارة الفلاحة تتدخل على الأقل بتعويضات للخسائر التي لحقت بمنتجاتهم الفلاحية التي تعد مورد رزق الوحيد لهم، مع إمكانية فتح المعاصر وقتيا لجبر الأضرار. أضرار أخرى لحقت بمعظم الطرقات والمسالك بكامل معتمدية، بعض فيضان بعض الأودية، مع العلم أن فرع التجهيز بكسرى يفتقر إلى جميع التجهيزات، نذكر منها عدم وجود آلة ماسعة، مما يطرح سؤالا أين وزارة التجهيز وسلطة الأشراف من معتمدية كسرى.
0: يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغرد ما الذي انطلقت أشغاله في أفريل الماضي على أن تستكمل في غضون 4 سنوات، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. رئيس المجلس المحلي بغرد ما حاتم الحفصوني:
3: أشغال انطلقت تقريبا أواخر أفريل، كلفة الإنجاز تقريبا تناهز 250 مليون دينار. أجل انتهال أشغال تقريبا 4 سنوات. برج الرغاي الناس الكل متفائلة به، سد ممتاز، سعة البراج هذا 35 مليون متر مكعب، باش إن شاء الله يسقي مساحة 6000 هكتار تقريبا من غردماء حتى الجندوبة الشمالية، غردماء ودمليز وجندوبة الشمالية. إن شاء الله الخيرات نتاعه إن شاء الله باش تعود على المناطق هذه. 6000 هكتار باش تدخل معناها طور الإنتاج كمنطقة سقوية إن شاء الله، باش يضر علينا الخير الكثير إن شاء الله. بداية الأشغال الإدارة العامة لسدود بصدد معناها تعويض مواطنين اللي تم معناها انتزاع أراضيهم وأشجارهم في حوزة السد. هذا معناها مشروع رائد باش يغير ملامح المنطقة كاملة.
0: تم توفير معدات طبية لفائدة الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة لتوزيعها على عدة مؤسسات صحية بالجهة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية قرى الأطفال أسواس. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي:
4: مجموعة من التجهيزات الطبية بقيمة مالية تناهز 45,000 دينار، تتمثل في ديفيبريلاتور اللي هو متاع الصدمات القلبية، وكذلك أجهزة المراقبة الطبية، إضافة إلى أجهزة تخطيط القلب و وكذلك حقن الأوتوماتيكية للحقن الأوتوماتيكي للناس اللي تبدأ في القسم الإنعاش، مبادرة طيبة ونثمنوها. هذا كل في إطار شراكة ودعم مجهودات وزارة الصحة، واللي إن شاء الله الفائدة متاحة تعم على كافة المرضى متاعنا بحول الله. في هذا الإطار تم تمكين المستشفيات متاع الجهة الصحية بجندوب ببعض التجهيزات هذه، وبالنسبة للبقية نحن في إطار دراسة الاحتياجات متاع الأقسام متاعنا، اللي هي بحول الله باش تكون للمستشفى الجامعي بجندوبة قسم الطب الباطني وقسم المعدة، باش نمكنوهم زادة من آلة حقن أوتوماتيكي إضافة إلى شاشة مراقبة المريض.
0: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يوما تحسيسيا مشتركا مع عدة هياكل حول الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي، وذلك بالمعهد الثانوي بتجروين والمعهد الثانوي بقلعة سنان، بهدف توعية التلاميذ عن الابتعاد عن هذه الظواهر. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي:
5: درج هذا اليوم التحسيسي في إطار البرنامج الوطني حماية وتحسين مؤسسات تربوية وحماية أبنائنا من المخاطر والسلوكيات المحفوفة في المخاطر، منها الاستقطاب للإدمان، العنف، كذلك الانقطاع المدرسي. دعائم هذا البرنامج منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية أثناء الساعات الجوفاء. المنع هذا الأساس منه هو جعل مساحات هذه الساعات الشاغرة لبناء تربوي وتنشيط هادف من الوزارات المشتركة المتواجدين اليوم في أي مكان في معهد التجروين في تقديم الوعي. فما ورشات انطلقت في معهد التجروين مع سير عادي دروس طبعا، كذلك نفس النشاط في قلعة سنان. الهدف الأساسي هو حماية أولادنا من الاستقطاب للإدمان، كذلك هناك ورشات تتعلق بالأمن الإلكتروني اللي هو اليوم نشوفه، فما استدراج إلكتروني، فما تنمر إلكتروني، فما سوء استعمال الذكاء الاصطناعي. هذه كل باش نحب نعيش في بيتنا في فضاء رقمي آمن.
0: ينفذ المعهد الوطني للتراث أبحاثا ميدانية بحوض واد تاسا بولاية الكاف وبحوض واد زرود بولاية القيروان لدراسة تاريخ المجتمعات البشرية وأنماط الاستقرار واستغلال المجال في تونس. وتهدف هذه الأبحاث إلى تعميق المعارف بشأن المجتمعات الزراعية الأولى وطرق تفاعلها مع البيئة. تحتضن دار الثقافة بنفزة اليوم وغدا ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتوصل إلى 15 من هذا الشهر، وفقا لما تضيف مديرة دار الثقافة بنفزة سلوى الوشتاتية. إلى الأخبار الوطنية الآن، حيث انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بمجرين بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي. من أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء قصف للاحتلال على مدينة غزة وخان يونس، كما أصيب 22 مواطنا فلسطينيا بجروح اليوم في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالأنباء. تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويد 4 معتمديات بولاية سليانة بالغاز الطبيعي. بولاية جندوبة تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغرض دماء لتوفير مياه الري ل6000 هكتار بعدة معتمديات. إلى اللقاء.
6: تابعونا على الفيسبوك، راديو كيف، إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا، راديو كيف، إذاعة الكيف.
7: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ الوقت الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
9: لا للمخدرات.
10: نبض المساء.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه كيف. اذا نبذ المساء تتغيب عليكم كريمه الشو، ان شاء الله ترجع معاكم الاسبوع القادم على تقريبا امتداد سويعه ونص باش نعديوهم على الاقاعات التونسيه، المتابعات الثقافيه، البلاغات والمتابعات اللي تكون خاصه بالشان الثقافي وكذلك الرياضي. اليوم اختتام ايام كارتاج الموسيقيه، برشا فرج الحق نتاع ربي، ثم أصوات هكا باهية هو لما حالا نعرفوا تجاربهم، كما عويج بنت أمينة فاخت وعطي العويج، فنانة صحيح بين مدارس مختلفة، ملك عويج بصراحة يعني عرض متميز.

0: عملتوا الكيف.
1: رجعين اهلا وسهلا بكم السبعه الرباع على موجاتنا. واليوم المندوبيه الجهويه للتربيه بالكيف كانت نظمت يوم تحسيسي مشترك مع عده هياكل حول الوقايه من المخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر في الوسط المدرسي. كنا تابعنا اليوم في الماتينال في نشراتنا الاخباريه وان كانت التغطيه لهذا اليوم بمشاركه عديد الوزارات والمندوبيات الجهويه الشباب والرياضة المرأة والصحة وغيرها. كما ذكرت اليوم كان الموعد بالمعهد الثانوي بتجروين والمعهد الثانوي بقلعة سنين بهدف توعية التلامذة ويعني حثهم على الابتعاد عن هذه الظواهر للأسف الشديد. ظواهر هذه اللي اليوم نشوفوها في جهتنا في تونس الكل وشفنا حاجات للأسف الشديد. يعني وليداتنا هما المتضررين، وليداتنا هما اللي مش يدفعوا الفاتورة. صحيح ماهوش اليوم اما غدوة. اليوم دور العائلة مهم كما ذكرنا في مواعيدنا السابقة، دور الوالدة ودور الوالد، الناس الكل تحل عينيها على الفئة هذه الصغيرات في العمر هذا بالحق يعني ضحايا. ان شاء الله الناس الكل ان شاء الله ما تكونش مناسباتية هالايام هذه بالنسبة للإطار التربوي والمندوبية الجهوية للتربية في جهة شمال غربي الكل والهيكل المتداخلة. لكن ما ذكرت إن شاء الله تكون على امتداد يعني الموسم الدراسي وإن شاء الله نقصه باللي نجمه كل واحد من شيرته بالطرق نتاعه بالوسائل التحسيسية كل واحد وكل إدارة من جانبها حتى نقلص من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وتكون الوقاية من المخاطر اللي تهدد وليداتنا في عمر صغير للأسف الشديد. رجعين نمشي للسبور ونذكركم بالمواجهات الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم واللي فيها فاز الترجي أمام الأولمبي البيجي 3-1 وتعادل النادي البنزرتي مع الاتحاد المنستيري دون أهداف وانتصر فريق اتحاد بنقردين أمام النادي الإفريقي 2-1 ودربي صفاقس بين تقدم سقيط الدير والنادي الرياضي صفاقسي انتهى لتقدم سقيط الدير. هذا الفريق المفاجأة في الرابطة الأولى هدف مقابل صفر هي النتيجة النهائية بالنسبة لهذه مقابلة. كما ذكرت بين المتابعات بين الأخبار الثقافية والأخبار الرياضية والإيقاعات التونسية نجدو لكم تحياتنا تحية أسرة نبذ المساء لهذا المساء على موجات إذاعة الكف.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا. طاب أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت مصالح ولاية الكاف أن عمليات الاستقصاء والتعداد وحصر الممتلكات والتقييم الاقتصادي والاجتماعي في إطار مخطط إعادة التوطين لمشروع الربط بطريق السيارة لمدينة الكاف ووصل الطريق السريع السليانة ستنطلق يوم الاثنين 12 من أكتوبر الجاري لتتواصل على مدى شهر كامل. هذا ودعت الجهات المعنية جميع المعنيين بالعقارات والممتلكات والأنشطة الواقعة داخل حوزة هذا المشروع إلى التعاون مع الفرق المعنية بهذه العملية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يوما تحسيسيا مشتركا مع عدة هياكل حول الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وذلك بالمعهد الثانوي بتجروين والمعهد الثانوي بقلعة سنان، بهدف توعية التلاميذ وحثهم على الابتعاد عن هذه الظواهر. تحتضن دار ثقافة بنفزة اليوم وغدا تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي تضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة، ذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل لغاية 15 من شهر نوفمبر المقبل. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت شعار شهر تونس الإنسانية. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء قصف للاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس، كما أصيب 22 مواطنا فلسطينيا بجروح في هجمات نفذها مستوطنون الصهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان لها أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بعد أن أسفر هجوما استهدف المطار عن وقوع إصابات. وختاما، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن الحرس الثوري اليوم أن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري في أثناء عبورها لمضيق هرمز، ولم يحدد الحرس الثوري الإيراني اسم الناقلة والعلم الذي ترفعه. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: نبض المساء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: رجعين بعد هالإيقاعات الجميلة لسعد ألفة، حنين معاكم حتى الثمانية إن شاء الله في نبذ المساء كما ذكرت بين سبور وبين ثقافة وبين المتابعات والحدث في تونس منذ يوم أمس، هو انطلاق فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 26-29 ويتواصل حتى غدوة الأحد بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد. هذا المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين لمهنة وفق النظام الداخلي للنقابة والقانونها الأساسي لنص على أنه يمكن الترشح لكل عضو حامل لخمسة انخراطات متتالية كعضو عامل آخرها انخراط سنة المؤتمر. وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتمع بتاريخ 1 أكتوبر للنظر في مطالب الترشح وأعلن تلقي 15 مطلب ترشح في الأجيال القانونية، مضيفا أنه بعد النظر في مدى استجابة هذه المطالب للشروط تم ضبط قائمة المترشحين. حال سعيد لكل المترشحين. شفنا القوائم الأعلام الجهوي موجود في قوائم مترشحة وأسماء مترشحة، قفصة المستير شفنا أسامي معروفة على المستوى الأعلام الجهوي. حظ سعيد لكل المترشحين. ذكركم بنتائج الجولة الخامسة الدفعة الأولى من المقابلات الخاصة بالجولة هذه، وفيها انتصر تقدم سقيط الدائرة أمام النادي الذي صفاقسي هدف مقابل صفر، فاز اتحاد بن قردين أمام النادي الإفريقي 2-1، تعادل 0-0 بين النادي البنزرتي والاتحاد المنستي، وانهزم الأولمبي الباجي أمام ترجي 3-1. ديما في برامجنا الرياضية ومتابعاتنا في مختلف البرامج نحكيه على التوينسة اللي تألقوا خارج الحدود في كل المجالات. برافو وحظ سعيد للكابتن المدرب وليد السعايدي بالمدينة السرس. وليد موجود في نادي المحايل السعودي، انتصاره اليوم كمان أمام فريق نادي الاتحاد هدف مقابل صفر. هذا دوري ممتاز في المملكة العربية السعودية تحت 18 سنة ومركز أول لنادي المحايل السعودي. برافو وليد، تحية ليك ولكل الإطارات التونسية الموجودة في خارج حدود الوطن وخاصة أبناء الشمال الغربي وأبناء ولاية الكيف اللي متألقين في مختلف الفرق اللي موجودين فيها خارج تونس. شفنا كذلك تجربة سابقة لابن اللاجيه بن السرس، كذلك بن الفريدي وعودته لمنتخب الشوبين ومشاركة في الألعاب البحر الأبيض المتوسط ومركز ثاني مع نسبو جلبين، ويعني معد بدني لهذا المنتخب كما ذكرتهما شباب الجهة، يتألق خارج الحدود ومع الفرق التونسية. اليوم حبيت نحكي على وليد السعايدي، هو ابن مدينة السرس كما ذكرت، خاض تجارب متعدة آخرها في ليبيا وبعدها انتقل للمملكة العربية السعودية نادي المحايل كما ذكرت المتصدر للدوري الممتاز هذا. يعني تصوروا رو أقوى حتى من رابطة الثيري اللي عنا، لأنه الناس تخمم وتفكر على مدى بعيد جدا وترسم يعني مستقبل كبير للشبان. برافو وليد السعايدي في تجربتك الجديدة في المملكة العربية السعودية. 18 دقيقة بعد السبعة رجعين إيقاعاتنا، مرحبا تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا بابور لوح درت لي جامرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي لوغ زلال بعيني وقلبي مجروح ديت لي لوغ

رجعين 41 دقيقة بعد السبعة على موجات إذاعة الكيف. أحسن من غنيات هكا ما تصورش كي مش تسمعوهم في الوقت هذا. بوي كان للناس الكل يسمعوا فينا، مرحبا بكل من اختار موجاتنا. تحية ليك لسعد على الاختيارات الجميلة في هذه الأمسية بعد أسبوع كامل من العمل الشاق للأمانة، وهزوجي وحضر وخرج وخدمه وكذا وكذا، به إنه نعدي سبعة ونص هكا نسمعوا فيها غنيات مزيانين على موجات مع خبيرات. خليني نكمل بالحالة الطقس. اليوم السبت يتسم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية، وسحب عابرة ببقية الجهات. درجات الحرارة ليلا باش تكون بين 15 و 21 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. الرياح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل، ضعيفة معتدلة ببقية الجهات، والبحر شديد الاضطراب مع خليج جابس يكون مضطرب. نهاية أسبوع مريحة للجميع. تحية لكل مستمعينا على التفاعل. شكرا لكيبي اللي أملت اللقاء هذا. نتقابلوا إن شاء الله غدوة في استوديو رياضة من ماضي ساعتين حتى الخمسة.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: 8 مساء على موجات إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الآلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خياراً اقتصادياً وطنياً واستراتيجياً يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. هذا وأوصى المجلس الوزاري المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع خطة التنمية للفترة 2026-2030. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالكاف يوما تحسيسيا مشتركا مع عدة هياكل حول الوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وذلك بالمعهد الثانوي بتجروين والمعهد الثانوي بقلعة سنان، بهدف توعية التلاميذ وحثهم على الابتعاد عن هذه الظواهر. انطلقت اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة تتواصل غدا أيضا في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل إلى تاريخ 11 سبتمبر 2027، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في التاريخ نفسه محملا الكيان الصهيوني والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية مسؤولية التأجيل. الموجز إلى اللقاء.

0: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. رئيسة الحكومة ذكرت في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خياراً اقتصادياً وطنياً واستراتيجياً يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادلي للثروة. هذا وأوصى المجلس الوزاري المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركة الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأثيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. انطلقت اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة تتواصل غدا الأحد في إطار شهر أكتوبر للموسيقى بالتوازي مع برمجة تظاهرات ثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل. انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالعاصمة قافلة مساعدات إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهرته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا وانتقد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الميعاد
3: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
2: مع حمادي الخماسي
4: مستمعي الأوفياء مسيكم بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هالعدد الجديد من الميعاد. الميعاد المساحة الزمنية اللي نوقف فيها عقارب الساعة ونعود بها للزمن الجميل للجاعة الخابية العادات الأباء والأجداد لللمة للميعاد الأفراح الأطراح لما كان يعيشوا أهلنا وناسنا. والليلة إن شاء الله وربي وفقنا مش تكون حصة متميزة لأننا سيكون عندنا ضيف عزيز وغالي علينا إن شاء الله تكتشفوه باش نرجع بكم لحقبة زمنية سمحة وطيبة برشا. محاور الليلة هي كما العادة المثل الشعبي اللغز واستضافة دي شخص سأعلن عليه لاحقا لتكون السهرة ممتعة وممتازة بإذن الله.

0: شرد
1: مريض ثاني نايم النقاده شنعاني زعم على خاطر براني واللي انتي ماكش من جي

0: حليلي يا عين شرد
1: مبهورة والله من حالي مقهورة نايم كبدي مجمورة نستنى فيك دزي.

0: البلد
1: نستنى في كلمة بيها نتهنى في شبحة عينك نتمنى مصود بحبك لاجيلي يا

0: مريض ثاني منك يا حليلي يا عين شرد.
1: ست عذابي حرمتي قوتي وشرابي ضيعتي دليلي وصوابي على شهك زدتي تبهذيلي يا عين.

0: مريض فاني منك يا حليلي يا عين الشرد.
1: على الشنكة مريض فاني منك نشنكة، قولي لي قلبك من فكة، واللي انتي تحبي تبديلي يا عين الشرد.
0: قولي لي يا عين الشرد، قولي لي يا عين الشرد، قولي لي مريض فاني منك يا حليلي يا عين الشرد.
1: شلهيقي هاش اللي جابك في طريقي، عاد شايان الهوض في ريقي، فوسو الدنيا شهيلي

0: الفاني منك يا حليلي يا عين الشيرات.
1: بلا صيفة متكدر وروحي ضعيفة، هذه الملزومة لا خليفة، ذوقي معيني وتفسير.

0: حليلي من إذا فهاني منك يا حليلي يا عيني الشارد.
1: يا عيني الشارد قولي لي لخليفة الدريدي من باب معنى ومغنى ولا مغنى ومعنى الشارد والوليف يمثلوا الغزال الشارد والغزال الموالف الوليف هي عبارات يتوخاها الأديب الشعبي والجوال وقت اللي يعبر على شوية من الفرقة ومن الجفاء يسمي المخلولة والخالة والخليلة والمصطلحات اللي في الأدب الشعبي. الشارد هو الغزال الشرود هو اللي مش موالف اللي مازال مرامش واللي مازال تحت معناتها الترويض. هنا شوفوا الأدب الشعبي والأديب الشعبي والجوال الشعبي معناتها يستعمل مصطلحات اللي يربطها بالطبيعة يربطها بالغزال الشارد والغزال الموالف وكذا وديما وخاصة يوصفوا المرأة بالغزال اللي يعطوها صفة ديما الغزالة وعينين الغزالة وعين الشارد وريم الشارد. هذه مصطلحات قلة وانا داروا نلقوها في الغناء المتألف تو لانها كانت معناتها حديث خبو كان حديث نتاع رميان معنى في الجانب الايجابي مش السلبي. غناء البدوي عنده مكانته وعنده كلام وعنده حاجة أخرى نحب نلاحظها ونبينها للناس اللي الأدبة الصحاح والغنية والجوالة الصحاح أمثال خليفة الدريدي وغيره وهما كثر لكن الله غالب المنية خذات الكثير منهم قول كان الخلائل ديما يعمل هك الطابع نتاعه هك السينياتير في الأخر وقت يقول اسمه في منظومة في صدر وعجوز فهمتني باش خاطر ما كانش حق التوثيق وحقوق التأليف وما إلى ذلك يحط اسمه وينسب نسبته باش تقعد القصيدة ليه. أقولها وأمضي. لغز الليلة تشنشينة اللي سموها بعض الناس تقول كان قاري فيهم وتقرأ حروف المواشي مبيني على ميت بين حيين ما بين راكب وماشي. كان قاري فيهم وتقرأ حروف المواشي مبيني على ميت بين حيين ما بين راكب وماشي. للإجابة للمساهمة للتدخل للإضافة للنقد للحوار تنجموا تطلبون على 70-281-726. بالنسبة للمثل الشعبي نتاع اليوم هو دون فخر من قريحتي. كان قبل حكيم في عند العرب حكيم وكما يقولوا حكيم زمانه قال كلمات كلها حكمة وكلها كلها كلها كلها حكمة وغاية في الحكمة. قال مصائب الدنيا أربعة حفظكم الله عالم زل وناس كن مل ومريض عتل وعزيز عند قومه ذل. هذا قالها حكيم في زمانه. أنا ارتأيت باش نبسطها وباش نوصلها للعامة وباش يفهموها وربي يحفظنا ويحفظكم من المصائب نتاع الدنيا اللي للأسف في هالزمان كثرت. قلت يا صاحبي نوصيك وافهم المثل وصغاني يحلل رد بالك لا كنت من أهل العلوم تزل ولا كنت من أهل التقاء والنقاء تمل وربي يحفظك من المرض والعلل ويجعلك عزيز بين أهلك لا تزل. هذم أربع مصايب يحفظني ويحفظكم منهم ربي بحرمة سيد الرسل. هذم مصائب الدنيا أربعة الله يحفظنا ويحفظكم. عالم زل تجهل مقدرة من العلم ومن الثقافة ومن تجه موسوعة لكن للأسف يزل زل به القدم في متاهات أخرى وعوضا أن يكون قدوة كما كان يولي والعياذ بالله تتنذر منه الناس وربما تقتدي به ناس اللي تولي تخرج على الطريق السوي عالي منزل. وناس يكون مل هو إنسان كان في التعبد وفي التهجد ويبات بين سجدة وركعة وقيام ليل وأوراد وتسبيح وقرآن يتفقلوا في وقت من الأوقات أكرمكم الله يحلس عليه إبليس يمل يقول يزين يعيد خاطر هو تنا في باب أخر خير الأمور أوسطها الواحد يكون يقوم فرائضه في حدود وفي كذا. أما يولي ناس يكونوا يولي صيام الظهر ويولي قيام الليل ويولي كذا يحب نفس قوية ويحب مثابر ويحب طول النفس مل ناس يكون مل ترك الدنيا كل عاد لا صلاة لا عبادة لا هذا لا ذاك. هذه من المصائب حفظكم الله. ومريض عتل يكون مريض مرض خفيف وكذا وكذا يصبح المرض علة حفظكم الله وأكرمكم وقت يولي علة يولي يصعب في البرق نتاعه وكذا هذه من مصائب الدنيا. وأكبر مصيبة حفظكم الله العزيز اللي عند قومه ذل يكون عزيز عند قومه يصبح ذليل وراو أعماله بيديه كما تقول الوالدة الله يرحمها ويرحم والدينا ووالديكم حرك مازال الخاثر من اللوطة تلقاه فهمتني في عز وفي كرامة وفي أرغد العيش وفي كذا بسوء تصرف بخلطة بصحبة سوء يصبح ذليل في قومه ربما يخرج من أملاك ويخرج من أرزاق ويكون في طهارة وفي توبة يصبح فتنية الأخرى اللي ما نحبش نقولها فهمتني يكون من الأشراف اللي الناس تعطيه القدر وتعطيه القيمة وتعطيه الاحترام ويستشيروه ومن أهل مبجل في المعيد وفي الميعاد وفي اللمة يصبح ذليلا بين قومه مش حتى بين الناس هو بين قومه ذليل. فما بالك وقت يبدأ في المجتمع هذا ما مصائب الدنيا الأربعة الله يحفظنا ويحفظكم منهم. والمغزى وحديثي اللي نحب نوجهه الواحد يزمه شوف المثل هو قيل بالعربية الفصحى ومن عند حكماء لكن الفقير إلى ربه عبدكم حمادي ارتأيت باش ننظمه في منظومة شعرية للتبسيط في الشعبي في الأدب الشعبي في الملحون باش نفهموه للناس وتفهم فهمني. إذا كان تكون عالم وعندك علوم رأو مش علم معناتها تكون فقيه ولا تكون ماخذ دكتوراه حتى في خدمتك حتى في ميدانك حتى في فلاحتك تكون عالم بأمورك وبتجارتك مثلا وكذا رد بالك تزل تفقد لولو الاخر. وناس يكون مل ماذا به الواحد يحافظ على صلوات وعلى قرآن وعلى كذا أما في حدود ما يمشيش لك التثبت والتزمت وكذا راه يجيه نهار ويمل ويولي عنده مصيبة من المصائب الأربعة. ومريض عتل لو مش مقصود به المرض نتاع العلة والبدن حتى المرض الأخلاقي. وكم يؤسفني نشوف توا في أخلاق في الشارع حفظنا وحفظكم الله وخاصة عن شبابنا اللي ربي يهديه اللي قدام المعاهد وقدام ربي يهديه وربي يوفقه فهمتني كان عندهم مرض والتعلة والعياذ بالله علل مش علة شيء يندى له الجبين وما نجم يقولوا كان ربي يهديهم وربي يسترهم وربي يصلح اللي قايمين على البلاد باش يقفوا الوقفة الصحة باش يتصلح الوضع. وكذلك عزيز عند قومه ذل ماذا به اللي عنده كرامة وعنده عزة وعنده مكانة وعنده رفعة وعنده قدر بيد الناس وعنده هيبة وعنده كذا يحافظ عليها خاطر العز راو كنز كبير ياسر وقليل من يكتسبه يحافظ على كل العز نتاعه وبلغة أخرى وسامحوني ما يرخصش روحه راو الذل بعد العز صعيب ياسر وان شاء الله يكون حديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.

0: نرجع لحديثنا، وإن شاء الله يكون حديثنا خياس وممتع. قلت في مساق الحديث، قالت الوالدة الله يرحمه ويرحم والدينا والديكم، حرك رو مازال الخاثر من اللوطة. سمعناها حرك رو مازال الخاثر من اللوطة، كي يبدأ الإناء فيه الماكلة فيه مثلا، وخاصة تبدأ حاجة جارية، عادة ما يرسب لوطة الرزين اللي به الفايدة في الماكلة يقعد في قاع الطنجرة. عادة تقول لي حرك رو مازال الخاثر من اللوطة، جبتها من متعني هالكلمة هذه وهالمثل وتفكرته، حرك رو مازال الخاثر من اللوطة. معناها رو الشيء اللي نشوفه فيه، كما كنا نحكي في المثل نتاعنا الشعبي نتاع ذل وزل ومل واعتل وما إلى ذلك، راو إذا كان ميكونش وقفة صحيحة، وقفة نتاع صناديد لبلادنا ولمجتمعنا ولوليداتنا اللي مشي يحملوا المشعل نهار آخر، راو حرك مازال الخاثر من الروت، راو مازالنا نشوفه كل عجب أكثر من هكا. وهنا نحب نرجع لك الحقبة الزمنية ونفكر أبانا وأجدادنا وعشيرتنا وناسنا اللي نحبهم برشا ونحترمهم ياسر، على كل السلوكيات اللي كانت قبل واللي كانت معتمدة وكانت متوخات في الحياة، وكانت هاك القدر وهاك القيمة. أنا عشت فترة من حياتي الكبير نتاع الحومة، مش نتاع النهج، الكبير نتاع الحومة هو اللي يسير الحومة كل، وهو عادة ما يكون من أهل المهن تجاه حداد ولا نجار، اللي ملازم الحومة ثم، واللي يخدم في الفلاحة واللي في الإدارة واللي هذاكم يغادروا المحل ويمشوا يخدموا ويكدوا على على على على أيامهم كما يقولوها. عادة تلقى كبير الحومة أما سباغ وإلا سراج وإلا حداد وإلا خياط وإلا صدار، هو الكبير في الحومة اللي ملازم ثم، هو اللي تحترمه الحومة بنساها برجالها بصغارها بكبارها، وهو اللي عدي الكونتروندي، هو اللي عدي التقرير في العشية للوالدين كي يروحوا يقول له راو طفل مثلا راو ما بعثته ويقضي وما مشاش، ولا راو لعب الكرة في وقت القراية. كانت ناس معنتها تعيش في وسط، فهمتني، يسود الاحترام. وخلي عادي إذا كان صغير يلعب في الحومة وتعدى المعلم واللي المد بما وشام النهار كرمكم الله، ما كيفاش سيدو متعدي هو يلعب وراه نلعبوا في حوايج أخلاقية بكورة ولا حاجة، مش هالدمار والعياذ بالله نشوف فيه في الوقت وفي في شوارعنا وقدام معاهدنا. الله يحفظنا ويحفظكم، وراه حديثي مقصود الليلة وموجه، وإن شاء الله يسمعوه أهل اللي عندهم بديهم المفاتيح خلي يقفوا. راو يندى الجبين في الوقت نتاعنا كي تجي متعدي انت وبنتك ولا انت ولدك، وخاصة قدام المعاهد وقدام التجمعات، راو شيء يندى له الجبين. عكس قبل اللي نحكي على ايام زمان وقاع الخابية اللي قلنا كبير يحكم في الحومة، ونتذكر هاك الألفة واللحمة والمودة والحبان الخير لبعضهم، والناس تحب بعضها وتعاون بعضها بنسيب اللي اعطى ربي، وفهمتني، وحمل الجماعة ريش وشي كبير. أنا نتذكر من بين الأشياء اللي كانت في حومتنا وفي حينا وفي جهتنا وفي الكاف بصفة عامة، تم ناس وصلت إلى درجات كبيرة في الفن. مثلا نحكي على الموسيقى، خاطر ما أنا علاقتي كبيرة بالموسيقى والفن الصوفي والسولفاج والمالوف. أنا نتذكر مثلا كان عنا مرحوم الله يرحمه حسين بن باوس، الناس تعرفه، الكبار يعرفوه. تم شكون من المغنيين اللي وصلوا جهابذة يجوا ياخذوا من عنده غنيات، كانك الغناء قديم، وخاصة الله يرحم بقاسم الحمروني اللي في وقت من الأوقات حفر عليه وربش عليه وجبد ولحن وتحيط الكبار اللي يروح بقاسم الحمروني اللي عنده دور كبير في هالميدان، اللي برشا أغاني كانت في طريقة بدوية وكانت انت عملالي وانت كذا بالقاسم عرف كيفاش يروشكها ولد غنى. نتذكر انا عم حسين بن باوس الله يرحمه يجي حداه محمد العربي الجمامي وما ادراك الله يرحمهم الكل، وياخذ من عنده الغناه نتاعنا نتاع عراسنا بكري نتاع مباركة الزديرية في الكيف ونتاع بيمولدي تلمساني ونتاع منجي ولد الزهر محزمين ونتاع غناء نتاع نتاع نتاع نتاع فتحله في في, في في في الميدان الشعبي اللي هما قالوه بكل تلقائية وقالوه بكل عفوية ومخزون تراث كبير. كان جو حميمي، قلت لكم محمد العربي الله يرحمه وخي وصديقي الله يرحمه طيب ترى كان يجي حدا حسين فهمتني وياخذ ما عنده غناية، خاطر حسين على علاقة كبيرة عائلته بالميدان وبالفن وكذا، وحسين الله يرحمه إنسان طيب هك وحشام ياسر ورزين وعاقل وبدن وشبة وزين وعقل فهمتني. شوف معناه عكس ما نشوفوه في هالوقت، الله يحفظنا ويحفظكم. الناس تبغض بعضها حتى في أبسط الأشياء فهمت، لا لشيء كيكا سبه للا ومجانية، كانت هك الحومة وكانت هك اللمة وكانت هك العشرة وكانت هك اليوجع راس وتمرض معاه الناس كله وتفزع معاه الناس كل فهمتني، وكانت حمل الجماع ريش والمصيبة حافظنا وحفظك الله تتعدى ما يشعر بها حد. كان فرح تتلم الناس وتعاون كل قدير وقدر وكل واحد وجهد وكل واحد ومعطاه ربي وتتعاون ومن قطرة قطرة تحمل الويدان وتولي أمور كبيرة. كان ربي يحفظ الجميع أطراح مولا مولا مولا المأتم مثلا ما يحسش ما يدريش اللي هو سلاهي في روحه ولا في كذا، كانت القصع اللي تخرج لدار الميت ثلاثة أيام ما يشعلوش للعافية يقولوا ما يشعلوش له قيدة فهمتني. كانت الجيران هي اللي يجيب ويتفاهموا الجيران وتفاهم العشيرة والفاميليا والجيران البعاد والقراب، انت تجيب اليوم الفطور والعشاء وغدوة يجيب فلان ولما رحمة، كانت هيك التويزة اللي تلم فيها العباد فهمتني. التويزة تتلم فيها العباد يقولوا لي في ثم هاتف نستقبلوه ونرجعوا حديثنا. مرحبا الو.
1: عسلم اخويا حمادي، تخيلي كنت ولي كيف الكل اللي معاك.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك،
1: يا عيشك
0: نحوالك.

0: النجم، تحية لكم الكل، وحبيت نسلم عليكم ونقول لكم ربي يعينكم إن شاء الله.
1: يبارك فيك خلود، ومرحبا بيك، ودمتي مستمعة وفية لإذاعة كاف، وأنا نعرفك من أوفى الأوفياء لإذاعة كاف، ويشرفني مداخلتك يا خلود.
0: شكرا يا عيش.
1: ليلتك سعيدة مباركة يا خلود. نرجع للعادات والتقاليد والكلام وما أحوجنا في هالوقت للحمة وللمة وللتآلف والتحابب، والصحيح يصلح الغالط، وترجحك المودة والمحبة والألفة، ونحافظ على وليداتنا خاصة اللي هما راس مالنا، وراو خذوها مسلمة مني، راو أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا رغم ثقافتهم المحدودة ورغم مستواهم التعليمي المحدود ورغم كذا، رام كانوا على معرفة كبيرة، ورام خلوا لنا خطوط عريضة وعريضة جدا نعيش بها، وإذا كان نعيش بها نبدو في جنب سالم. نذكر باللغز اللي يقول ألو.
2: أهلا عسلامة.
1: مرحبا
2: سي حمادي، معايا.
1: مرحبا بيك.
2: ويش عايش
1: سيدي؟
2: معي جلول الغزواني.
1: نشرفوا سيدي جلول.
2: يا حمادي أدى عقلي راه غادي، ولا أنا لا تشوفك تراك أخويا.
1: الله يبارك من حسن أخلاقك
2: أخويا، حيرت علي الأماجة ورجعتني قديش تاني شلتالي.
1: بالله يا سيدي جلول،
2: والله العظيم.
1: كيفاش هي أحكي لي حبيبي.
2: والله كلام كبير السي.
1: كيفاش سيدي جلول؟
2: أوه أوه أوه أوه وحديث أخويا، واش مش نقول لك. الله يخليك وبرا
1: يبارك من حسن أخلاقك وربي يحفظك.
2: عايش خويا الغالي، هنيك.
1: ضيف لينا انت حاجة من عندك سيدي جلول في الموضوع.
2: يقول خفيف على كتفها طاح حمالي، وسبحان الخلاق الكريم العالي.
1: نعم.
2: خفيفة وغريونة ورحاني مثل القمح فطحونة، سيات في قلبي جبد مدرونة.
1: ايوة.
2: حكاكة في عيونها غشامة.
1: نعم.
2: وخاطلك راسي الغالي هنا نديه للدلال والسوامة.
1: الله الله.
2: يقول راسي علي هاين.
1: ايوه.
2: ومليت في حديثي باين.
1: أيوة.
2: بينومني كان اللي كيفي كان مجرب الحب والرضا وطعامه.
1: ايوه.
2: يقول من راس هالقدمها سبحان من خلق فيها وتممها، ومن ساعة السو ربي يصونها يسلمها، تمنيت لي خدام في باباها.
1: الله.
2: هذا موجه للواعر الراوسية.
1: تحير في الواعر المناعي انت.
2: أي
1: أيوة موجة
2: الواعر المناعي.
1: وماذا بينا نحيروه يتدخل الواعر. أي
2: يتدخلوا الاستماع كان معايا.
1: نرجعوا لأيام زمان، هاك المبارزة هاك
2: هاك
1: المبارزة بين الإدبة.
2: أي
1: وربتنا
2: الواعر قالها وش بيه تارك حظم.
1: أيوة.
2: وما بايروم القتيلة.
1: أيوة.
2: كان غضبان من الرضي وكان نادم من خيله.
1: ايه ايه سي الواعر. ايه
2: اوه هو ردت عليه بقوة. ايه
1: اش قالت له سيد؟
2: قالت له ما تشتير احفاصي
1: احذاك الراديون سيد الغزواني. الراديون قريب ليك؟
2: بعده شوي.
1: بعده شوي ولا نقص في الصوت؟
2: ايه بعد شوي.
1: ايوه.
2: قالت له ما تشتير احفاصي وكم باص راسك ما يجي على راسي.
1: ايوه.
2: وجاب مقرونك ميروم وسرية، وش عم تتوبك كان تلقى غيري.
1: أيوة.
2: أو يعرف الواعر التفاصيل كان تدخل شوي الكلام.
1: مشكور سي الغزواني ربي يبارك لك.
2: بالله بالمون يا أسباء، نسلم على عماد وسلاتي.
1: ربي يوصل بالسالم. إيه؟
2: عبد الخمس.
1: نعم.
2: فتح الرايس.
1: نعم.
2: هنا مدفعي.
1: نعم.
2: يا حمادي الخماسي الله يعاد جديد جانا في البرنامج. الله جديد في بلاصة هناء ان شاء الله.
1: أيوة. لا حمادي خماسي رو من مؤسسي لذاعة من بكر من 97.
2: اي حكاية الواعر على القصة طويلة وعريضة.
1: اي نعم.
2: اي سيدي نسلم بالمناسبة نسلم عطوة على الاحباب.
1: ايوة.
2: على الواعر المناعج ما يتحمم بيها.
1: ايوة.
2: على جماعة البسين وبين مودي ومنصف وسمير.
1: نعم.
2: جماعة بدغريب محمد الهادي ولد فجرية ومرته زينة وبناته وولاده.
1: ايوة.
2: نسلم على نسيتي في حمام برقابة صلوحة بسعيدي.
1: ايوة.
2: نسلم على رفاق الخماسي وامي زينة ان شاء الله نسمح.

0: ان شاء الله.
1: السلام على فوزي جاري.
0: ايوه.
1: ونسلم على المخرج. قول له قال لك الغزواني يزوروني كل سنه مره، حرام تنسوني بالمره.
0: سعيد جندوب يسمع فيك.
1: والسلام عليكم ورحمه الله.
0: عايش
1: على كل عمال.
0: عايش ليلتك زينه سيدي خويا، ولا ان شاء الله في مناسبه اخرى. ناخذ المكالمه اللي بعدها. الو
2: الو، السلام سي حمادي.
0: لا سيدي مرحبتين، يا سيدي مرحبتين.
2: لاباس عليك
0: يا سيدي. 3000 مرحبا.
2: ايوا لك الله فيك يا سيدي.
0: بالله وصوص ساعه وقبل قالت قول الله خير من قولي.
2: اي
0: بعد المداخله خلي لي رقمك في عند التقنيين.
2: لاباس برك.
0: حاسي بيك شخصيا يا حبيبي.
2: العسل.
0: عايش كبارك جاي. نرجع للموضوع.
2: نرجع للموضوع يا سيدي، الله يبارك. الموضوع موضوع على ايام زمان يعني.
0: اي نعم.
2: ايام زمان سيدي كان يوقر الكبير.
0: ايوه.
2: ويحترم الصغير.
0: اي نعم سيدي.
2: يعني الكبير مقامه. أيوة. كبير.
0: الكبير كبير.
2: احنا اي الكبير كبير ربي صح.
0: سبحانه.
2: اي يعني ديما كلمته كما نقولوا كبير الحومه، كبير الدوار، كبير كذا. وكانت الكبير هذاك هو اللي لام الدوار يعني في كل المناسبات يلتجئوا له. يعني هو اللي يرضي ما بين العباد في الخصومات خاصه العائليه.
0: أيوة.
2: يدخل ديما، هو اللي يحل المشاكل من غير ما تتقدم للقدام الامور.
0: هو المحكمه.
2: اي
0: ايوه
2: بطبيعه
0: اكيد.
2: اي وكما ذكرت انت ما خليت لينا حتى شيء انت.
0: لا لا العفو العفو العفو العفو.
2: معناتها راهو قال الحديث قياس، ونحن راهو واحد فما جانب توعوي كبير ياسر، ونحب نرجع ونحن القيم الباهيه ذيك اللي كادت تندثر ذيك.
0: هدفنا الوحيد والاسمى.
2: هذاك الهدف الاسمى.
0: ايوه.
2: وتوا والله يا شيخ حمادي راهي تشتت، راهي معناتها الحوم والدوويه اللي عندنا، ولا كل واحد مسكر بابه على روحه. نحن قبل كي يبدا فرح، فرح الحومه كامله مش تاع ليلى.
0: اكيد اكيد.
2: وكي تبدا حتى لا يقدر عكس الفرح معناتها.
0: أيه.
2: تتلم الناس الكل اللي حتى معناتها اللي صايبه ربي معناتها ما يحسش، لان أيه. المصيبه اذا عمت خفت.
0: اذا عمت خفت اكيد.
2: وضاي وحتى التقاليد نتاعنا في الافراح.
0: اي نعم.
2: ما فماش قصاده وكذا، نسكروا الحومه.
0: اي
2: فرح نتاع فلان تعجالك.
0: أيوة.
2: سكر الحومه، واللي عنده كرب يبعدها، واللي عنده ثنيه يجيب ثنيه اخرى ويبعد، باش ما يفسدش فرح نتاع خوه.
0: اي اي اي هيك محلاهمك الايامات سيدي عمي.
2: اووو سكرها بك المادري راه والله.
0: اي بالمادري بالمادري والكنتول حشاك.
2: والكنتول والاجور والدنيا فهمتني. وعملوا كواتين التحسب يعني السحاب ولا حاجه وكذا، وذاك صاهر الناس مع بعضها وجو وامبيونس باهية وفرح بالكتب من ربي راه.
0: اي باللي كتب ربي بابسط الاشياء.
2: يا ولدي مقروض ولا حويجه هكا حلو ولا قزوز ولا تي ولا كذا، ما سماش هذه الحويجه، هي بقلاوه ولا بندق ولا هكا الحويجه الغاليه. لا لا بالبسيط واحد يذوب
0: في وفرات وشروبه احمر الاغلبيه.
2: اخي والروزات ما تنسيش.
0: والروزات ايوه.
2: البيضه والحمر.
0: اي اي
2: اي والناس تفرح مع بعضها. وذاك
0: ما هو من الصميم يا سيدي خير، او من القلب من الاعماق.
2: اي والسهريات يا سي حمادي.
0: اي نعم.
2: نحن الحومه.
0: ايوه.
2: عباره يعني جارك بل قريبك راه.
0: اكيد.
2: جار. اي.
0: هو اللي يفزع قبل الخو.
2: والله حومتنا في برنصة عاد نجم نحبط ليها، ما نكذبش عليك سي حمادي، كي نسمع في الكل اندثرت تمشي تبر ميت والكبار.
0: ايوه.
2: والله واحد يهبط صدقني يشوف ويتذكرك التاريخ، والواحد قد كان لحيوت.
0: كان لحيوت صحيح.
2: والله كان لحيوت سي حمادي.
0: انا نطلع البنعنين لدار الوالد قلبي يوجعني.
2: شو قلبك يوجعك صدقني الدمعة تسبك مش واحد كذا
0: صحيح.
2: وين خالتي فلانة وين خالي فلان وين عمي فلان
0: وكل بلاصة اللي كان يقعد فيها وكل
2: مش البلاصة ذاك كذا ويعرضك مقادي عبارة عرض ولد وراه مش يعني كذا يعني الأولاد لما أولاد الناس كل
0: عندي عشة ومعيزات وين يتيح لي للبيت كنا نبات بعد المغرب كيد المغرب وتظلم الدنيا الدار الملمومين فيها نباتوا وما صار شيء يا سيدي خوي وما صار حتى شيء وما صار حتى منكر
2: يرحم ولدي ما يصير شيء يا ولد يستحيل ولا يغضب هذا في سفي عشوتها بيت راضي الناس كلها
0: محلاهم
2: كلها نعم تطيب حاجة الدور على العباد الكل
0: نعم
2: اعمل حساب الناس كل
0: نعم
2: مثلا ما يسدي ريحة فوح وذاك ما يذوبش وذاك لا لا لا لا وصارية في شتين تلموا في دار واحدة
0: أي.
2: دار كبيرة هذيك
0: أي.
2: وذلك خلتك وسسمها هي اللي قيادة تحاجي فينا
0: أي.
2: وأنا أحكي لك شلازوزة الكبيرة ذيك هي كل ثم والله وقبل وقت اللي كانت تلفزة نوري بلانس يا حمادي
0: أيوة.
2: وما نقلال الناس كل تلقى تلفزة في الحومة
0: تلفزة في حي بس في حومة
2: هي يعني وين ما أحكي حومة كاملة دوار معناتها سيدي كل ذاك نتفرجوا في مسلسل الناس كلها مكدسة على بعضها فك الدار هذيك
0: وما احلاهم كلامات
2: يا ولدي والتاي يمشي ويجي ما نحكي لك يا اخي تاي مو بسيطة حاجة قليلة
0: اي
2: والله وسهر على العباد وجو وضحك وواحد على التلفزة متاعك الواحد والفريجيدير سي حماد ما يمشي ناس كلها قاعدة على الفريجيدير في رمضان خاصة الميك اللي طيبها هذايا وما عندوش في الهدار اللي يمشي يحطها في الهدار والله نذكرها في دارنا نحن في الهدار في شيء ذي يقول لي ذي متأخلت كتلينة هذي متأخلت كتلتين كل واحد مش حاط الواحد
0: متاعه وكل البلاتوات انت عتوابع الثلج اللي تتثلج وتدور على جيرانك
2: تدور برا ذي كان نعملوه نمثلوا بها نحن وش نعملوه نحطوا فيها شوي جازون
0: اي بس نعملوها في بقعة الجلاس تاعتو
2: اي باش نموه بها يعني
0: ما احلاهم كلمات
2: يا ودي ولا ترضى منها بذوك نحن ماذا بينا نحيوه
0: ان شاء الله ورب يهدي وليداتنا
2: ترجع لنا القيم الباهية
0: ان شاء الله هذا كهدفنا الوحيد والأسمى
2: وقف الناس مع بعضها يعني تو كنشوفوا في عيد بجاه ربي واحد يذبح ما يشيلش على اخوه بل ذلك اللوج وقال شكون باش نعطوا اللحم شكون باش نعطوه
0: صحيح صحيح
2: ذلك نستنوا باش ما يردش علينا
0: باش ما يردش باك الأنفة والخشم
2: ذلك مش مسكر بيه واحد من هنا اللي يدري على جاره عنده ولا ما عندوش كذا وذلك جاره مريض ما يسمعش بيه وساعات واحد يموت في دار وحده ما تليق بيه كان بعد ثلاثة أيام ما يا خاطر لما يطل عليه ولا من يسأل بالحق سي حمادي بعدنا يسر
0: ربي يحفظنا ربي يحفظنا وربي
2: وربي
0: رجعنا للطريق للطريق الصحيح ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي حنين
0: ودخلت القيمة سيدي خويا ونشرف بها
2: لا انا اللي نسري معكم اللقاء في كل برنامج يعني
0: يشرفنا يشرفنا يشرفنا يشرفنا
2: عزيز علينا راهي تاج فوق رؤوسنا سي حمادي
0: شرفنا سيدي خويا وانتم وانتم تاج على رؤوسنا زاد
2: يعيشك يا سي حمادي وليلتكم سعيدة الناس كلها
0: ليلة سعيدة ربي يبارك فيك نرجع للغز اللغز اللي يقول كان قاري وفهيم وتقرأ حروف المواشي مبيني على ميت بين حيين ما بين راكب وماشي للإجابة على اللغز نجم تتصلوا بين على 70 281 726
3: جرح في الدار بجمالها ما جانا عطي كمانا ما هزو ما باش توصلها توصل للناس في فريانة هالبيعة واش تا يوصلها جانا خبار ما يعجب جانا خبار لا يعجب لا يقدر تنصادق لنكذب لا يقدر تنصادق لنكذب لومي على أولاد الشايب راجل

0: جا ولا مكاين،
1: ولا مكاين
0: او جا

0: كسب
1: لهم فعليه ولم كسب
0: ولهم يعليه يا ولاد الشايب رهوه جلطه واحتزم يلها لهم يعلم ما هي العصايب كيه والبل البوي
1: فين عقلها المجنة ضيقة ما نظلم وبجد وصلها تهز لنا

0: نحكينا اسكت ما عادش نتكلم اسكت ما عادش نتكلم
1: إذا راس العين نبع وساد ماشني مش جام نجملها كانوا الكبير عاد مسلم ماشو الصغير تهميلها
0: ماشينا طيقة ما نفلي وما باش توصلها توصل الناس في بريانة والعيا واش يفصلها
1: نهار الخميس قبل الجمعة
0: نهار الخميس قبل الجمعة
1: نهار المعارك والفزعة
0: نهار المعارك والفزعة
1: اللي فارس لا يحرك سرعة والخيل الكل لح بخملها لا يضوي فيها جامع شمعة تتلم حال في سلاسلها
0: ماجينا ضيقة ما نمالي وما باش توصلها توصل الناس في بريانة والبيعة واش تيفصلها
1: تتلم حال تحت الملطف
0: تتلم حال تحت الملطف
1: ونايبها مازجون مكتف
0: نايبها مازجون مكتف
1: ما تقول الشهر نادو شريه بابا شريب هور الخفاء هو منها
0: ماجينا ديك مالا مالك وماش توصلها توصل لناس في فريانة للبيعة واش تيفصلها
1: من سعدة موسعبة لقراقد ما غرضيش الدو قيل تقعلم بحالك راه مولادك فزع وجوه
0: راه مولادك فزع وجوه راه مولادك فزع
1: يا بن سعدة موسع بالك
0: يا بن سعدة موسع بالك
1: لا تقول تقعد لما محالك
0: تقعد لما محالك
1: بس يا عمار عزم وجالك بالعربية ناجاهو ضرار الدعيونك لا حالك شوف السمعة شوف الضو
0: شوف السمعة شوف الضو شوف السمعة شوف الضو
1: ضرار الدعيونك لا حالك
0: ضرار الدعيونك لا حالك
1: ويا بن سعدة موسع بالك راقد ما تربيش لتو غير تقعد لما محالك راه مولادك فزع وجوه
0: تراهز عيونك للسمعة
1: تراهز عيونك للسمعة ولدك هيبة وقيمة وسمعة
0: ولدك هيبة وقيمة وسمعة
1: أنا بيا خوف ونرمعة واللي قلت هذاك هو يضوى على عرشوك الشمعة وين النادو يخلاه
0: وين النادو يخلاه وين النادو يخلاه
1: يضوي على عرشو قنديل
0: يضوى على عرشو قنديل
1: أعرف أراية سيدي تليل
0: أعرف أراية سيدي تليل
1: ناوي حالي في المهاميل اللي قيفي بالصحراء غدو البوهالي والقليل ظلوا تحت جناحه
0: ظلوا تحت جناحه ظلوا تحت جناحه
1: ياكل حالك والبوهالي
0: ياكل حالك والبوهالي
1: ياكل لي حالك حالي
0: ياكل لي حالك حالي
1: هو وبي وعلى لالي لا لا سمعوا لا ولا جو اما صحة للرجال اللي خدموا ربي والقوه
0: خدموا ربي والقوه خدموا ربي والقوه
1: اما صحة للسادات
0: اما صحة للسادات
1: رجال ليهم لباط
0: رجال ليهم لباط
1: حين وتاقوا حيمات طيور سمكات الجو يحيى حزب الزيديات وينورهم وين مشوا
0: وينورهم وين مشوا وينورهم وين مشوا
1: يحيى حزب الصالحين
0: يحيى حزب الصالحين
1: الزيديات المعروفين
0: الزيديات المعروفين
1: بكري كانوا فزاعين اما تواهم بدو ابو سعد اكون حنين وقضهم لا كان نسوه
0: وقضهم لا كان نسوه وقضهم لا كان نسوه
2: الصحة ويرحم والديكم.
3: هذه تحية مني إلى أهلينا ولاد سيدي تليل في فريانة وجماعة سيدي رابح في الساقية، وإن شاء الله في مناسبات قادمة باش نخصص حي الزمني لولاد سيدي تليل وعاداتهم وتقاليدهم والزردة والفروسية وكل الأجواء الحميمية وكل العادات وكل الطباع الخاصة اللي يمتازوا بها ولاد سيدي تليل اللي نكن لهم احترام خاصا احترام خاص والتقيت بيهم والتقوا بي وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال. إن شاء الله نوعدهم اللي مش نخصص حصة على سيدي تليل وعلى أولاد سيدي تليل. توا مش نسمعوا لا من يجينا راهي دلالة. والليلة مش يجينا بعد الأخبار الشيخ خالد بن طراد شيخ الطريقة العيسوية بالكاف اللي مش نكملوا به الساعة الثانية من السهرة. نلتقي بعد نشرة العاشرة.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حماد الخماسي.
2: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي
4: إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق حول تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة بأصحاب المشاريع، تضرر مساحة هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على إثر تساقط حجر البرد وتهاطل كميات من الأمطار، تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدمام من ولاية جندوبة لتوفير مياه الري لستة آلاف هكتار بمعتمديات الولاية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. رئيسة الحكومة ذكرت في مستهل أعمال المجلس بأن الشركات الأهلية تمثل خياراً اقتصادياً وطنياً واستراتيجياً يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تمشياً مع توجهات رئيس الدولة. هذا وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية حسنى جبلة عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ للتمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. وأوصى المجلس الوزاري المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق إلى الاستغلال وملائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. كما دعا أيضا إلى تطوير وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. جهويا، تم تحديد أجل استكمال أشغال مشروع تزويد معتمديات بعرادة والعروسة وقعفور والكريب من ولاية سليانة بالغاز الطبيعي، وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر الولاية وخصصت لمتابعة تقدم إنجاز هذا المشروع بمختلف مناطق الولاية والإشكاليات التي تعترض الأشغال. رئيس مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بالشمال الغربي رياض هلال يضيف:
5: قمنا بجدولة الأشغال المتبقية تزويد مناطق سليانة الشمالية، وهي تشمل البعرادة، العروسة، كعفور والكريبة. هذا في المرحلة الأولى، وثم المرحلة الثانية هي تزويد مدينة سليانة بالغاز الطبيعي. استأنف الأشغال هي معناها الشهر هذا باش نبدأ، وإن شاء الله نخرج من قبلات باش يتم تزويد قبلات من قبلات نتعدوا البعرادة، وكي كان مشيو في السونس دي غاز معناها بعرادة العروسة قعفوك. بالنسبة للأشغال كانت متوقفة بسبب معناها تعطل المقاولات، صعوبات مادية، عملنا جدول مع المقاولات باش يستقبلوا الأشغال، وباش يتم إن شاء الله معناها تزويد المناطق ابتداء من مارس أبريل ماي جوان يتم انتهاء الأشغال كامل معناها حتى نوصل الكريب بما فيه محطات تخفيض الغاز اللي هما 5 محطات، كذلك معناها ثم العديد من الأشغال اللي هي ديجا حاضرة كاملة باش نسيبوا الغاز فيها تسريح الغاز. نسبة تقدم الأشغال تفوت 80% في بعض المناطق، تم وصلنا حتى 90% في كما في الكريب، إن شاء الله يكونوا في الموعد. نسبة الاسكيات العقارية كلها تحلت، وتو ما عاد كان شوية وقت وإن شاء الله نكملوا المشروع وزودوا المناطق هذه.
2: تضررت مساحة هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على إثر تساقط حاجر البرد وتهطل كميات هامة من الأمطار يوم أمس، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بكسرى أرشيد العصادي.
4: بعد نزول الغيث النافع أضرار فلاحية كبيرة لحقت بفلاحي معتمدية كسرى، خاصة منها أشجار الزيتين، وأكثر المناطق تضرراً المناطق السقوية بولاد بوعافية وولاد البيهي، وإن شاء الله الدولة والوزارة الفلاحة تتدخل على الأقل بتعويضات للخسائر التي لحقت بمنتجاتهم الفلاحية التي تعد مورد رزق الوحيد لهم، مع إمكانية فتح المعاصر وقتياً لجبر الأضرار. أضرار أخرى لحقت بمعظم الطرقات والمسالك بكامل المعتمدية، بعض فيضان بعض الأودية، مع العلم أن فرع التجهيز بكسرى يفتقر جميع التجهيزات، نذكر منها عدم وجود آلة ماسعة، مما يطرح سؤالا أين وزارة التجهيز وسلطة الأشراف من معتمدية كسرى.
2: يتواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة الذي انطلقت أشغاله في أفريل الماضي، بما سيوفر مياه الري لمساحة 6000 هكتار بعدة معتمديات. رئيس المجلس المحلي بغار الدماء حاتم الحفصوني.
6: الأشغال انطلقت تقريبا أواخر أفريل، كلفة الإنجاز تقريبا تناهز 250 مليون دينار، أجال انتهاء الأشغال تقريبا 4 سنوات. برج الرغاي الناس الكل متفائلة به، سد ممتاز، سعة البراج هذا 35 مليون متر مكعب، باش إن شاء الله يسقي مساحة 6000 هكتار تقريبا من غار دماء حتى الجندوبة الشمالية، غار دماء ودمليز والجندوبة الشمالية، إن شاء الله الخيرات نتاعه إن شاء الله باش تعود على المناطق هذه. 6000 هكتار باش تدخل معناها طور الانتاج كمنطقه سقويه ان شاء الله، باش يضر علينا الخير الكثير ان شاء الله. بدايه الاشغال الاداره العامه للسدود بصدد معناها تعويض مواطنين اللي تم معناها انتزاع اراضيهم واشجارهم في حوزه السد، هذا معناها مشروع رائد باش يغير ملامح المنطقه كامله.
2: انطلقت اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون لتتواصل إلى يوم غد الأحد، وتتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة في إطار شهر أكتوبر للموسيقى، بالتوازي مع برمجة تظاهرات فنية وثقافية متنوعة تتواصل إلى 15 من شهر نوفمبر المقبل. مديرة دار الثقافة بنفزة سلوى الوشتتي.
7: تلقى ظاهرة ثقافية بعنوان ملتقى الهواة للثقافة والفنون بعرض موسيقي في إطار شهر أكتوبر الموسيقى. اليوم عندنا إن شاء الله ورشات في كتابة نص ثم تلحين ثم أداء لفائدة رواد دار الثقافة. الورشة تلقى إن شاء الله انطلاقا الساعة 3 وتتواصل إن شاء الله إلى يوم غد، ثم سيقع عرض موسيقي بعنوان أبجدية حب، إن شاء الله بشي يقع تتويج أحسن صوت أداء وكتابة نص من الرواد. هذا باش يكون إن شاء الله الاختتام غدا إن شاء الله في هذه التظاهرة اللي هي تندرج في ضمن شهر أكتوبر الموسيقى، ويتواصل ملتقى الهواة للثقافة والفنون إن شاء الله الأسابيع القادمة. عندنا أيضا لقاء باش يكون في المسرح في السينما في الفن التشكيلي وفي الأدب. التظاهرة تختتم إن شاء الله يوم 15 نوفمبر.
2: انطلقت اليوم من أمام مقر الهلال الأحمر التونسي بالضاحية الجنوبية للعاصمة قافلة مساعدة إنسانية موجهة إلى الهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وانطلاق تظاهراته التي تمتد على مدى شهر كامل تحت عنوان شهر تونس الإنسانية. وانطلقت اليوم قافلة من أمام المقر الرئيسي للهلال بمجرين موجهة إلى كل ولايات الجمهورية، تحتوي كل قافلة على كمية من المساعدات المتنوعة لتقارب كمية المساعدات المرسلة تقريبا 84 طنا، كما تشمل التظاهرة برمجة 80 نشاطا تكوينيا مجانيا موجها ل70 مواطنا في كل هيئة محلية للهلال الأحمر التونسي، وأنشطة تكوينية موجهة لفائدة عمال البلد البلديات وحراس الغابات والعاملين في المهن الخطيرة، هذا إلى جانب أنشطة أخرى ستشمل دور رعاية وجمعيات المسنين وغراسة 70 شجرة في كل هيئة محلية رمزا لسبعينيات المنظمة. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. إلى ذلك أصيب أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا اليوم في هجمات نفذها مستوطنون صهاينة على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وسط تنديد فلسطيني كبير. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا، وانتقد نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وطالبه بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية. ترامب قال للصحفيين في البيت الأبيض أنه من الأفضل له أن يتوقف عن ذلك، وذلك بعد يوم واحد من إعلانه أنه توصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مجلس وزاري مضيق حول تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة بأصحاب المشاريع. تضرر مساحات هامة من غراسات الزيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة على إثر تساقط حجر البرد وتهتل لكميات هامة من الأمطار. تواصل إنجاز مشروع سد الرغاي بغار الدماء من ولاية جندوبة لتوفير مياه الري لستة آلاف هكتار بمختلف معتمديات الولاية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله في موجز إخباري، إلى اللقاء.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرامل سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق نين اشبح وشامل
0: مع حمادي الخماسي.
2: أحبتي الأكارم، الميعاد، الميعاد الليلة مع موسوعة من الموسوعات، مع خزنة من خزاين، هذه مصطلح يقولوه المشايخ بكري، مع خزنة من خزاين العيسوية، الشيخ والقيدوم خالد بن طيب تراد. سيدي خالد مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سي حمادي، ونشرف بيك وشكرا على الاستضافة.
2: لا شكرا على واجب سيدي خالد، والشرف لنا نحن يا سيدي خالد.
3: ربي يبارك فيك، ربي يعزك، وشكرا لذاعة الكاف اللي معناها تتفكرنا كل مرة، والحمد لله معناتها مرحبا بكم ونتشرفوا بكم.
2: عايش. اللي يقول خالد بن تراد شكون يقول يعرفنا بروحه سيدي خالد بن تراد؟ هذا
3: خالد بن تراد كافي من أصيل مدينة الكاف، عيساوي
2: أبا عن جد.
3: أبا عن جد ما أنت عيساوي، ما خلقنا في العيساوية ما الصغرى، وهنا التوى مازلنا فيها، وإن شاء الله نواصل المسيرة، وإن شاء الله نخلو الخليفة.
2: إن شاء الله ربي يطول في عمرك بالخير. إن شاء الله ربي يطول في عمرك بالخير. كيفاش كانت بداية خالد تراد في العيساوية؟
3: والله مش نقول لك شيء، والله العيساوية من صغري نمشي نقرأ في المكتب، نقرأ أنا نسكن مع تحت أبو مخلوف، ونقرأ في نقولوا نحن سوق الخميس
2: فرانكو عربي
3: معناتها كنجي ما ساعات نبدأ ماشي، أنا صغير نجم نقول لك عمري 8 سنين 10 سنين هكاك نبدأ ماشي، ونلقى العيساوية عاملة خرجة، كانت بكري العيساوية تعمل خرجة معناتها في المولد وليلة 27 برشا مناسبات، ولا كذلك فما عريس ولا معناتها مناسبة.
2: أيوة
3: والله نمنك المكتب ما نمشيش، وظلك نتبع فيه، وانا راني مازلت صغير خلاص نبدأ نتبع حكاكة مغرومة
2: غرام الصغرى.
3: صحيح غرام الصغرى كذا، نبدأ نحب نسمعها ماشية في دمي.
2: أيوة
3: نسمعها، نحب نشوفهم كيفاش يخدموا، كانت مشايخ كانت ناس قدر نتاع عيساوية، ما همش لعبة معناها. فانت
2: شكون منهم سيدي خالد نذكر؟
3: والله يبهمش نحكي لك على قدمنا،
2: على قدم مع القدم نحاسب القدم يا راجل.
3: أنا صغير خلاص خلطت على الحبيب الدردومي الشيخ عمل،
2: سي الحبيب الله يرحمه. ايه
3: سي الحبيب الدردومي الشيخ عمل، وكانت معاه بشير سي بشير الذيب، الأخضر بن منصور، بشير الشيحي، الحبيب عكاش، معناتها برشا حتى كان ما انا سميتهمش نبدا معناتها نسيتهم، كانت مشايخ محمد برحومة نقولوا جنرال
2: يرحم،
3: عز الدين بن عون، علي بن عبده، بيمولدي تلمساني كان هو الزكاسي، الحبيب عمار.
2: أيوة.
3: راهم خلط عليهم راهم
2: اما اللي قدام الاخرين ما نعرفوهمش،
3: اما اللي قدام ما خلطش عليهم بابا سي الحبيب عمار، عمار بالحاج الطيب وبالقاسم بالحاج الطيب، هما سي بالقاسم هو اللي زوز الذكرى العيساويه في الكيف،
2: هو اللي اضاف آلة الذكرى،
3: اول ذكر ذكر في العيساويه في الكيف هو سي بالقاسم،
2: سي بالقاسم بابا سي الحبيب عمار،
3: لا جدو
2: جدو
3: وبعد جا سي عمار،
2: عمار بالحاج الطيب
3: بالعمر، وبعد جا سي الحبيب عمار.
2: ايوه
3: هذا ما سكره.
2: ايوه
3: وباي مولدي، انا بالطبيعه ما ننسوش باي مولدي تلمساني.
2: اي
3: وبعد جاسي علي بن عبده
2: الله يرحمه الكل، ايوه
3: احنا نقولوا علي بن عبده، وتوها وسي لطفي القزاري ولله ماخذ، معناتها تنجم تقول ماخذ عليهم معناها الصنعه والنغمه والكل، والحمد لله قاعد معناتها ذكر باتم معنى الكلمه.
2: الغرام من الصغر
3: والكل.
2: الغرام من الصغرى.
3: لا شوف عنا مثل يقول له ملمتكم زينة وفراكم يوحاش.
2: أيوة.
3: وإذا نزلتوا على الخواطر يزيانوا.
2: أيوة.
3: واللي لاطوا الغرام يعمل الميزان فريش.
2: نعم.
3: واللي ما لاطوا الغرام خالي ديوانه، اللي ما عندوش غرام هدرة زايدة. وهي العيساوية راي فيها ثلاثة أجناس في العمل يبدو قاعدين من اللي خلقت العيساوية.
2: اللي هما
3: منكم برشا ما يعرفوهاش حتى من الكبارات نتاع العيساويه في البلدان الاخرى، ما شاء الله يسمعوني
2: ان شاء الله
3: يقولوا لي كلامك صحيح، هما ثلاثه.
2: ايوه
3: ثم العيساوي
2: العيساوي
3: اللي العيساوية ويخدم في العيساوية بقلبه رب
2: معنا. بغرام كبير.
3: بغرام كبير. وثم الغيساوي اللي جاي على الماكلة.
2: باش يعبي كريستو.
3: باش يعبي كريستو. وثم الميساوي اللي جاي على الفلوس. هذا ما زوز خالي ديوانهم. كما كنا قبيلة لما لاطوا الغرام خالي ديوانهم.
2: نعم.
3: واللي هو عيساوي هذاك لاطوا الغرام يعمل الميزان فريش معناها في الليل يبدا راقد
2: ويوزن
3: وهو يزن وحده ويوزن وحده
2: يوزن على مخده
3: ماشي عليه في دمه
2: أيوة.
3: كل واحد وكيفاش وهنا قلنا ثلاثه جناس يبدو في العمل هذاك اللي قاعدين تلقى فيه والتو موجودين ثلاثه انواع
2: ثلاثه انواع ما خلتش منهم الدنيا
3: لا ما توفاش منهم الدنيا ومش في الكيف بركه في الفرق الكل
2: ايوه
3: لو كان يسمعوا فيا برشا رؤساء فرق
2: أيوة.
3: راهم يضحكوا ويقولوا والله كلامه صحيح عندنا منهم الانواع عظام
2: نعم
3: هي خلقه تكيك كل واحد كيفاش
2: وحسب ما نعرف سيدي خالد
3: عيساوي ويقعد معانا في العمل ويخدم الحمد لله
2: كما حاس ما نعرف سيدي خالد حتى الوالد عيساوي
3: هي والدي عيساوي
2: ترارجي
3: خدم مع سي عياشي بالحش طيب
2: بالله يحكي لي على سي عياشي سمعت عليه
3: سي عياشي وش نقول لك منسوعة ما خلقتش ما خلطتش عليها
2: لا يحكونا كباري
3: يحكي لي عليه الأخضر بن منصور اللي هو هو اللي علمني أنا اللي تعلمت عنده والله يرحمه كما نقوله ربي نعمه
2: أيوه.
3: موسوعة كبيرة سي عياشي يحكوا عليه ما فم الشيخ هو فك الوقت ذاك نتاعه أيوه. كان هو وسي السحبي كان سي السحبي ثان
2: المصراتي
3: اي كان هو وياه يتضادوا تبقينا سي السحبي شيخ نتاع حزب يقرأ كان الحزاب وقت اللي يبدو مش يقروا الحزب أو كان الميعاد في الزاوية
2: أيوه.
3: وقت اللي مش يقروا الحزب يتقدم سي السحبي
2: أيوه.
3: يقعد هو الشيخ عمل هو اللي يقرأ الحزب يوفى الحزب يوخر يقعد في الصف التالاني مع وين الشباك نتاع الثوابيت
2: أيوة.
3: ويتقدم سي عياشي هو اللي يخدم العمل
2: اي نعم
3: اما سي عياشي موسوعه ما فماش خوها 13 نوبه نتاع المالوف يقوم بهم معناها عن ظهر قلب مش ولعب
2: 13 انطباع
3: 13 نوبه
2: اي
3: معناتها
2: 13 انطباع ما
3: اي يخدمها الكل الانواع الكل معناتها موسوعه كبيره يحكوا عليه معناتها ما فمش خوه وراهو انسان ضنين يحكوا لي عليه ماهوش معناتها اكل قباري ولا
2: الجهد على قده
3: والله يحكي لي عليه السي الاخضر بن منصور الله يرحمه قال لي نبدا طالع جاي من طالع على الدروج نتاع راس العين من ثم
2: نعم.
3: وين يخبط وين خزنه الماء وهما يخدموا في الزاويه الداخل
2: ايوه
3: يحلف هو وين الخزنه تاع الماء قال لي نسمع الرقم اللي العمل تلقى فيه على الاقل 20 واحد خاطر الحضره اللي تخدم خاطر كانتش الذكره
2: اي
3: قال لي نسمع صوت سي عياشي فارز على الجماعه اللي قاعدين معاه
2: الله يرحمهم اي وكيفاش تتواصلت المسيره سيدي كيفاش تواصلت مسيره سيدي خيل
3: والله قعدنا هكاك معناها صغير نتبع والكل ليله والله هنا يا مروح عادي ما عندي حد شيء وعزي بن عون الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: نقعد معاهم انا في القهوه نتحدثوا هكا شويه مع علي بن عبده يرحمهم وعزين وما دكزوني ولا ما نمشيش وقتها ما عنديش حتى فكره على العيساوية
2: ايوه
3: عزي بن عون والله عندهم من بيته عنده اقاربه
2: ايوه
3: هيا قال لي هيا امشي معانا
2: اول بنترا
3: مشيت قعدت في الجنب من غادي قاعد على روحي ما فما شيء زدت دنيت اكثر بها معناها تعلقت بها اكثر نحدث الوالد نتاعي الله يرحمه
2: الله يرحمه طيب
3: اي قلت له راني يكا وكا وراني والله نحبها الكل والوالد نتاعي صحاب ياسر هو الاخضر بن منصور ما عنده احباب كي الخيوه من الصغر تعلموا مع بعضهم وفي الزاويه والكل قال لي انت تحب العيساويه تحب تتعلمها قلت له والله ماذا بي هزني قال لي هالراح هزني في الاخضر بن منصور كانت عنده الوكاله اللي مسميه فارماسي نتاع نجيب زغدوت هزني ليه قال له يا سي الاخضر هاو الولايد راهو مغروم بالعيساويه هاك وسع معاه بالك قبلني الحق سي الاخضر قال لي يقعد وعملنا وقت هو وقتها كان يخدم سي الاخضر في الاداره
2: وظف
3: نمشي نهار الجمعه العشيه ما في يخدموش وقت الجمعه العشيه والسبت ولحد ثلاث ايام في الجمعه ولا ساعات كي يبدا هو في كونجي ولا ما فهمش خدمه نمشي بحثه هو بدا يعلم فيا بشوي بشوي والحمد لله اعطاني كل شيء وتعلمت منه على قاعده قصص أنا هو موسوعة كبيرة كبيرة كبيرة سي الأخضر بن
2: منصور من الذهب زي
3: الثاني نتاع العيساوية
2: خزنة كبيرة
3: خزنة وصحيحة خزنة صحيحة ما هيش نتاع خزنة معناها ما وقت اللي نبدأ نتعلم معاه نبدو بثلاثة بيوت
2: ايوه
3: يعطيني ما يتعدى للثلاثه بيوت الاخرين الا ما نحفظ الثلاثه بيوت هذاكم ونعرضهم قدامه ونشدهم بالميزان.
2: بالميزان
3: ما كانش يقول لي تهلا ما نزيدكش البيوت الاخرين
2: الا ما تتقن الولا.
3: عباره طالعين في دروج والا في سلوم.
2: ايوه
3: ما تطلع للدرجه الثانيه الا ما تحفظ على الدرجه الاولى، كي تكمل الدرجه الاولى تطلع للدرجه الثانيه. ما كانش يقول لي والله ما تزيدها، ما فهمش ما نجمتهاش، يقول لي المتحاذي ما من غير ما نكملوها.
2: ويقولوا صعيب سيدي خالد سي لخ.
3: صعيب ياسر، صعيب ياسر،
2: ما يحملش،
3: عنده كاركتير صعيب ساعه في العمل. وش نقول لك
2: في العمل،
3: قلنا قبل ما نقروا الحزب ندخلوا نقعدوا يجيبوا لنا الماء يحطوا يخز لنا، يقول لنا اللي مش يشرب الماء يشرب توا، بعد راه ما عادش في وسط الخدمه اهز الماء، مش تاي ولا قهوه، الماء
2: الماء لا
3: يقول، يقول اللي مش يشرب الماء يشرب توا، نشربوا عاد نحن هكاك نزيدوا نغصبوا على ارواحنا خاطر مش نضربوا الحزب راه ساعتين على ونحنا نخدموا ما نسكتوش.
2: ايوه
3: ساعتين متسلسلين القهوه ونشربوا الماء، وبعد يقول لك ينحيه الماء من وسط العمل الجمله حطوا من غادي، ويقول توكلت على الحي الذي لا يموت
2: وتبدا.
3: يا حسره يا حسره يا حسره.
2: سيدي خالد حصلت سي الاخضر شويه تبعته صعيب ياسر سي الاخضر شكون ياخذ من.
3: والله سي الاخضر مش نقول لك، نقعد مع سي بشير الذيب الله يرحمه.
2: ايوه
3: يقول لي يا خالد يا ولدي كيفاش حصلت الاخضر وخذيت منه معلم حدره.
2: هذاك على سالتك انا.
3: علم برشا جماعه والكل تبقينا ما اخذوش على قاعده ما وداش العيوم ما تعلموش شراها عليا انا.
2: ايه.
3: الله يرحمه معناها قلت لك سي بشير يقول لي خالد يا ولدي كيفاش كيفاش معناها خذيت من عند سي الاخضر وعلمك بالصفه هذه. قلت له والله شوف نقول خاطر لقاني انا انسان ثقه ولقاني متربي. ونفهم مليح من اللي حتى انا ما تعبتوش في الحفاظه.
2: اي مو الغرام الغرام الغرام.
3: يظن لي هكا نهير هذاك يعطيني ثلاثه بيوت معناتها ما نخرج في الليل نبدا ندور حاط كاتبهم في ورقه وندور ونعرض ندور ونحفظ ندور اليوم وغدوه نجي نسلسلهم طول.
2: وهو السبب الغرام.
3: هو الغرام جبدناها قلنا الغرام اللي ما عندوش غرام غير من غير ما يحاول.
2: حاسيله مش الرتح.
3: اي ميدان الغرام.
2: مش الرتحك شويه واخي معايا.
3: اي حبيبي مرحبا.
2: بسم الكريم والحسين صبا
3: بدينا يا حسره.
2: بسم الكريم بدينا والحسين صبا هديه الاولى ليك سيدي خالد
3: يرحم والديك كثر خيرك ويرحم والديك.

0: سيدي خالد.
1: سيدي خويا.
0: باسم الكريم بدينا.
1: اي فضلوا علينا.
0: اي نعم.
1: وراي تخدم في برشة طبوع راي ماشي معناتها هذه في الحسين صابيه.
0: اي نعم.
1: تخدم تثقيلها مجرد.
0: اي نعم.
1: تخدم في المحير شيكا وتخدم في النواة وتخدم في المحير.
0: وهذه الخصوصية نتاع العيساوية سيدي خالد عكس عكس الطرق الأخرى.
1: تلقى مدحة وتخدم في برشة طبوع مش في طبع واحد.
0: عكس الطرق الأخرى.
1: صحيح.
0: الطرق الأخرى كل مدحة في طبعها وتبقى ثم.
1: لا لا لا شوف العيساوية راهي بحر، العيساوية راهي موسوعة في الفن، المألوف راهو ماخذينه من العيساوية راهو.
0: لا فهمت.
1: المألوف راهو ماخذينه من العيساوية ونزيدك زيادة.
0: نعم.
1: المألوف عندهم نعورتهم.
0: نعورة الطبوع.

0: جيت
1: اي نعم
0: نعطيك مثال عيسوية
1: اي
0: مألوف خابيني عنده مليح.
1: ايوه
0: جسر الرهاوي يحب ينطق يلوج على طبع الرهاوي
1: ايه
0: كيف يرجع للنعور يبدا من الاول. جسر الرهاوي وجر الذيل من طرب مش يلقى الذيل
1: اي نعم
0: الذيل ذيل توا مش يدخل جسر مش يلقى الرمل
1: ايوه
0: واتاه الرمل احيانا احياني تتعذب القلب بسيكته
1: السيك
0: مش يلقى سيك اي
1: السيك اي
0: محير حالي
1: المحير
0: يلقى المحير اي معناتها وهكاك اللي يختمهم 13 مطبع
1: هذا ما عرفناهم سيدي خالد والعروس
0: العروسي هذاك طبع اخر العروسي ماهوش موجود في النعوره
1: مش موجود حتى في بقعة أخرى كان عندكم أنتم
0: مش موجود خلاص حتى في نعورة طبوع مش موجود راهي نعورة طبوع فما طبوع ما فيهاش عندك المحير سيكا ما فيهاش الرصد الذيل ما فيهاش المحير عراق ما فيهاش هي النعورة فيها الطبوع صحيحة العروسي يخطف للسيكا
1: أيوة
0: اللي معناتها وقت اللي ينطقوا برشا يخطف للسيكا يقول لك سيكا لكن هو مش سيكا عروسي
1: أيوة وهو من اختصاص العيسوية بحتة اختصاص
0: من
1: خاص
0: اختصاص العيساوي ومكثر خدمته احنا في الكيف نخدموه في الحزب
1: في الحزب
0: نعملوا احنا نقولوا مش نعملوا العروسي وقت
1: ايوه
0: اللي نطفوا الضوء ونعملوا وقت التهليله
1: اي
0: ما نقصد باب القصيده
1: الصدرية الصدرية
0: صحيت هذيك عروسي
1: اي
0: ما نقصد باب

0: خيب لي مقصود. هذا يا العروسي انه يخطف للسيكه توا اللي معناتها فيه كرسي، نقولوا نحن فيه كرسي سيكه، لكن هو مش سيكه. الفنان الصحيح واللي يعرف الطبوع يعرف العروسي وحده والسيكه وحده،
1: ومش موجود حتى في طريقه، حتى في
0: لا لا لا ما نتصورش. بون هذا ممكن،
1: لا انا بحثت شويه سيدي خالد، نلقاه عيساوي بحت، ما فيش حد شيء.
0: هذا يعرفوه الفنانين الصحاح اللي ملمين بالطبوع،
1: أيوة.
0: اللي متضلعين في الطبوع ويعرفوا الطبوع، يعرفوني واش قاعد نحكي نتاو.
1: أكيد أكيد.
0: أما معناتها الناس الأخرى معناها مع كل احتراماتي يقول لك سيكة، يقول لك هذا يطبع السيكة. لا ما هوش سيكة،
1: ما هو سيكة. عروس
0: وحده والعروسي وحده،
1: وتسمية العروس الله أعلم على السمع على العروس الله أعلم.
0: عاد والله هذا يا ناس،
1: هذا أمور نجهلوها.
0: هو هما اللي فهمت صحيح من نجم كما سموا سيكة ولا سموا فهمت حاجة. ما تشوف عاد كيفاش سموا وعلاش نسبوا له اسم العروسي.
1: واللي نسمعوا فيه توا في المتداول في العيساوية سيدي خير.
0: لا لا ما فما حتى شيء. لا عيساوية ما فما حتى شيء. وكهو وكنا نقولوا نحن وربي عين كل حد وربي دليل كل حد وكهو.
1: أما ما نظنوش عيساوية أنا.
0: لا لا مش عيساوية.
1: نتحمل المسؤولية قبلك أنت في حديثي راه.
0: إي لا كاسيتات هذيا. توا كما تسمع الكاسيت بيت منا وبيت منا وبيت منا وحط منا ولصق منا وعدي وكهو تبقينا عيساوية بحتة. معناها عيساوية راهي كيفاش تبدا المدحر مش لعبة راهي الله غالب. عيساوية راهي أول من يبدأ مش يعملوا مدح، يلزم يعملوا الطبع ساعة يتكلم الزكار الطبع. وقبل كان ما فهمش الزكار، كانت الحضرة.
1: الحضرة
0: شيخ الحضرة راهي كانت تناسق بين الحضرة، راهي الحضرة تخدم وحدها والعمل اللي يخدموا وحده، ورغم اللي هما يخدموا زوج مع بعضهم.
1: أيوة
0: العمل عنده خدمته وشيخ والحضرة عندها خدمتها كله، هذاك شيخ العمل وهذاك شيخ الحضرة، ويبدو يتناسقوا بالعينين وبالميزان.
1: وكانت رتب سيدي خالد كل واحد وقراده.
0: كانت رتب شيخ العمل الكاهية لي من الكاهية ليسر.
1: اي نعم.
0: الباش مقابلجي.
1: ايوه.
0: ومعطها فما يقولوا باش مقابلجي ولا الباش رداد.
1: ايوه.
0: اللي هو الباش رداد بمثابة شيخ عمل، على خاطر وقت اللي يتكلم شيخ عمل هو يبدا مقابله ديريكت. الباش رداد هو اللي يقابل شيخ العمل من اللوطة يخطف عليه الكلمة. والله ساعات شيخ العمل مازال ما تكلمش، يحرك شواربه ويفهم هو مش يقول.
1: أيوة.
0: يطلع معاه بالبيت.
1: هذه الرتب.
0: راي مشي لا لا لا
1: أمور إدارية كل واحد ورتب.

0: جيش ميليتير،
1: اه
0: فماش
1: ميليتير.
0: لعب، ما فماش، فماش حديث، جيش ميليتير، كل واحد عنده خدمته، كل واحد ما يتجاوزش خدمته ثاني.
1: كل واحد عنده دوره.
0: اللي يحكم هو شيخ العمل، ما عنده، ما انت ما يتكلم مع احد، لكن
1: جنرال.
0: شيخ العمل يبدا عامل برنامج وشيل مدحه وشيل دخول. نجم مدحه عندها 4 دخولات،
1: ايوه
0: شيخ العمل يبدا حاط في مخه شنو الدخول اللي مش يعمله،
1: اي
0: ما
1: نعم.
0: يجمش يشوش عليه واحد اخر من غادي ولا منه ولا يحكم. ما فماش، ما عليه كان يتبع يستنى وين ينطق شيخ العمل بالكلمه الاولى. بالطبيعه هم هما يعرفوا يكملوا معاه.
1: والتناسق كبير سيدي خالد، متناسق بين الحضرة والعمل بالعينين بالإشارة
0: هذاكم بالميزان، شيخ
1: بالميزان.
0: الحضرة، شيخ الحضرة يوزن بيديه.
1: أيوة
0: وقت اللي يطلع من الحضرة أول قزعة جبدناها نحن قبل ما تبدأ المدحة،
1: أيوة
0: شيخ الحضرة هو اللي يعمل الطباعة،
1: أيوة
0: يسمعوا شيخ الأعمال يعطيه النغمة، يعطيه الطباعة بالتهليلة
1: أيوة
0: عنده، هو هو هو هو كل كل طباعة معناتها بالآهات، يعطيه
1: أي
0: ما يتكلمش ما يقولش كلام، يعطيه الطباعة بالآهات.
1: ايوه
0: شيخ الأعمال يعرف وش هي الطباعة اللي يعمله له ويعمل قصيدة،
1: ايوه
0: يطلعوا يعملوا الشغل،
1: اي
0: شغل يعملوه من غير معون،
1: ايوه
0: شغل لكاك كما سمعتنا قبل عملناها لا إله إلا الله،
1: اي
0: يرجعوا يعملوا قصيدة عروبي في الطباعة اللي يحب مش تطلع به المدحة اللي يبدو به من الأول،
1: ايوه
0: ومن ثم تطلع المدحة. وأنا وعد شيخ الأعمال اللي يطلع بالمدحة على روحه ويخير الدخولات ويخير البراول والخفيف، معناتها يتصرف في خدمته كما يحب هو،
1: شيخ
0: يتصرف في مدحته كما يحب هو.
1: والرتب الأخرى تتبع كل واحد وقراده.
0: كل واحد والرتبة نتاعه ما يتجاوزش رتبته، خاطر والله يحكوا لي القدم ساعات واحد هكاك يهز الوجد ويتجاوز،
1: حدوده
0: يتجاوز حدوده، والشيخ العمل ما يسكتش ليه، يجاوبه في الوقت من غادي.
1: اي انضباط تام.
0: ما فماش، فماش خاطر يقول تريحني وتغلطني، وش بيك راي اقل ضربة في الميزان تطيح الجماعة الكل.
1: أكيد
0: شي لعبة راي الميزان ماشي بالمليمتر، فماش
1: ما أنت فن
0: تزيد،
1: كبير
0: تزيد آها، تزيد آها في البيت، آها برك
1: تضيع الدنيا كل.
0: تطيح الدنيا الكل.
1: ما أنت فن راقي برشا العيسوية، فن كبير.
0: محطوط فن، محطوط على أصوله. شوفنا يحكوا لي، جاء صالح المهدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
0: جدة الاستقلال،
1: أيوه
0: هو يبحث في المألوف ويبحث في الواحد والكل وش علينا، جاء هنا للكيف، قالوا له على العيسوية، جاء حضر للعيسوية. كما قال هو بون دار في برشا ولايات، قال قلت ما انت شيء نتاع برا وراه فمش. وقت اللي بدو يخدموا قدامه كان يحب نوبة العراق،
1: ايوه
0: قصدي ينظر
1: ايوه
0: استفتاح نتاع نوبة العراق نتاع المالوف. وقت اللي عملوا له قصدي انظر،
1: مالوف الجد.
0: صحيح الراجل انباهر، انتم قال لهم تخدموا فيه قصدي، وقت اللي يسمعها مش قصدي ينظر اللي يسمع فيها الاخرى، مع قصدي ينظر الصحيحه، مدخولات هالجمال فتان ولهيب الغرام ويا عاشقين وش علينا، شد ساعه ونص كي تبدا تخدمها، ساعه ونص
1: ساعة ونص بالمنقالة.
0: ساعه ونص بالمنقاله تبدا، معناتها 8 تكملها 9 ونص.
1: ايوه
0: انبهر وقال لهم محطوط على النوته،
1: ايوه
0: رغم اللي قال لهم اللي لحنوها قبل ناس بكل صراحه نقولوا ناس جهال، معناتها ما يعرفوا، ما فماش النوطه
1: اي مش قاري الموسيقى.
0: النوطه، والنوطه مازالت ما خلقتش،
1: ايوه
0: النوطه مازالوا ما وجدوهاش، ما فهموهاش هنا في،
1: ايوه
0: وقال وقت اللي جاي نوطي فيها لقاها صحيحه، نوطي عباره دكتور نتاع موسيقى عملها،
1: اخدمها
0: مش هو معناتها مش لعب، مش حديث تاع برا وراح ولا حك راسك حاش اخوي، قال له حك راسك واللي
1: هنا قلبي مشتاق.
0: الله محير سيكا،
1: نسمع هنا قلبي مشتاق في المحير
0: محير
1: سيكا.
0: سيكا هذيك هذيك هذيك نتاع اول شيء نتاع الخرجات.
1: اي
0: اذا كان العيسويه مش تعمل خرجه، هما فما مدحتين نتاع الخرجات، راه
1: ايوه
0: توهم ولو توهم ولو يخرجوا ب والله لا فايده. صحيح كانت قلبي مشتاق ولا فرحتي يا هنايا،
1: ايوه
0: قلبي مشتاق في المحير سيكا وفرحتي يا هنايا في راس دفيل، اظن نتاع الخرجات ما فيهمش، ما يخرجوش بمدحه اخرى، خاطر وعلاش قول لي ما يخرجوش المدحه، اظن المدحتين اظن الميزان نتاعهم
1: ايوه
0: نتاع واحد يمشي على رجليه،
1: يتابق
0: تمشي على
1: المشي
0: رجلك وقت اللي تبدل الخطوه ميزان، هذه
1: ميزان. اي
0: يعمل مدحة أخرى ما تجيش مشي في ميزان المشية، تبديلة الخطوة نتاعه وذيك عبارة يوزن بكفه،
1: معناتها العيساوي يمشي يوزن برجليه وبيديه
0: وقت اللي يبدا شادد ندير يوزن به وقت الخطوه وقت اللي يقول لك يهز ويحب ويبدل رجله تهبط مع الميزان قد قد. يا ولدي قلت لك بحر ما هيش لعبة رأي غير الله غالب وعد ربي وكهو.
1: ما لا نسمعنا قلبي مشتاق في الحير سيك الهدية الثانية ليك سيدي خالد.
0: خلينا تحير كل بالله مع كل تفكرت حويجة نترحموا على حفة اللي عمل القصيدة في نتاع اسم الكريم بدين.
1: الله يرحمه الله يرحمه شقيقنا من الجزائر. ايه
0: من الجزائر الله يرحمه وينعمه والله فارقنا وخلف في قلوبنا حسرة كبيرة الله يرحمه.
1: الله يرحمه والله
0: عائلته الصبر والسلوان ان شاء الله.
1: يبارك فيك. نسمعوا مال سيدينا قلبي مشتاق.

0: يا شيخ انا غار يا سيدي خالد.
1: ايه سيدي خويا، حيرتنا المواجع.
0: حيرتك المواجع الليله؟
1: ماهي باهي باهي ياسر.
0: حيرك ليلي بالحب.
1: اي واللي كذب يجرب.
0: اي نعم. سيدي خالد
1: اخويا،
0: توا موجودة العيسوية نتاع الشيخ خالد بن طراد ومحترمة وقايمة الذات
1: الحمد لله
0: ومتواصلة، وإن شاء الله أنت أطول عمر من الجماعة
1: ومازلت محافظ لها على نمطها كما تعلمت.
0: أظالي حبيت نحكي معاه، معناتها لا تبديل ولا تغيير.
1: لا لا، ما هو قال له وكشان هذريحة قالت سحروني.
0: أيوة.
1: اللي ما ينزلش يعمل حاجة يقول راي مسحورة ولا راني ما عمل. لا أنا مانيش خير من الناس اللي حطوها الويلة واللي بدعوها.
0: أيوة.
1: فنانين محافظ عليها كيما تعلمتها وكيما كيما تحطت على اساسها من الاول. فماشا انهذب وانبدل ولا ما نجمتش نطبقها ذيك نقول اني هذبتها. علاش هو اللي حطها من الاول ما يعرفش يهذب؟ يستنى فيا حتى
0: لا لا لا، ولا هي خايبه باش تهذب؟ راه ما يتهذب كان الخايب
1: باش نهذبها، معناتها فهمت حديث ما يتسمعش هذا. غير هنا قلنا كان هذريحه قالت سحروني وكا هو.
0: فهمتني؟ وباش تتوجه للي يقولوا هانا نخدموا في العيساوية؟
1: والله وش نقول له؟ وش ما هيش عيساوية، لا نسمع فيها ما هيش عيساوية، لا نغمة لا ميزان، لا نسمع فيها في برشا بلايس وفي برشا محدات. مع كل احتراماتي نسمع في عيساوية عيساوية تونس ريانة سي عز الدين الفرجاوي سي متاع ريانة سينا وكلها نسمع فيها عيساوية صحيحة.
0: شوق حراس
1: وقهراس عيسوية صحيحة، عيسوية ناس مازالت محافظة على النمط نتاعها، ناس مازالت تتربع، ناس مازالت تخدم باش مقابل جي الصف الفوقاني والصف الروطاني.
0: أيوة.
1: مازالوا يخدموا في العيسوية على النمط نتاعها.
0: ايوة.
1: فمتى والله نسمعنا في عيسوية تخدم بالكمانجة باللي هي حتى الطبخة ما تعطيهاش. يا ودي كل حاجة الكمانجة عندهم ولاها والذكرة عندهم ولاها. نحن حتى قبل يا قتلي كانوا يخدموا بالكرنيطة سي الحبيب عمار وباي مولدي والكل. الكرنيطة يجبدها كان في قصد ينظر في نوبة المالوف،
0: في نوبة المالوف
1: على خاطر النوبة نتاع مالوف وطبقتها تمشي مع الكلارينات يقولوا هما
0: فوندو فوندو
1: صحيح. توفى نوبة العراق يخمل الكرنيطة يرجعها لصندوقها ويجبد السكر نتاعو.
0: وكي نحكوا على
1: عندها نمطها معناها،
0: وكي نحكوا على مقام النواة عندك عليه حكايات. مقام النواة
1: نواة كي تقول لي نواة نتفكر بشير الدوفاني الله يرحمه.
0: نعم.
1: شاوش جد لطفي الجوزاري اللي هو زكار العيساوية توا اللي معناتها نشكره ياسر اللي هو قعد شاد المشعل خاطر كان ما جاش هو. انا نقول لك العيساوية اضمحلت في الكيف.
0: ايوه.
1: بلا زكرة ما تخدمش بكل صحة.
0: ايوه النواة.
1: جد بوي امه هي. وش نقول لك الراجل مروح ياسر على سيدي بن عيسى وعلى معناتها كي يعملوا له النواة. انا حضرت ليه ناس صغيره خلاص كي يعملوا له نواه ويتخمر تخميره الجمل.
0: ايوه
1: نقسم لك بالله، نقسم لك بربي يا اللسان نتاعو وقت اللي هما يتكلم سي بشير وقت الطبقه العزيزه وقت الصوت العزيزه الله يرحمه
0: سي بشير الذيب.
1: سي بشير الذيب وقت اللي يهز بالنواه يتكلم وقصد مكناس ولا يعملوا يا محمد بحر يا محمد فما زوز معناتها هذوما الاشغال
0: الاشغال
1: والا يعمل يا مولتاج. بون
0: مولتاج منسيه شوي تو سيدي خالد.
1: لا ما لا لا ما يعرفوهاش ولا سمعوها ولا يدروا عليها.
0: ما يعرفوهاش اصلا.
1: لا لا جاتوا على وضن وقول له وش هي كمالتها تو والله ما يدري عليها.
0: ايوه
1: كان عدوها في الكاسات هانو حفظها كان ما تعدتش في الكاسات ما عنده منين يحفظ.
0: ايوه
1: وقت اللي يعملوا له النواه ويبدا الراجل مسكر فمه وقال لك فمه عنده الكشطه ويرجع الكشطه على فمه ويتخمر جمل. يا ولدي ما تصدقونيش هذا شيء حاضر له والكل.
0: عفوا.
1: عاملين الشغل نتاع النواه والراجل ذلك يتمحمص والكشطه يلكمتها على فمه والكل هم يعيطوا. سي بشير ويطلع عنده طبقه وعنده صوت باش نقول لك دود واش ياكل.
0: ايوه.
1: الله يرحمه. وقت اللي يطلع ويقول لي يربح مزارنا بنيه يطيح الكشطه من حذا فمه ويهبط لسانه ونقسم لك بربي لسانه يوزن زوز كيلو وقتها على الزياده. يرميه وقت اللي يرميه لسان يفوت لحيته اللوطه. والكبر والخشن ويقول لك ويقعقع كيما الجمل ويتخمر تخميرة الجمل. أربعة وخمسة رجالة قدعان فك الوقت ما يشدوشو والله ما يشدوه
0: النواي
1: يهبطها الكل وعنده شطحة مصلي على النبي وعنده شطحة وش مش نقول لك توفى يكمل المدحة يرجعوه يرجع اللحف على لسانه ومشوار يقول لك يرجع كأني ما فهم شيء لسانه يوزن 200 جرام. لا قلت وقت اللي يقولوا وكا ويلطخوا، شفت الجمل؟
0: ايه
1: الجمل وقت اللي نقولوا نحن يقعقع في الصحراء، اللسان نتاعه وقت اللي
0: وقت يبدا يهدر يهدر
1: اقسم بالله هكاك، اقسم بالله يا لسانه هابط حتى لصدره الكبر والخش، نقول وين كان هذايا؟ ايه يا ولدي كانت
0: ناس روحانيات مغرومه
1: يقول لك الناوي ومن وين هبط لجمال، مش هو
0: هبط لجمال، ويقولوا لي على سي عياش يرحمه يتعب الزكار في النواء.
1: كيف؟
0: سي عياشي.
1: اي.
0: الزكار يتعب معاه في النواء.
1: سي عياشي مرة يحكي لي سي الأخضر الله يرحمهم.
0: أيوه.
1: قال لي اعمل النواء. وباي مولدي هو اللي يرجع معناتها مش يحاسبه محاسبة
0: باي مولدي.
1: اي طاحت الطبقة شوية، خزر له قال له يا سي المولدي زيد شوية في الطبقة. قال له يا سي عياش يدايا مهزوزة عن قبل كله بتاع الزقرة، قال له ما جبتش معايا نجارة وزادني نقبة أخرى من فوق، منزلة أخرى نقولوا نحن.
0: أي منزلة.
1: نقولوا منزلة. قال له ما جبتش معايا نجارة وزادني منزلة أخرى، قال له صوابعي كلها مهزوزة على الزقرة، قال له سي عياش فايته في الطبقة.
0: رجالة سيودة.
1: أحيا لا تخدم بالغرام.
0: بالغرام.
1: فرانك لاسوردي. كانتش احنا خدمناها بلاش والله بالله العظيم لفرانك لاسوردي. غير يهزونا معاهم ونمشوا نحضروا بركة
0: ذاك نتمعوا ونتبعوا باش نمشوا.
1: يا ولدي نبدو ويسحتوا فينا وينبزوا فينا ويدنوا نحن لازقين حتى من وراء البيبان.
0: أعطيك
1: نسمعوا بركة النغمة ونسرقوا النغمة ونسرقوا
0: كلامات العزيز الغالي.
1: غرام وغرام وغرام مش نرجع الكلمة اللي مالات والغرام خالي ديوان
0: الوقت معاك
1: توا ولت الصنعة جبايب ولابسة وبرفة أكهو
0: بريستيج
1: الخزنة عبارة على خزنة من برا مزينة ومن داخل ما فيهاش حتى كتير
0: للأسف
1: هو هذاك الوقت هو
0: حديث معك شيق والوقت يمر. سيدي خالد مشكور على الاستضافة
1: حبيبي يرحم والديك
0: مشكور وراني نحترمك ياسر ونعزك ياسر ونقدرك ونقدرك ياسر
1: نتمنى لشكون نعلمه ونخلوا هالموروث هذا يتعلموه
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكون تحيي سيدي خالد؟
1: والله نحيي الكافية الكل اللي يسمعوا فيا وحتى من غير كافية نقول لهم يعطيكم الصحة ومرحبا بكم وربي يهدي وربي كما يقولوها يجمع الخواطر في الخير وربي يقدر الخير
0: والنواء والناوي ومنواء وليتك سعيدة
1: عايشك
0: على خير سيدي خالد
1: عايشك وخي.
0: هكذا نصل إلى ختام هذه الحصة مع الشيخ القيدوم الموسوعة خالد بن طراد، إلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع تحياتي الخاصة وتحيات الزميل عياد الجندوبي ودمتم في سعادة.

0: الميعاد
1: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرام السالف السالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل
0: مع حماد الخماسي.
2: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أشرفت رئيسة الحكومة سرى زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. أذا وأوصى المجلس الوزاري المضيق بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. انطلقت اليوم بدار الثقافة بنفزة تظاهرة ملتقى الهواة للثقافة والفنون الذي يتضمن عروضا موسيقية وورشات متنوعة تتواصل إلى يوم غد الأحد، وذلك في إطار شهر أكتوبر للموسيقى. استشهد 5 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا، وانتقد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وطلبه بالتوقف عن استهداف مصاف النفط الروسية. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: مع نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف. برشا مفاجآت وجوائز وهدايا، فيها استضافات، محطات خارجية ومسابقات.
1: صباح النور، صباح المحبة، صباح الود ليكم الناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل، أكيد الأحداث الموعد معكم يجدد دائما في منوعات لما تلاحظ اليوم بطبيعة مع الطقس المزيان مع بداية شهر أكتوبر. برش يقول لك بطبيعة الويكاند نحبوها أقل ضغوطات متاع أشماس، أقل ضغوطات متاع أمطار، برش يحبوها ويكاند مزيانة. وأخيرا برش يقول لك بطبيعة ماذا بينا شوية أمطار، شوية تغيرات مناخية في بداية فصل الخريف. على كل نحن في الاعتدال الخريفي سواء الليل والنهار في هذا الفصل، فصل الخريف، نعيش أجمل إيقاعات، لكن أيضا فيها تغيرات مناخية كبيرة برشا ربما نتعودناش عليها في جنوب المتوسط، حاجة مزيانة برشا. لكن الأحلى منها أيضا أن الغلال بدأت تحضر، وذلك علاش مهرجان الرومان بدأ يحضر فيه شوية في مدينة تسور. والأكيد نهاية شهر أكتوبر مش نذوقوا برشا رومان في الطريق الوطني عدد 5 في المدينة الأندلسية تسور غردماء كالعادة رجعت من جديد. ونهاية شهر أكتوبر مش يكون فيها تقريبا 3 أيام كاملين في تظاهرة شعبية، تظاهرة ثقافة أخرى في غردماء اللي عشناها تقريبا على مدة 5 مواسم، وعودة أيضا مهرجان الرومان. وحاليا قاعدة تكون الجلسة في إطار تحضير لبرنامج مهرجان الرومان بمدينة غردماء. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا أهل سهلة كالعادة منورينا عبر موجات إذاعة الكاف. البداية أحب أرحب زميلي علي الجندوبي اللي رافقني تقنيا، شكرا زميلي صح شيري أيضا في القاعة الفنية، شكرا لكم أنتم اللي مش ولا من توا حتى الماضي ساعة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا بطبيعة لمساندينا أيضا في صد جوائز في هذه المنوعة، تحية كبيرة برشا لمكتبة مريم السرس الموجودة في نهج 14 جانفي بمدينة السرس، شكرا أيضا لشركة التوزيع إيريس للتوزيع الموجودة في سلينا والقيروان، تحية كبيرة برشا أيضا اللي يساهموا معنا في إسعاد الأطفال خولة كيدز، روضة خولة كيدز الموجودة في مدينة الدهماني، شكرا أيضا مدرسة سياق علي بالناجي الموجودة في عبيدة بالأدب. هنا 8 دقائق بعد 11 نبدا الميكس تاعنا في بدايه المنوعه. مرحبا، اهلا وسهلا بكم دائما عبر موجات اذاعه الكاف.
2: راديو الكاف، صوتك يا بلادي ديما.

والامل ولا طيب وشنا شريك وغير كلمتك حصلتني هزي حرامك وخان امريك والوشمتك كبلتني ولا مال ولا أبواش ناشيك وير كلمتك حصلتني ونعيت من المشي وانا جاي ولا حد خذالي بالخاطر جرالك يا سكر البي وعسست احتلق ناطر وهزي حرامك وخرامريك.

تابع الحديث شيء سعيدة، خاصة أنه هي مقطاج موسيقية برشا يحبوها برشا، يحب أيضا أجواء الموسيقى اللي انطلقت البارح بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 هي مقطاج موسيقية، واللي مش تستمر إن شاء الله حتى 10 أكتوبر. رؤية استراتيجية جديدة، صالون مهني، دعم الموسيقات، دعم أيضا صناعة الموسيقية، توفير منصة دولية للفنانين الصاعدين. الدورة الحالية يشرف عليها نوع من المناخ الثقافي الثري في الواقع، وعرض متميز خاصة أنه هذه السنة حضور كبير برشا في الواقع لعديد الدول، خاصة منها المتوسطية، من إيطاليا، من فرنسا، من بلجيكا، من إسبانيا، من الجزائر، من المغرب، من فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال، تشاد، مشاركات متعددة أيضا جانب حضور آخر أيضا من القارة الأمريكية، من كندا والبرازيل، عديد المفاجآت. بعد شوية بالطبيعة باش نمشيو شوية ناخذ فكرة على عرض الافتتاح البارح، وأيضا بقية البرامج اللي مش تتواصل خلال هذا الأسبوع، أسبوع خاص بأيام قرطاج الموسيقية.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقربي.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues.

0: فلسطين، وزي ما مديتنا مشكورة فاتن توجان البارح كانت في مصافحة جميلة برشا مع المؤلف الموسيقي يوسف بدر، وكان حوار ثري تجدوه على صفحة الفيسبوك لراديو كيف، ونسمعوا الحوار الجميل هدايا الخاص بيوسف بدر بطبيعة المؤلف الموسيقي الفلسطيني السويدي.
1: من ضيوف المهرجان المؤلف الموسيقي الفلسطيني السويدي يوسف البدر يحضر معنا اليوم بصفته مدير ومؤسس مهرجان مالمو الدولية للعود والأغنية العربية في السويد اللي اختتم قبل 3 أيام فقط من افتتاح أيام قرطاج الموسيقية. مرحبا سي يوسف، مرحبا بك.
2: مرحبا، يعيشك.
1: به يعيشك.
2: يعيشك
1: تفهم فينا في تونس؟
2: نعم شوي.
1: أول زيارة لتونس؟
2: لا، تاني زيارة.
1: به قبل 3 أيام كان اختتام مهرجان مالمو للعود بالسويد. لو ناخذ فكرة على التظاهرة هذه، وخاصة أنه تم خلالها تكريم الفنان التونسي محمد جبالي، وتم تعرف خلالها على أنماط موسيقية تونسية.
2: نعم، الحقيقة الأسبوع الماضي كان اختتام مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية. كان من أحد المكرمين الفنان من تونس محمد جبالي، وكان مشارك طبعا، وكان في مجموعة من الفنانين بناتهم الأستاذ نصير شمة، شرب الروحانة من لبنان، الأستاذ طاهر ماملي من سوريا، مغنية السبران العالمية سميرة القادري. في الحقيقة كان مجموعة كثير من الفنانين، وهذا احنا بيجي يعني جهد منا انه نعمل شيء تبادل ثقافي دولي يكون شامل كل العرب يعني ان شاء الله.
1: وفي اطار هالتبادل الثقافي انت موجود وحاضر معنا في افتتاح ايام قرطاج الموسيقية. بطبيعة الحال اليوم الدورة هذه كيفاش ريت عرض الافتتاح؟
2: والله يعني انا شفت اليوم هذا، طبعا انا مهرجان ايام الموسيقى قرطاج للموسيقى العربية اول مرة بحضر، كان شيء جميل جدا. الأفكار موجودة كتير حلوة، التنوع موجود يعني جميل، مثل ما سمعت من الأستاذ منذر كمان بكلمة الافتتاح، كمان عاملين شيء هنا مشان الإعاقات، يعني في كتير تعاونات كتير مفيدة لحتى يكون يعني يشركوا أكتر شيء من المجتمع، فهذا شيء جميل. وإحنا طبعا نفس مسيرتنا ونفس أهدافنا هذا اللي إحنا بنشتغل عليه.
1: اليوم التبادل الثقافي التونسي الفلسطيني التونسي السويدي كيفاش تراه؟
2: ممتاز، جيد جدا. يعني انا كان في لي لقاء مع الأستاذة هند المقراني بالعام الماضي، وحكينا بشيء تبادلات، وان شاء الله هلا يعني بهذا العام يعني راح تستمر، يعني جايين نعمل شيء تباحث، شيء نسمع نحكي ارائنا ونسمع اراء الغير، وان شاء الله بنوصل لشيء هيك شغلات جيده للتعاون.
1: ان شاء الله مش تحضر كل العروض في هالدوره؟
2: تمام، جاي احضر انا كل العروض مشان يعني نخطط لشيء هيك مستقبل يكون جيد يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله تعجبك الاقامه في تونس.
2: شكرا لك، وشكرا للمهرجان، وشكرا للاستاذ منذر، ولكل القائمين على هذا الحدث الحلو.
3: اذاعه الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الاقرب لي.
0: برمجة فنية وثقافية ثرية في أيام قرطاج الموسيقية، وأكثر تفاصيل مع زميلتي فاتن توجاني. مرحبا بك فاتن.
4: أهلا وسهلا نبيل، مرحبا بك. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. كان هذا قبلي يوسف البدر المؤلف الموسيقي ومدير ومؤسس مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد، فلسطيني سويدي. الحقيقة كان اللقاء معها البارح عبر موجاتنا وعبر صفحتنا، كان حكي على التبادل الثقافي، وفي إطار هالتبادل هذايا كان الفنان التونسي محمد جبالي حاضر في هالدورة هذه لمهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في السويد اللي انتظم أواخر شهر سبتمبر نبيل. كان تم اختياره عضو من في لجنة تحكيم المهرجان، وفي السهرة الأولى للمهرجان كان فما تكريم خاص للاحتفاء بالمسيرة الفنية لمحمد جبالي. قدم بطبيعة محمد جبالي في السويد عروض للجالية التونسية، كان فما جملة من المقاطع، وكيف كيف زاد حتى في عرض الاختتام قدم وصلة غنائية بطبيعة هذية الفنان التونسي. وهذا هو التبادل اليوم الثقافي اللي نحكيه عليه، وكما نحكيه على

0: التبادل الثقافي الغنائي الموسيقي. اليوم نحكي على أيام قرطاج الموسيقية نبيل اللي انطلقت البارح وتتواصل النهار 10. نحكي على 8 حفلات. الحفلات هذه عروض من المغرب، الأردن، سوريا، تونس، كندا، إسبانيا، الجزائر، معناتها عروض متنوعة، دول متوسطية. نفس الشيء بالنسبة للعروض المختارة، نلقاو إيطاليا، نلقاو فرنسا، تشاد، نلقاو بلجيكا، نلقاو البرازيل، حتى إذا السنغال مع أفريقيا وعديد الدول حاضرة. ثم أنواع وأنماط موسيقية مختلفة. الحقيقة لجنة التحكيم في الدورة هذه قالت أنه تلقات أكثر من 300 ملف ترشح،
1: ما شاء
0: معناتها
1: الله.
0: ولقات صعوبة في انتقاء العروض لأنه برشا عروض كانت قايمة. من بين 378 ملف ترشح تحديدا نبيل، تم اختيار 26 عرض مختار و8 حفلات. بالطبيعة باش تكون متوزعة على الفضاءات اللي سواء في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة ولا مسرح الجهاد وحتى شارع الحبيب بوركيبة. إذا 15 بلد مشارك. البارح تم إعطاء إشارة انطلاق هالتظاهرة هذه اللي إن شاء الله الكلهم باش يكونوا حاضرين بعروضهم الفنية المختلفة. نهار لحد اليوم هو بالطبيعة اللي باش يكون فيه أكثر عدد من العروض، 4 عروض في عدة فضاءات نبيل. العروض تبدأ من مطلسة في مسرح المبدعين الشبان، عرض من تونس، 4 اليوم عرض من فرنسا، 5 عرض تونسي ألماني تروج الشط، وفي 6 في مسرح الجهات عرض من إيطاليا. الحاجة اللي حبيت نأكد عليها أنه 60% أثناء تم التركيز على العروض التونسية للاحتفاء بالموسيقى التونسية كما قلنا، بخلاف المشاركين من قرابة 15 دولة. نذكروا أنه هالدورة هذه الدورة 11 نبيل هي مساحة للاكتشافات للانفتاح. كما البارح كنت ذكرت مع عادل سميتها دورة الانفتاح لأنه أثناء جديد الدورة هذه هو الانفتاح على لغة الإشارة على ذوي وذوات الإعاقة. كانت ثم الترجمة للنقل المباشر البارح اللي كان عبر التلفزه الوطنيه بلغه الاشاره. كان ثم دعوات لعدد من الحاضرين بطريقه براي للكتابه بالطبيعه للمكفوفين. كان هذا بالطبيعه في شراكه مع جمعيه ابصار. وحتى العروض البارح اللي كانت تقدمت بالطبيعه كانت ثم شكون ينقل فيها لحاملي الإعاقة البصرية بأوريات، معناتها عن طريق الأذن سماعات فيها، خلينا نقول نقل صوتي لكل ما يدور في فضاء مسرح الأوبرا. البارح ذكر زادة كيف ثم لقاءات مهنية نبيل باش تكون موجودة، جاز كاب زادة.
1: بالضبط هذا اللي كنت تسق عليه أول مرة، لأنه
0: أول مرة
1: أول مرة في تونس يعطينا عليها فكرة فاتن.
0: بالطبيعة كما قلنا معناتها الأسماء الفقرات متنوعة، هاللقاءات المهنية هذه نبيل اللي باش تكون موجودة بالطبيعة للتعرف على صناعة الموسيقى عموما. معناتها نعرف الموسيقى من التأليف
1: بالضبط
0: إلى انه الموسيقى تخرج. الورشات هذه ورشه ايام قرطاج الموسيقيه للجاز الدوره الاولى هذه بالشراكه مع مارسي جاز كوليكتيف من 5 ل 9 اكتوبر باش يكونوا فيها عدد من المتدخلين موسيقيين من تونس من فرنسا بالالات بتاعهم. معناتها الدوره هذه باش تكون فيها فضاء لتبادل الخبرات في مجال الجاز هذايا، خاصة أنه النوع هذايا معروف بالارتجال نبيل، وزاد كيف كيف أنه مش الناس الكل تحبه، لكن التجربة من خلال هالورشات التكوينية هذه للتعريف بالإنتاج الموسيقي هذايا بالأدوات خاصة الرقمية اللي دخلت في هالمجال هذايا، وكيف كيف زاد فرصة للعزف الجماعي والتبادل بتاع الشغف الموسيقي هذايا
1: حاجة أخرى
0: للمغنيين
1: فاتن، كيف
0: في
1: أنه
0: الجاز.
1: نعرف في تونس تقاليد الجاز انطلقت تقريبا منذ السبعينات، تبرقة أيضا قرطاج جابت بيرسة إضافة أيضا للحمامات احتضنت. أيضا فاتن حبيت نمشي معاك أكثر، أنه مش تخرج من مركزية العاصمة الأيام قرطاج موسيقية، مش تمشي تقريبا إلى بعض الولايات في إطار سياسة لا مركزية الموسيقية اللي احتضنها مهرجان أيام قرطاج الموسيقية.
0: قبل ما نجي لأيام قرطاج الموسيقية في الجهات اللي هي باش تكون
1: اي
0: نافذة
1: بالضبط
0: نجيل للفنانين المغمورين،
1: صحيح
0: لفنانين مبدعين، ينجم يكون ولد الجهة سواء كان أستاذ موسيقي وإلا عازف، لكن عمره ما خرج في حفل وحده ولا عمل إنتاج وحده. هذه الحاجة الجديدة اللي حابة تتأكد عليها أيام قرطاج الموسيقية في الجهات. حبيت نرجع للقاءات المهنية نبيل، معناتها من بينها لقاء حول مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، معناتها
1: صحيح
0: فرصة للتعرف على عالم التأليف الموسيقي للصورة. احنا نعرف الكتابة للصورة كصحفيين، هذه الموسيقى للصورة، تأليف الموسيقى للصورة. ومادام احنا في عصر الذكاء الاصطناعي نبيل، زاد باش يكون فما لقاء نهار 6 أكتوبر، الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة. هذايا باش يكون ان شاء الله نقاش، معناتها جلسه للكشف حول تاثير الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، معناتها كيفاش يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في التاليف والانتاج وحتى الترويج، وهل انه ثم اشكاليات تطرحها انه استعمال الذكاء الاصطناعي، وهل ثم فعلا تهديد للمهن الموسيقيه. اللقاءات المهنيه بتتواصل كما قلنا، هما 6 لقاءات. اللقاء الثالث المسار الفني من الفكره الى الركح، اللقاء الرابع الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، واللقاء الخامس دور الإخراج الركحي والبصري في صناعة الموسيقى، وآخر لقاء مهني هو لقاء مع رياض الشهري حول الموسيقى التفاعلية. باش نرجع للقاء الرابع اللي هو الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، وهذا هو الحديث على أيام قرطاج الموسيقية في الجهات. كما قلت لك، معناتها هي فرصة لإعطاء البرمجة وإعطاء فرصة للفنانين الصاعدين، للفنانين الناشئين، لأجل برمجتهم في المهرجانات، وخاصة الحديث على التحديات اللي تستنى هالفنانين هذوما، وخاصة السبل الكفيلة بتيسير وصولهم إلى التظاهرات الفنية. معناتها هذه هي اليوم
1: بالضبط
0: المعادلة، انه كيفاش هالفنانين المغمورين، هالفنانين المبدعين هذوما الشباب وحتى المخضرمين والا الناس اللي عندها تجربه لكن عمرها ما وقفوا قدام جمهور، كيفاش باش تكون لهم فرصه.
1: حاجة
0: وحبيت
1: مزيانة برشا.
0: نناقش
1: فاز حبيت نمشي معاك أيضا، لأنه إدارة مهرجان تكتمت في الواقع على عرض الافتتاح والاختتام. هل رسمين عرض الاختتام باش يكون مع الفنانة السورية فيونان؟
0: فايا
1: يونان
0: هذا
1: فعلا مش
0: هو
1: تكون موجودة؟
0: إن شاء الله بالقدرة، هذا هو
1: نعم
0: العرض الاختتامي مع صايا يونان بالطبيعة بعد فعاليات الاختتام. راهو 9:30 إن شاء الله يوم الأحد القادم تكون الاختتام نبيل. كما قلنا، معناتها في يوم الاختتام تكون زادة بتتواصل العروض، مختلف العروض. حفل الاختتام بشي يكون في نفس الفضاء، في نفس المسرح، مسرح
1: بالضبط
0: الأوبرا الثامنة ليلا، وفي نفس الفضاء مسرح الأوبرا باش يكون انطلاق حفل الفنانة السورية صايا يونان. حبيت نمشي للتكريمات.
1: بالضبط قبل، لان الوقت يضغط علينا فاتنة يعطيك الصحة، باش نرجع البارح ربما كانت المفاجأة، مفاجأة انه تكريم فنان راحل تونسي، وكان في الواقع انتظارات كبيرة لانه على الصفحات الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية ما عطاوش بالضبط لمحة شكون باش يكرموه. البارح تقريبا كانت المفاجأة في حفل التكريم البارح.
0: هذا هو البارح الحقيقه، هو فما جمله من التكريمات خلينا نقولوا. البارح تكريم في وسط السهره اللي هو لمحمد القرفي، الموسيقار محمد القرفي، من خلال بس جمله من التسجيلات النادره معاه نبيل. الحقيقه العمل هذايا هو بامضاء لطفي البحري، الموسيقار محمد القرفي، للوفاء والذكرى، وثائقي من اعداد وتقديم الطبيعه لطفي البحري. لتكريم هالفنان هذا، خاصة من خلال زخارف عرضية وكواليس زخارف عرضية هذا كان وسط اللقاء. لكن التكريم الأول واللي الحقيقة خلينا نقوله هو اللي كان بعد النشيد الوطني مباشرة، واللي هو كان ضربة البداية لافتتاح أيام قرطاج الموسيقية، هو عرض نصر الدين الشبلي المايسترو وتكريم لصالح الفرديت الحقيقة، عرض موسيقي معناتها راقص وبالآلات فقط، كان عجبت بالحضور، كان لقى تفاعل كبير برشا.
1: نعم فاتن
0: الأغاني اللي هي تمس
1: فاتن احنا بطبيعة الوقت يمشي معنا شوية لأنه جزء كبير برشا من البارح في التكريم كان الفنان الراحل صلاح فرزيت. مش نمشوا البارح بطبيعة مع نصر الدين الشبلي مع أنت فاتن كيف كيف لي ريبورتاج مزيانة برشا والأغاني جميلة برشا. نحب نذكر المستمعين بعد نصف النهار أيضا مش كنوا معنا صار بالهاتف، شكرا لمكتبة مريم الموجودة في نهج 18 في بالسر، شكرا لشركة إيريس للتوزيع، شكرا أيضا لخولة كيدس روضة الأطفال لجاردان دوفون مزيانة موجودة في الدهماني، شكرا وتحية كبيرة برشا أيضا لمدرسة سياق علي بن ناجي. البارح رؤية أخرى، رؤية تكريم مزيانة برشا معنا فاتن ونسمعها مباشرة مع نصر الدين الشبلي.
2: الافتتاح كان مميز بالنغمات التونسية وتكريم للفنان صالح الفرزيت. معنا المبدع نصر الدين الشبلي اللي قدم لنا هالعرض الحلو هذايا، هالتكريم الخاص لصالح الفرزيت. احكينا على العرض هذايا نصر الدين.
3: اول حاجة مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة الكاف الكل. هي كانت المبادرة من المشرفين الفنيين على إدارة أيام قرطاج الموسيقية للسماء، وكانت الفكرة هي تكريم لروح الفنان الشعبي القدير اللي صالح فرزيت، اللي خلى يعني إرث كبير ياسر في مستوى الموسيقى الشعبية في تونس. ذاك علاش احنا عملنا يعني مقتطفات من بعض الأغاني الناجحة للفنان الراحل، وقدمنا 15 دقيقة يعني مقتطفات من أغانيه بشكل يعني موسيقي من غير غناء، وصاحبتنا معهم تابلو بتاع رقص، معناها لوحات رقصة، والحمد لله يا ربي. معناها نحن عملنا يعني شارط، أعطينا شارط الانطلاق للدورة هذه في اليوم كما اليوم في الافتتاح، وإن شاء الله ديما معناها نكونوا نحييوا يعني ذكرى الناس اللي غابت علينا واللي رحلت علينا، وان شاء الله ديما ايام قرطاج الموسيقيه تكون جسر تواصل لجميع الاجيال وجميع الموسيقيين خاصه في تونس، ونزيدوا ندعموهم ونشجعوهم، وان شاء الله الدوره هذه تكون ناجحه، وان شاء الله الدورات الجايين زاده يكونوا ناجحين، وبالتوفيق للجميع.

0: لقاء العرض معناتها وهالربيع ساعة اللي رجعنا بها لأجمل أغاني صالح الفرزيد في تكريم ليه، كان فما استحسان من الجمهور الحاضر لهالمقطوعات هذه. أنتم كمسؤولية في الافتتاح بأغاني صالح الفرزيد، كيفاش كان إحساسكم اليوم؟ كيفاش أخذيتوا هالمسؤولية هذه اليوم نصر الدين؟
1: والله هو أول حاجة شرف كبير لنا نحن باش نخدموا أغاني الفنان القدير الكبير سي صالح، اللي هو صديق عزيز علي أنا شخصيا وخدم معنا برشا في في في, في يعني المجال الموسيقي. عملنا بدينا قالوا لي روح براني شكون ما يعرفهاش، ومن بعد عملنا ارض علينا يا لميمه
0: رانا بالزوز القاب فعل كبير
1: اكيد خاطر غنيت هذوما حافظتهم الذكرى الشعبيه التونسيه، فمش تونسي ما يعرفش ارض علينا يا لميمه ولا فاميز يعني المعروفه ياسر زادها شريقي شريقي شريقي باو. دونك يعني حاجات هذوما من الذاكره نتاع الناس اللي حتى عبر الاجيال يعني قدم وصغار وجدد معناها الناس حافظينهم الغنيات هذوما. ان شاء الله معناها ما نستناوش يعني حتى فنانين يغيبوا علينا ولا يرحلوا باش نعملوا لهم مثل هذه التكريمات. ان شاء الله كثير من الاحياء قبل الاموات، وان شاء الله الناس الكل بخير، وان شاء الله ديما تظاهرات هذه تلم الموسيقيين الكل وتلم الفنانين الكل، وان شاء الله ديما تصوير تونس ديما هي يعني في الواجهه. ان شاء الله

الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي.